0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتعلم منهج التعامل مع الابتلاء من الصالحين رحمهم الله. عروة بن الزبير لما فقد والد من أولاد الأربعة وقصوا رجله بسبب مرض أصابها، أرسل له الوليد بن عبد الملك رجلا كان غنيا وعنده أموال كثيرين، فكان مسافرا في تجارة فجاء السيل فأخذ أولاده وأهله كلهم إلا ولد واحد، وذهب بكل إبله وتجارته إلا بعير واحد، فلحق البعير فجاء الذئب فأكل ولده، فلما أمسك البعير رفسه فذهبت عيناه. عندها لما سمع عروة ذلك قال الحمد لله، أعطاني أربع أولاد وأخذ واحد، وأعطاني أربع أطراف وأخذ واحد، فله الحمد، فقد أعطاني مرات وابتلاني مرة. هكذا نتعامل مع الابتلاء.

0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
1: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
2: في ظلال السيرة.
3: ذكرى الحبيبة يمر الزمن على رحيلها فلا يحتل أحد مكانها ولا يتنازل حبها عن عرشه. يمر العمر فيزداد الشوق لصوتها والحنين لطيفها. تمر الأيام فتطرق الباب عجوز غريبة لم يعرفها أحد من أهل الدار، لكن قلبه عليه السلام هش لزيارتها وابتهج بضيافتها، فتدخل وتجلس أمامه فيسألها سؤالا يتحسس ملامح هذا الطيف المشتاق ويقول: من أنت؟ فتجيبه: أنا جثامة المزنية. فيمازحها عليه السلام ممازحة أنعشت قلبها وأعادت له شبابه حين قال: بل أنت حسانة المزنية. ثم يمطر قلبها بأسئلة عطوفة: كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ فتتلألأ عيناها فرحا بهذه العذوبة وتفديه بأغلى من مر عليها وتقول: بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله. تأخذهما الذكريات حتى قاطعتهما ربة البيت بطعام، فيضعه عليه السلام بين يدي العجوز ويتلطف بحركة تفيض ذوقا ورحمة، يمد يديه لطبق ثم يناولها لقمة لقمة وهي تكاد تبكي من هذا الدلال، تكاد تبكي. فنبي العالمين يخدمها وكأنه أبر أبنائها. وتستأذن العجوز للرحيل بعد أن أمضت أحلى لحظات حياتها وأسعد زياراتها، فيودعها عليه الصلاة والسلام. فتسأله إحدى أهل بيته والاستغراب يملأها من هذا العطف الذي غمر به تلك العجوز، فتقول له: يا رسول الله، تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال؟ فإذا بوقع خطوات خديجة يرتفع في ممرات قلبه، وإذا بطيفها يتهادى بين أضلعه، فيقول: إنها كانت تأتينا زمن خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. يا له من وفاء. وتطرق الباب امرأة أخرى قادمة من عالم الذكريات، فيطرب قلبه قبل أن يراها، ويأخذه صوتها وأسلوب استئذانها فيقول: اللهم هاله. ويفتح الباب فإذا بها أختها هالة بنت خويلد، كان صلى الله عليه وسلم وفيا يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء فلا يبقى منها سوى القليل، لأنه أرسل تلك الأعضاء هدايا إلى صديقات حبيبته خديجة. فتغار أوفى النساء لخديجة وأكثرهن نقلا لأخبارها، تغار عائشة الوفية، فتعاتب حبيبها وتقول: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة. فتعتذر الكلمات بالوفاء، ويقول صلى الله عليه وسلم: إنها كانت وكانت. بعد فراقها وفراق عمه يشعر صلى الله عليه وسلم بوحدة وألم، فقد تعاظمت جرأة الوثنيين عليه دون رأفة بحاله، فيهيم حزينا على قدميه خارج مكة يصعد جبال الطائف لعل وعسى، فيستقبل بالتكذيب والحجارة فينثني نازفا ويعود منطويا على حزن أثقل من تلك الجبال، ويجلس على قارعة الطريق غارقا بالهموم، فقد أوصلت أبواب الأرض دونه لكن أبواب السماء تفتح، فيشعر عليه السلام بظل سحابة هائلة فيرفع رأسه، فإذا بحبيبه جبريل عليه السلام ينتشله من طوفان الهموم، يواسيه ويعزيه ويعرفه بملك مهيب نزل معه يعرض عليه الانتقام له
4: في ظلال السيرة.
5: كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيش اللي صاير بين بعض الأسر؟ ليش الأخ متهاوش مع أخته؟ الولد متهاوش مع أمه؟ الأب زعلان من ولده؟ إيش اللي صاير؟ ليش هذا الجفاف العاطفي؟ ليش نخلي المواقف تتحكم في رابطة الدم بيننا؟ ليش نخلي المواقف هي اللي تتحكم في الحب اللي إحنا نكنه لبعض؟ صار خصام وصار زعل بين الأخوان، ينسون كل سنوات الحب اللي عاشوها مع بعض عشان موقف أو موقفين، ينسون رابطة الدم، ينسون اللحظات الجميلة اللي عاشوها مع بعض وما تتنسى، الذكريات كلها تنمحى عشان مواقف. المواقف هي اللي تتحكم في الحب. قبل ما تشوف المواقف السيئة اللي صارت معاك، شوف حياتك، شوف انت في ايش قصرت، ايش المواقف السيئة اللي انت قمت فيها، ايش السيئات اللي قمت فيها. يمكن هذا الموقف يعتبر تطهير وتكفير عن مواقف كثيرة سيئة انت سويتها بحياتك. اذا المفروض ايش تسوي؟ تحمد رب العالمين على كل شيء، سواء كان سيء او سواء كان خير، فهو في النهاية خير. خيرهما من يبدأ بالسلام. يا بخته اللي بدأ بالسلام، يا كثر الحسنات اللي حصلها، انك انت رغم زعلك ورغم غضبك ورغم تضايقك، لكن انت بدأت بالسلام، انت حافظت على رابطة الدم، انت خليت شعور الحب ينبض من جديد. يا جماعة، ترى الأسرة الواحدة تربطها رابطة الدم، هو مو هو زوج انه يثبت لك بالمواقف انه يحبك، لا، هو أخوك، هو خالك، هو عمك. الرابطة اللي بينكم أقوى من أي رابطة ثانية. هذا حب، فيه مشاعر، فيه اتصال وجداني بينكم بين بعض، فحافظوا عليه. خلي ربنا هو اللي يدبر أمورك. يا رب أنا وكلتك أمري، يا رب أنا وكلتك تعب، يا رب أنا فيني كذا وكذا وكذا. تعتقد أن رب العالمين ما راح يكفلك؟ رب العالمين ما راح ينصرك؟ على نفسك، يا رب أنا متضايق من فلان، يا رب طهر قلبي من هذا الضيق، من هذا الزعل، من هذه الغصة. يمكن أنا أموت في أي لحظة، يمكن هو يموت في أي لحظة. ليش نموت متخاصمين؟ ليش نموت وإحنا تعبانين؟ خلونا نموت بسلام. يعني الدنيا فيها يعني متاعب كثيرة، لا تزيدوها بالخصام وبالزعل وبال... دائما مثل ما قلت لكم، اشحنوا ذاكرتكم بالمواقف الخيرة اللي تصير، اشحنوا ذاكرتكم بالحب، بالود، بالمواقف الحلوة اللي تصير. ما في حد ما صار معه موقف مع أخوه، مع عمه، مع خاله، لكن الحب موجود.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجو لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خفض الصوت من الأخلاق الفاضلة التي دعا إليها ديننا الحنيف ووجهنا فيها ربنا سبحانه وتعالى، وجاء في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره في أفضلية خفض الصوت. ما معنى خفض الصوت؟ هو عدم رفع الصوت عن القدر المعتاد، خاصة عند حضور ذوي المكانة العالية. فالولد عند والديه الأصل أن يكون ذا صوت منخفض، والشخص عندما يكون عند مسؤول أو عند شخص له مكانة الأصل يكون فيه صوته منخفضا ومعتدلا. والصوت المنخفض في الحقيقة يدل على رزانة العقل، ويدل على الثقة في النفس، ويدل على حسن التصرف، ويدل أيضا على أن هذا الشخص يستطيع أن يتحكم في تصرفاته وفي أفعاله. فالصوت المنخفض هو من الأمور الطيبة في حياة المسلم، والتي من خلالها يكسب تقديرا ويكسب احتراما في أوساط الناس وفي أوساط المجتمع. الله سبحانه وتعالى وجه في ذلك، يقول الله عز وجل في سورة لقمان في وصايا لقمان لابنه، يقول الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وأيضا يقول الله عز وجل في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وأيضا قول النبي صلى قول الله عز وجل: إن الذين يغضون، أي يخفضون أصواتهم عند رسول الله، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فهذه الآيات دلت على أن خفض الصوت من أفضل وأجل الأعمال. رفع الصوت كما جاء في الآية السابقة في سورة لقمان: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذه في الحقيقة التشبيه الذي يرفع صوته تشبيهه بالحمار معنى بغيض إلى الله عز وجل وهو مذموم، وشبه بصوت الحمار لكي يجعل هذه الصورة صورة غير مراغب فيها وغير مناسبة للإنسان أن يكون ذا صوت عال وقوي، وبالذات في أوساط الناس. ويكون رفع الصوت مكروها في حال الدعاء، فالله عز وجل يقول كما جاء في الآية: وإذ نادى ربه نداء خفيا، ويقول الله جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، بمعنى يكون فيه السكينة، فيه وقار، فيه خفض للصوت، والله سبحانه وتعالى حري كريم إذا سمع عبده أن يرده صفرا. يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء. من فوائد خفض الصوت أنه يكون أدعى لقبول الطلب، وأدعى للإنسان أن يحترم إذا خفض صوته. وأيضا الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وكسب الأجر في ذلك، وكما هو حال نبينا عليه الصلاة والسلام كان ذا صوت منخفض عليه الصلاة والسلام، وكان ذا أدب جم في التحدث مع الآخرين. وأيضا من أبواب قبول الدعاء، وأيضا أنه يدل على الرقي في الأخلاق والتعامل مع الآخرين، وأيضا فيه عدم إزعاج وإيذاء المسلمين بالصوت العالي. وربما يكون الإنسان في مكان يحتاج منه رفع الصوت من خطبة جمعة أو ما إلى ذلك، هنا يكون وضع أو هنا يكون موطن آخر في رفع الصوت. ختاما أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يوفقون لعمل الخيرات وترك المنكرات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تسبح روحي بحمدك ويلهج ثغري بذكرك، تسبح روحي بحمدك.

ولم أهو غير جمالك تسبح روحي بحمدك ويلهى

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. حديث شريف. جعفر بن أبي طالب كان في بني عبد مناف خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الشبه، حتى إن ضعاف البصر كثيرا ما كانوا يخلطون بين النبي وبينهم، وهم أبو سفيان بن الحارث وهو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاع، وقثم بن العباس بن عبد المطلب وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، والسائب بن عبيد جد الإمام الشافعي رضي الله عنه، والحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله عليه، وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. كان أبو طالب على الرغم من سمو شرفه في قريش وعلو منزلته في قومه رقيق الحال كثير العيال، وقد ازدادت حاله سوءا على سوء بسبب تلك السنة المجدبة التي نزلت بقريش فأهلكت الزرع والضرع وحملت الناس على أن يأكلوا العظام البالية. ولم يكن من بني هاشم يومئذ أيسر من محمد بن عبد الله ومن عمه العباس، فقال محمد للعباس: يا عم، إن أخاك أبا طالب كثير العيال، وقد أصاب الناس ما ترى من شدة القحط ومضض الجوع، فانطلق بنا إليه حتى نحمل عنه بعض عياله، فأخذ أنا فتى من بنيه وتأخذ أنت فتى آخر فنكفيهما عنه. فقال العباس: لقد دعوت إلى خير وحضضت على بر. ثم انطلق حتى أتي أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك بعض ما تحمله من عبء عيالك حتى ينكشف هذا الضر الذي مس الناس. فقال لهما: إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ محمد عليا وضمه إليه، وأخذ العباس جعفرا وجعله في عياله. لم يزل علي مع محمد حتى بعثه الله بدين الهدى والحق، فكان أول من آمن من الفتيان، وظل جعفر مع عمه العباس حتى شب وأسلم واستغنى عنه. انضم جعفر بن أبي طالب إلى ركب النور هو وزوجه أسماء بنت عميس منذ أول الطريق، فقد أسلم على يدي الصديق رضي الله عنه قبل أن يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. ولقي الفتى الهاشمي وزوجه الشابة من أذى قريش ونكالها ما لقيه المسلمون الأولون، فصبر على الأذى، ولكن الذي كان ينغصهما وينغص إخوتهما في الله أن قريشا كانت تحول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام.
0: رجال حول الرسول.
1: عند ذلك استأذن جعفر بن أبي طالب رسول الله صلوات الله عليه بأن يهاجر مع زوجه ونفر من الصحابة إلى الحبشة، فأذن لهم وهو أسوان حزين، فقد كان يعز عليه أن يرغم هؤلاء الأطهار الأبرار على مفارقة ديارهم، ولكنه لم يملك من القوة والحول ما يدفع به عنهم أذى قريش. مضى ركب المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة وعلى رأسهم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، واستقروا في كنف النجاشي ملكها العادل الصالح، فتذوقوا لأول مرة مذ أسلموا طعم الأمن. قضى جعفر بن أبي طالب وزوجته في رحاب النجاشي 10 سنوات آمنين مطمئنين، وفي السنة 7 للهجرة غادر بلاد الحبشة مع نفر من المسلمين متجهين إلى يثرب. فلما بلغوها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عائدا لتوه من خيبر بعد أن فتحها الله له، ففرح بلقاء جعفر فرحا شديدا حتى قال: ما أدري بأيهما أنا أشد فرحا، أبفتح خيبر أم بقدوم جعفر. ولم تكن فرحة المسلمين عامة والفقراء منهم خاصة بعودة جعفر بأقل من فرحة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد كان جعفر شديد العطف على الضعفاء كثير البر بهم، حتى أنه كان يلقب بأبي المساكين. أخبر عنه أبو هريرة رضي الله عنه فقال: كان خير الناس لنا معشر المساكين جعفر بن أبي طالب، فقد كان يمضي بنا إلى بيته فيطعمنا ما يكون عنده، حتى إذا نفد طعامه أخرج لنا العكة التي يوضع فيها السمن وليس فيها شيء، فنشقها ونلعق ما علق بداخلها. لم يطل مكث جعفر بن أبي طالب في المدينة، ففي أوائل السنة 8 للهجرة جهز الرسول صلوات الله وسلامه عليه جيشا لمنازلة الروم في بلاد الشام، وأمر على الجيش زيد بن حارثة وقال: إن قتل زيد أو أصيب فالأمير جعفر بن أبي طالب، فإن قتل جعفر أو أصيب فالأمير عبد الله بن رواحة، فإن قتل عبد الله أو أصيب فليختر المسلمون لأنفسهم أميرا منهم. وما إن التقى الجمعان ودارت رحى المعركة حتى خر زيد بن حارثة صريعا مقبلا غير مدبر، فما أسرع أن وثب جعفر بن أبي طالب عن ظهر فرس كانت له شقراء، ثم عقرها بسيفه حتى لا ينتفع بها الأعداء من بعده، وحمل الراية وأوغل في صفوف الروم وهو ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذا لاقيتها ضرابها. وظل يجول في صفوف الأعداء بسيفه ويصول، حتى أصابته ضربة قطعت يمينه فأخذ الراية بشماله، فما لبث أن أصابته أخرى قطعت شماله فأخذ الراية بصدره وعضديه، فما لبث أن أصابته ثالثة شطرته شطرين، فأخذ الراية منه عبد الله بن رواحة فما زال يقاتل حتى لحق بصاحبيه.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: بلغ الرسول صلوات الله عليه مصرع قواده الثلاثة، فحزن عليهم أشد الحزن وأمضه، وانطلق إلى بيت ابن عمه جعفر، فألفى زوجته أسماء بنت عميس تتأهب لاستقبال زوجها الغائب، فهي قد عجنت عجينها وغسلت بنيها ودهنتهم وألبستهم. قالت أسماء: فلما أقبل علينا رسول الله صلوات الله عليه رأيت غلالة من الحزن توشح وجهه الكريم، فسرت المخاوف في نفسي، غير أني لم أشأ أن أسأله عن جعفر مخافة أن أسمع منه ما أكره، فحيا وقال: ائتني بأولاد جعفر. فدعوتهم له فأكب عليهم وجعل يتشممهم وعيناه تذرفان من الدمع، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي ما يبكيك؟ أبلغك عن جعفر وصاحبيه شيء؟ قال: نعم، لقد استشهدوا هذا اليوم. عند ذلك غاضت البسمة من وجوه الصغار لما سمعوا أمهم تبكي وتنشج، وجمدوا في أماكنهم كأن على رؤوسهم الطير. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكفكف عبراته ويقول: اللهم اخلف جعفرا في ولده، اللهم اخلف جعفرا في أهله. ثم قال: لقد رأيت جعفرا في الجنة له جناحان مضرجان بالدماء وهو مصبوغ القوادم. رحم الله جعفر الطيار وأسكنه فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. من الآن وحتى يحين موعد أذان الفجر نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها، يرفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أت سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لأذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله رب العالمين بكل المحامد على كل النعم، والصلاة والسلام على النبي الرسول خير الأمم وأحبكم في الله. ومع أواخر سورة الحجرات، قل أتعلمون الله بدينكم؟ الله، والله إن القلب يرجف عند قراءة هذه الآية. يعني أنتوا يا الأعراب لما تقولون أسلمنا وتمنون بالإسلام، يعني أنتوا جايين تعلمون الله بدينكم؟ يعني الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. الله يعلم ما فعلت وما تفعل وما ستفعل، يعلم ما في السماوات وما في الأرض، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال. قل أتعلمون الله بدينكم؟ والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. يعني الورقة هذه الآن لا طلعت من بيتك تشوف شجر كونكابرس يحت، أول ما تشوفها نازلة ماذا تقول؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. الله! لهذا العلماء والمفسرون قالوا هذه الآيات وأمثالها دليل على صدق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما في أحد من العرب لا بشعرهم ولا بأدبهم ولا بنثرهم ولا بخطبهم ولا بكلامهم، لا من قبل ولا من بعد، إلى الآن إلى يوم القيامة جاء إنسان قال أنا والله مشغول اليوم. إيش مشغول فيه يا حبيبي؟ قال والله أنا مشغول أعد أوراق الشجر، وأعد كل حبة تحت الأرض، وأعد كل رطب، وأعد كل يابس في الكون. شو يقولوا للناس؟ تمينون، أنت مو صح، حقيقة أنت مو صح، أنت مو صح. أنا أذكر مرة يا لي صديق يعني يسمون أهل الكويت أول ربيته ناقصة، فثلاثة أيام ما شفته، فقلت له أنت وينك ثلاثة أيام ما شفتك؟ كان يضحك ضحكته المعتادة اللي أشوفه فيها، وقال والله أنا مشغول مع الصخور والغنم. قلت شنو مشغول؟ أنت عندك صخور وغنم؟ قال لي والله عندي في البيت ثلاث صخور ونعية. قال زين ايش مشغول فيه؟ قال مشغول اعد البعرور كرمكم الله، اعد البعرور اشوف الجت اللي يبتلهم كم يطلع بعروره. انا والله ضحكت يوم قال لي هالكلام، قلت ثلاثة ايام حابس نفسك تحت الصخور تلقط البعرور وتحسبه؟ والله يبقى. الحمد لله، قلت الحمد لله رب العالمين. قال أنا مينون؟ قلت لا لا أنت مينون، أنت عاجل، روح روح كمل عدك روح. فلا شك يا إخوان أن يعني عندما يأتي القرآن يقول للأعراب قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، الله، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا الله! قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والمجرات هذه، المليارات من المجرات، والنجوم والأقمار والكواكب والسديم اللي بهالفضاء، يا إله إلا الله، والسحب وهالزبد وهالبحر وهالمحيطات والأمطار، ذرات الرمال والغبار والهباء والمخاليق، كلها يعلمها الله سبحانه وتعالى. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض
والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. ولهذا إذا احنا مشينا إلى المساجد وذكرنا حديث الأنوار، اللهم اجعلني في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي مخي نورا وفي عظمي نورا وفي عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي بشري نورا وفي شعري نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وأعظم لي نورا وأعطني نورا وهب لي نورا واجعلني نورا على نور. ماذا نقول بعد ذلك؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الصديق ما كان يترك وهو يمشي إلى المسجد، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وهذا العجب من أخطر ما يكون لأنه يحبط العمل. هذا النوع هذه المنة هذه من أخطر ما يكون، تمن على الله. بعضهم يقول يعني أنا شيبي مني ربي، كل شيء سويت، قال صليت، قال حجيت، قال اعتمرت، قال زكيت، أنا من مثلي؟ أعوذ بالله. يا أخي المجاهدون الصحابة يقولون والله لولا الله ما اهتدينا وما تصدقنا وما صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. صحابة اللي لو أنفقنا مثل جبل أحد ما نصل مد أحدهم أو نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا كلام، والله لولا الله ما اهتدينا. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله. ختام الآيتين خاصة في قوله سبحانه إن كنتم صادقين، فإذا ما عندك صدق وإخلاص أقول لك لا تتعب، لا تتعب. الأصل الصدق في العمل، الإخلاص في العمل. من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هكذا أيها الأحبة يعني يبين الله جل وعلا في آخر هذه السورة حقيقة من صفات رب العزة والجلال. إن الله، يؤكد الله بهذا المعنى، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض. وغيب السماوات يعني عالم ما يحيط فيه إلا الله سبحانه وتعالى. سماوات، سبع سماوات يعني يعلمها الله سبحانه وتعالى. تعلم أنت يعني ما من موضع شبر أو أربع أصابع إلا ملك قائما أو راكعا أو ساجدا. حتى قال أطت السماء وحق لها أن تأط. أطت يعني من ثقل الملائكة العابدين عليها صار لها أطيط. الأطيط اللي هو الصرير لما تمشي أنت فوق يعني عريش
يقعد الخشب يصرصر تحتك، السماوات أطت من كثر العابدين من الملائكة. يعني أنت تبي تزيد في ملك الله إذا أنت كفرت والعياذ بالله. الله غني حميد، لا إله غيره ولا رب سواه، يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في هذه الحلقات، وهذا ختام سورة الحجرات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا لكم على حسن أدبكم وحسن استماعكم. أسأل الله أن يجمعنا وإياكم على منابر النور في ظل العرش في الفردوس الأعلى. السلام عليكم.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، وقد كانت الموضوعات السابقة غض البصر ثم الزواج، ولكن من لوازم الزواج موضوع الطلاق، ولأن موضوع الطلاق موضوع له أصل رائع وله تطبيقات مؤسفة جدا، وكأن هذا الزوج الذي أناط الله به قيادة هذه المؤسسة، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء، هذا الزوج الجاهل يستخدم الطلاق استخداماً تعسفياً. هذا الاستخدام التعسفي يسبب مشكلة كبيرة جداً في المجتمع. لذلك الطلاق الذي أراده الله ويعبر عنه بالطلاق السني، طلاق بإجراءاته وبآليته الشرعية قلما ينتهي إلى فراق، قلما ينتهي إلى فراق. ذلك أن الإنسان في حالة غضب شديد أو في سوء تفاهم كبير بينه وبين زوجته قد يحلف عليها يميناً بالطلاق، لكن الله أمرها أن تبقى عنده في البيت وأن تتزين له، وهو في اليوم التالي أو الذي بعده أو بعد أسبوع أو أسبوعين لعله يرى نفسه قد بالغ في الأمر، والأمر لا يستأهل هذا الغضب الشديد، والزوجة صالحة وأهلها أناس طيبون، يكفي أن يضع يده عليها أو أن يقول لها كلمة واحدة: راجعتك، تعود له زوجة، لكن حسبت عليه طلقة. يعني ما في مشكلة بين الزوجين تبقى بحجمها إلا وتصغر، ففي ساعة غضب في سوء تفاهم شديد، بعد حين رأى ميزاته، رأى إيجابياته، رأى أنه بحاجة إليها، رأى أنها ليست كما ظن في ساعة الغضب، فهذا الطلاق الذي بدر منه ما دامت هي في البيت. وأنا أقول هذه الحقيقة: أكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت الزوجة في بيت زوجها تتضاءل وتتلاشى، وأصغر مشكلة بين الزوجين إذا طردها إلى بيت أهلها أو هي خرجت من بيته غاضبة، هناك تغذية سلبية، عمتها تغذيها وخالتها وإخوتها وأخواتها وقريباتها وجاراتها، الأمر يكون بسيط جداً يتفاقم. أصغر مشكلة بين الزوجين إن أخرجها من بيته أو خرجت هي من بيته واستقرت عند أهلها قد تنتهي بالطلاق، وأكبر مشكلة بين الزوجين إذا بقيت عند زوجها قد تتلاشى بعد يومين. فلذلك لو طبق الزوج الطلاق السني الذي أراده الله عز وجل، قال: الطلاق برتان، ويقع وتقع البينونة في الطلقة الثالثة، فالذي جعله طلقة واحدة بالثلاثة شيء عجيب. يعني أنت ألغيت القرآن الكريم، الله عز وجل قال الطلاق مرتان، مرتان في رجعة، مرتان بينونة صغرى، مرتان بإمكانك أن ترجعها بلا عقد وبلا استئذان وبلا موافقة وبكلمة بل بسلوك وينتهي الأمر. لا يحلو له إلا أن يقول بالطلاق بالثلاثة، وكل ما حل لك شيخي حرمك عشرة. وأنهى الآية الكريمة الطلاق مرتان، وأنهى الآية الثانية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، لغيت الآية الثانية. أنت ألغيت آيتين بهذا الطلاق البدعي. إذاً حينما تبقى في بيت زوجها لعل أسبوع أسبوعين ثلاثة، تتزين له، تطبخ له، تقدم له حاجاته، هي معه في البيت، لعله يندم، لعل هذا الأمر يتلاشى، لعل هذا الغضب يبرد، لعل هذا سوء التفاهم يتضح، تعود إليه بكلمة، بلمسة، بلا موافقة منها، بلا عقد، بلا مهر أبدا، معه ثلاثة أشهر. الطلاق لا ينفذ وتبين عنه إلا بعد ثلاثة أشهر من الطلاق، دون أن يمسها ودون أن يراجعها، ثلاثة أشهر في معه فرصة ثانية. فلو غضب مرة ثانية وصار سوء تفاهم بينهما وطلقها طلقة ثانية، أيضاً يبقيها في بيته تتزين له وكأنها زوجته، لكن عليه ألا يمسها، فإذا مسها راجعها وعادت إليه زوجة على كتاب الله وسنة رسوله بلا مهر وبلا عقد وبلا شيء. الآن لو تصورنا أنه أصر على طلاقه حتى مضت الأشهر الثلاث، بمجرد أن مضت الأشهر الثلاث أو القروء الثلاث ملكت نفسها، أصبحت مخيرة تعود أو لا تعود، لكن بإمكانه بعقد جديد بمهر رمزي أن يرجعها إذا ندمت أو ندم أو ندما معاً. ثلاثة أشهر وثلاثة أشهر، الثالثة بينونة كبرى. يعني مثل هذا الطلاق السني اللي فيه طلقة واحدة، لذلك قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذه الآية يكتب عنها آلاف الصفحات مجلدات، إلا أنها جاءت في سياق سورة الطلاق. المعنى السياقي، السياقي المتعلق بالآية في مكانها في السورة، أي أنك إذا اتقيت الله في تطليق زوجتك جعل الله لك مخرجاً من فراقها، تعيده بلمسة أو بكلمة. هذا الطلاق من عند خالق السماوات والأرض، هذا النظام من عند رب الأرباب، من عند خالق السماوات والأرض، من عند الخبير. أما الأزواج حينما يبتعدون عن الدين ويركبهم الشيطان أحياناً ولهم مخالفات كثيرة، إذاً هم مقطوعون عن الله عز وجل، لا في حكمة ولا في رحمة ولا في تبصر ولا في مصلحة. زوجته أيها الإخوة، من نعم الله الكبرى الزواج، الذي في بيته زوجة تسره إن نظر إليها، تطيعه إن أمرها، تحفظه إذا غاب عنها، هذه نعمة لا تقدر بثمن. بل إن الله سبحانه وتعالى حينما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال علماء التفسير حسنة الدنيا الزوجة الصالحة. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لذلك يكاد يكون السؤال الأكبر في حياتنا موضوع الطلاق، لسبب تافه، لغضب طارئ، لسلوك بريء، لخلاف مع شريكه، لقضايا ما لها علاقة بها الزوجة إطلاقاً. فهذا الذي يطلق بعنف أو يستخدم هذا السلاح الخطير استخداماً تعسفياً هو الذي يسبب هذا الإرباك الذي في حياة المسلمين. فيا أيها الإخوة، الطلاق السني يتيح لك أن ترجعها بأبسط طريقة، بلمسة، بكلمة. أما الطلاق البدعي، الطلاق بالثلاثة، هذا طلاق يعني ليس من السنة في شيء، وليس الطلاق الذي أراده الله عز وجل. وبهذا الطلاق تلغى حكمة الطلاق، تلغى الآية الكريمة الطلاق مرتان، تلغى الآية الثانية لعل الله يحدث من بعد ذلك أمرا. لذلك هذه الزوجة هدية الله لك، وهذا الزوج هدية الله لها. لكن الآن الطرف الآخر، يعني الزوج غضب وحلف عليها طلاقاً معلقاً، الطلاق بالمناسبة معلق ومنجز، إذا قال لها أنت طالق الطلاق وقع، هذا طلاق منجز. أما إذا قال لها أنت طالق إذا ذهبت إلى بيت أخيك، يبدو أنها كلما تذهب إلى بيت أخيها لها زوجة أخ متعبة جداً تعلمها على زوجها، فكلما عادت من بيت أخيها نشأت بينه وبينها مشكلة، فغضب وعز هذه المشكلة إلى بيت أخيها فحلف عليها هذا اليمين. أيها الإخوة، أنا الذي يدهشني ولا أصدقه أن هذه الزوجة وقد حلف عليها هذا اليمين ليس عندها شيء يحتل الدرجة الأولى إلا أن تكسر يمين زوجها. هي مشكلة كبيرة. كما أن الزوج يكفر بنعمة الزوجة، هناك زوجة تكفر بنعمة الزوج. تعرضي حياتك وعلاقتك بزوجك إلى هذا الاضطراب، إلى أن يقع في الحرام. فيا أيها الإخوة، أنا لا أتكلم من فراغ، لأن 90% من الأسئلة التي ترد عبر الهاتف أو عبر الرسائل متعلقة بالطلاق، يعني لأي سبب، والنبي قال لا تغضب، يعني يا أخي اغضب، لا تكلمها، ابتعد عنها، دع كلمة الطلاق، أي الغيها، أمرك بيدك، أنت سيد، أنت مالك، أنت محترم، مالك مضطر دقيقة، مالك مضطر تتسكع على أبواب المشايخ. الشيخ الذي يفتي لك بعودتها تشك بعلمه، والشيخ الذي يقول لك بانت منك ابتعد عنها، ما في طريق إلى إرجاعها، تحقد عليه. لما أنت تلغي من حياتك كلمة الطلاق، الطلاق قرار يأخذه الإنسان بشكل هادئ، بيجمع، بيطرح، بيقسم، بيضرب، بيوازن، بيوازن الميزات والسيئات، ويتخذ قرار هادئ بالطلاق. فإن عزموا الطلاق، عزموا، قرار متخذ بعد دراسة وتمحيص وإيجاب وسلب وتحليل وموازنة ومقارنة، اتخذ هذا القرار، الآن يحلف طلاق. أما أنه الأكل بارد، الأكل تأخر، ذهبت إلى بيت أهلها ولم تأتي في الوقت المناسب مثلاً، هل سلوك هذا مضطر أولى الأحمق الذي يجر لك الويلات، ينبغي أن تبتعد عنه. هذه زوجتك، هذه أم أولادك. أنا والله أيها الإخوة أقول دائماً، ما في طلاق حل مشكلة إلا بدأت به المشكلات، إذا في أولاد طبعاً. من دون أولاد قضية سهلة جداً، الله عز وجل يغنيه عنها ويغنيها عنه. وأنا حينما أشهد طلاقاً ليس فيه أولاد، أدعو للزوجين، أدعو للزوجة أن يهبها زوجاً أفضل من هذا الذي طلقها، وأدعو للزوج الذي طلق أن يهبه زوجة أفضل من التي تركها. أما إذا في أولاد، اسمحوا لي بهذه الكلمة القاسية، الطلاق جريمة. إذا في أولاد أنت حطمت الابن، هذه أمه وهذا أبوه، وضاع بينهما، قلبه معلق بأمه، وإن اتصل بها غضب عليه أبوه، يعيش الطفل في الكذب والنفاق طول حياته ويتحطم. أنا أقول هذه الكلمة، الإنسان حينما ينجب أولاداً من زوجة ما يجب أن يضع حظه من النساء تحت قدمه، هذا يسموه زواج مصلحة، أن تبقى هذه مع زوجها ترعى أولادها هي المصلحة القصوى. فلذلك الطلاق مشكلة كبيرة جداً، ولا سيما عند الأزواج المقصرين والأزواج الذين شردوا عن الله والأزواج الذين أكثروا من المعاصي والآثام، عندئذ انقطعوا عن الله وانقطعوا عن الحكمة وانقطعوا عن العدل وعن الرحمة. الطلاق مرتان، والذي يطلق الطلقات التي أرادها الله أن تكون على التتالي، يعني شهر اثنين ثلاثة، شهر اثنين ثلاثة، مشكلة تبقى بحجمها الحقيقي، ستة أشهر معنا مشكلة كبيرة. دقق، أكبر مشكلة بينك وبين زوجتك تتلاشى بأيام، ظهرت، بعدين صار في ندم، بعدين أنت بحاجة إليها وهي بحاجة إليك، بكلمة بابتسامة انتهى كل شيء. وأنا أقول هذه الكلمة، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، والله الذي لا إله إلا هو، لو طبقت هذه الآية 90% من حالات الطلاق تتلاشى. لا تخرجوهن من بيوتهن، كلمة بيوتهن، البيت نسب إلى الزوجة مع أنه في السجلات الرسمية باسم الزوج، ما الحكمة من ذلك؟ الحكمة أن الإنسان له أماكن كثيرة ومجالات كثيرة يثبت فيها شخصيته، بعمله، بدراسته، بعلاقاته، هي كلها مجالات رائعة جداً يثبت بها الزوج مكانته وشخصيته وأخلاقه. هي الزوج إلى مكان واحد تثبت به شخصيتها، البيت. فالزوج الصالح والحكيم يدع شأن البيت إلى زوجته، فالله عز وجل نسب البيت إلى الزوجة لا تملكاً ولكن إشرافاً لتؤكد به شخصيتها. الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، ما لك حق أن تطردها وما لك حق أن تخرج، ينبغي أن تقول الزوجة دائماً هذا بيتي وهذا بيت أولادي وأنا لا أفارق. هذا من حكمة الله عز وجل ومن الإلهام الذي ينجح به المؤمن أن يكف عن إخراج الزوجة من بيتها. لكن سمح الله عز وجل بالهجران، وفي غرفة النوم لئلا يعلم الأولاد واهجرهن في المضاجع. لو هجر بغرفة أخرى المشكلة بين الزوجين انتقلت إلى الأولاد، الابن حكى لجدته والبنت حكت لأختها أو لأختها المتزوجة أنه في مشكلة بين أبي وأمي. دقق في هذا الملمح الدقيق، واهجرهن في المضاجع. يجب أن يكون هذا الأمر المزعج بين الزوجين في غرفة النوم فقط، يجب ألا يخرج. وفي بها التوجيه ملمح كبير أن الطفل لا يهده ولا يعقده ولا يمرضه ولا يشوه نفسيته إلا خلاف بين الأم والأب. لذلك الأب العاقل المؤمن لا يمكن أن يسمح لمشكلة بينه وبين زوجته أن تصل إلى الأولاد، هذا الذي ينبغي أن يكون. لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، واللاتي تخافون نشوزهن. أيها الإخوة، أنت مع كلام معجز، النشوز لم يقع، له بوادر، والبطولة أن تعالج الشيء لا بعد استفحاله، لا بعد وقوعه، لا بعد الشرخ الذي لا يرأب، أن تعالج الشيء من بوادره الصغيرة. في بوادر نشوز، يعني دخلت للبيت تتكلم على الهاتف، فلما دخلت فجأة أغلقت السماعة، هي بادرة، في مشكلة، يعني في اتصال هاتفي ينبغي ألا أطلع عليه. واللاتي تخافون نشوزهن، في بها الملمح، أو في بها الآية ملمح خطير، يقظة الزوج، فطنته، تتبعه للأمور. والله أيها الإخوة، بحكم عملي في الدعوة تأتيني مشكلات، يعني البيت يكاد ينهار والزوج لا يعلم، في خيانة والزوج لا يعلم، في انحراف من البنت والزوج لا يعلم. أين البنت؟ نامت عند صديقتها، حققت؟ والله في قصص تصلني تكاد لا تصدق، زوج جاهل بعيد عن إدارة البيت، غارق بعمله، بيخرج قبل أن يستيقظ أولاده، بيعود الساعة واحدة بالليل. الغياب الطويل عن البيت وعدم الاهتمام بالأولاد بتربيتهم بنشأ انحراف خطير. الله قال واللاتي تخافون نشوزهن، يعني لما دخلت للبيت تتكلم فأغلقت السماعة فجأة، في مشكلة، معناتها يجب أن تكون صاحيا. بنت تأخرت، العذر غير مقبول، أو أنت ما تحققت منه، لأنه التساهل في ببعض المواقع المعلوماتية البي بي سي حاطين مرة برنامج حواري حول التحرش بالصغار، الواحد ما يتوقع أنه في ألف حالة كل هالحالات هي بين أقارب، وبسذاجة من الأب والأم، حالات تحرش بالبنات والصبية الصغار من قبل أقربائهم، والأب والأم في غفلة عن ذلك، في نزهة، في بستان، كله تم، والأب والأم في سذاجة وفي غفلة عن تربية أولادهم. فلذلك أنا أقول لكم دائماً، لا يمكن أن تنجح في الحياة إلا إذا نجحت مع ربك أولاً، ومع أهلك ثانياً، ومع أولادك، ومع عملك، ومع صحتك. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آسرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
0: لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. هنا تنتهي هذه الفترة، وبعد قليل تلتقون مع فترة البرنامج العام والتي نبدأها تمام الساعة السادسة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن

صدق الله العظيم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة

الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم صل وسلم على نبينا محمد الله

0: محمد.
1: كانت هذه أذكار الصباح، قدمناها لكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي نبقى مع باقة من الأدعية والابتهالات، نسأل الله تعالى

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم إنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، خطاب نوجهه عبر الكتاب والسنة لأولئك الذين تثار في أذهنتهم شبهات كثيرة حول القرآن وحول السنة المطهرة. أيضا نتوجه إلى شبابنا الذين يريدون أن يتعلموا عن دينهم من مصادره الحقيقية. إياك أن تسأل أخي الشاب، أختي الشابة، إنسانا لا علاقة له بمعاني القرآن العظيم وبمعاني السنة الكريمة. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار وهو يحدثنا عن ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، توقفنا في حلقة سابقة عن اكتشاف العالم الغربي في متحف العلوم الطبيعية في بريطانيا لجمجمة إنسان بقيت هذه الجمجمة لخمسين عاما،
1: أكثر من خمسين عاما
0: تثبت نظرية التطور التي أتى بها الغرب. ماذا كان لك من موقف معها؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قلنا في الحلقة الماضية أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وعممت ذلك على كل الأديان وكل المعتقدات.
0: نعم.
1: فانتشر أو ازدهر العلم الغربي محصورا في إطاره المادي الذي لا يعترف بالغيب ولا يعترف بالدين ولا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيم، ويقول العلم حر بلا ضوابط وبلا روابط وبلا أي موانع.
0: نعم.
1: طبعا إذا انطلق الإنسان بهذا الأسلوب فإنه يحاول دائما أن يجد تفسيرا لعملية الخلق بعيدا عن الخالق سبحانه وتعالى وبعيدا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة التي أكدت أن الله تعالى خالق كل شيء.
0: نعم.
1: بدأ العلماء طبعا من ملاحظة قدم الأرض وقدم الحياة على الأرض وتدرج هذه الحياة مع الزمن، فقالوا لابد أن الإنسان هو جزء من هذه الحلقة الطويلة من الحيوانات، وسموا الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الاجتماعي واعتبروه حيوانا. والإنسان كرمه ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
0: يعني بين قوسين لا يجوز أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل؟
1: لا يجوز أبدا.
0: يعني يؤسفني فضيلة الدكتور، نجد ذلك في بعض مناهجنا الدراسية.
1: نعم. للأسف الشديد.
0: نعم. نعم.
1: للتغريب الذي تعرضت له ثقافتنا في ظل الاحتلال
0: سبحان الله
1: وفي ظل الافتنان بالحضارة الغربية. الإنسان إنسان، لا يجوز أن نقول عليه حيوانا أبدا.
0: نعم.
1: كائن حي عاقل مكلف مسؤول. نعم. فأقول أن الشيطان سول لهم على أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، وجلسوا لسنوات طويلة يبحثون عن الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان، وقالوا أن يعني أقرب الحيوانات شبها بالإنسان قرد جاوة، ذو أورانج أوتان، هذا قرد جاوة، وقالوا القرد قريب الشبه جدا من الإنسان. بدلا من أن يعترفوا بأن الخالق واحد ونمط الخلق واحد وأن الله بنى الحياة على نظام واحد من الخلية الواحدة إلى الإنسان، بل إن بعض علماء الحيوان يقولون أن الخلية الواحدة التي تقوم بجميع وظائف الإنسان المبني جسده من 100 تريليون خلية في المتوسط هي أكثر إعجازا من خلق الإنسان.
0: مرة ثانية، الخلية
1: الواحدة.
0: نعم.
1: التي تقوم بجميع الوظائف الحية وهي خلية واحدة.
0: نعم.
1: أكثر إعجازا في إيجادها من خلق الإنسان المكون جسده من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية في المتوسط.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: الله.
1: بعض علماء الحيوان يقولون ذلك.
0: نعم.
1: لذلك أقول حاولوا أن يقولوا أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، بدأوا يبحثوا عن الحلقة الوسطى، ففوجئنا بأن هناك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، موضوعة في أفخم يعني صندوق زجاجي معتنى بها عناية فائقة، لأنها الدليل المادي الوحيد على وجود حلقة وسطى بين الإنسان والقرد.
0: نعم.
1: تجادلنا كثيرا أنا وعلماء متحف التاريخ الطبيعي حول حقية هذه الجمجمة، وفوجئت بعد سنوات بأنهم عرضوها للإشعاع فاتضح أنها مزورة.
0: الله.
1: فك قرد على جمجمة إنسان، وضعها شيطان من الشياطين
0: يعني بشياطين إنس.
1: بشياطين إنس نعم نعم نعم, نعم. جاءت بجمجمة إنسان قديمة وفك شال الفك السفلي وألحق به فك خرد وجلس يحفر فيها ويجرح فيها ويعني يظهر قدمها ثم دفنها في قرية من قرى بريطانيا اسمها بلت داون. ومؤتمر دولي قال لهم أنا وجدت بقايا في هذه المنطقة تثبت الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد.
0: الله أكبر.
1: وذا استقهم بالتدريج إلى أن وصلوا إلى هذه المنطقة. أحفر طلعت هذه الجمجمة ويعني أثاروا لغطا كثيرا في الكتاب عن عملية التطور العضوي بهذه الجمجمة الدليل المادي الذي يثبت أن الإنسان أصله قردا. فأتي بهذه الجمجمة تم تصويرها بالأشعة ثبت أنها مزيفة بعد أن بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن أكثر من 50 سنة
0: كدليل على أن الأصل الإنسان
1: أصله قرد.
0: وعشرات المؤلفات وعشرات
1: مئات آلاف
0: وعشرات الذين تشككوا في دينهم نعم وأن نعم القرآن باطل.
1: نعم
0: سبحان الله.
1: الغريب أن في الستينات من القرن العشرين كتب أحد دعاة التطور واسمه موريس كتابا بعنوان القرد العاري The Naked Ape. نعم. وعلى غلافه رجل عاري كما ولدت أمه هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر من فنلندا اسمه بيورن كيرتن. بيورن كيرتن هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا بكتاب عنوانه ليس من القردة Not from the apes.
0: جميل.
1: نعم.
0: فيما بينهم. نعم.
1: بيورن كيرتن ليس مؤمنا يعني إنسان ملحد يعني ولكنه يقول في مقدمة الكتاب يقول أنا أنفقت عمري في دراسة بقايا الإنسان على وجه الأرض فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق أو الإنسان كما تدعون يعني سابق في وجوده على أقدم أثر للقردة فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس.
0: جميل.
1: نعم. ولذلك سمى كتابه ليس من القردة.
0: نعم.
1: ثم يقول أنا لاحظت أن عملية التطور عملية التغير في مجموع الحياة مع الزمن عملية بطيئة جدا بحيث يحدث انغماد بسيط في صدفة من صدف الحيوانات حيوان اسمه بيكتين يعني من حيوانات صدفية اللي تعيش في البحار.
0: نعم.
1: قال لاحظت أن هذا يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول حينما أقارن الإنسان قال لن أقارن الإنسان كمخلوق عاقل مكلف قادر على الشعور والانفعال والتعبير وعلى
0: الاختيار والعقل
1: الاختيار والعقل وكسب المهارات وتعلمها وكسب العلم ونشره. قال لا أتكلم عن هذه النواحي اللي أكبر مني هذه نواحي ضمنية لا أتحدث. قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي للإنسان. قال حينما حاولت مقارنته بالهيكل العظمي لأرقى حيوان يعتبرونه قريبا للإنسان وهو قرد جاوة. نعم. أورانجا أوتان. قال وجدت الفوارق هائلة فكيف حدثت هذه الفوارق في فترة زمنية قصيرة. فينهي الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة عبر بضع عشرات الآلاف القليلة من السنين. فمن أين جاء؟ هل أنزل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة لقصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟
0: الله أكبر الله أكبر. هذا بالعلم المحض طبعا.
1: سبحان الله. فطبعا لم يقل أنبياء صراحة قال نعم. ESP من Extra Sensory Perceptive من الرجال الذين لهم قدرة على الاتصال بعالم الغيب بغير واسطة مادية.
0: جميل يعني نعم. الأنبياء نعم. لكن نعم. جميل أننا نتحدث نعم. باللفظ العلمي نعم. الذي
1: الغريب طبعا الذي يفزعني أننا نجد أن فكرة التطور العضوي تدرس في معاهدنا في البلاد الإسلامية
0: حتى الآن
1: طبعا يعني الله. تدرس بهذا المفهوم المادي البحت الذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعلم حقيقة. يعني أذكر إحدى المجلات العربية التي تصدر في دولة عربية معروفة أصدرت عددا كاملا عن نظرية التطور العضوي ويقول يعني رئيس تحرير هذه المجلة ومصري للأسف الشديد يقول في كتب المقدمة ويقول حقيقة الحقائق نظرية التطور العضوي. طب بدي أقول نظرية النظرية لا ترقى إلى مقام الحقيقة.
0: صح.
1: لم يصل العلم في تاريخه الطويل إلى أصح ولا أدق ولا أعظم ولا أفخم من فكرة التطور العضوي.
0: سبحان
1: مصيبة الله. كبيرة. والعلم في قمته الآن يعني ينسفها نسفا من أساسها بكل معارفه، ينسف هذه الفكرة تماما. ولذلك أقول يا أخي الكريم، انبهارنا بالغرب ونقلنا للمعارف الغربية نظرا لتقدمهم العلمي والتقني، هذا النقل الحرفي بغير تمييز أضر بنا ضررا بليغا في 200 سنة الماضية. وأنا الأوان لنا أن ننادي بضرورة التأصيل الإسلامي لجميع المعارف المكتسبة، وأنا ناديت بذلك في أوائل 70s من القرن 20 وكتبت في ذلك عدة كتابات، أنه لا بد لنا يعني أن نتأسى بأسلافنا في بدء الحضارة الإسلامية، نعتبر أن المعرفة تراث الإنسانية لا بد أن نعتز به وأن نحافظ عليه وأن نصونه بعد أن نغربله بمعايير الإسلام. ما وافق إسلامنا قبلناه، وما عرض إسلامنا تركناه، كما فعل أسلافنا في صدر الحضارة الإسلامية.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يبقى هناك يعني بضع تساؤلات صغيرة في هذا المجال. يعني بعضهم يعزو، وللأسف يعني أقول بعض الإسلاميين، عندما نشرت هذه النظرية، ولا يزال البعض يعني للأسف، أنا بالأمس كنت أراجع بعض الكلمات، البعض يقول يعني لماذا تدعون أن النظرية هدمت، إنما هدم جزء يسير منها. روجوا وسارعوا في إثبات أن القرآن سبق إلى نظرية أن أصل الإنسان قرد، عندما يذكر ربنا أنه مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. هذا التسارع في إثبات النظريات العلمية دون أن تثبت فعليا، كما قلت هي نظرية وليست حقيقة. يعني بماذا نجيب هؤلاء، وما قصة أنهم مسخوا قردة وخنازير؟
1: طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه القضية. قيل له يا رسول الله، هل القردة والخنازير التي تملأ الأرض الآن نسل الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال لا، ذلك خلق كان.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب، والله لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض.
0: يعني فرق كم سنة، يعني عشرات سنين آلاف سنين بين هذه الحادثة وكلام النبي.
1: نعم، يقول جميل. ذلك خلق كان، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف أن الله تعالى من رحمته لا إذا عاقب قوما بالمسخ يجعلهم لا ينسلون. ما ذنب نسلهم؟ يعني هو الرجل كفر بالله فعاقبه الله بالمسخ إلى قرد أو إلى خنزير، ما ذنب النسل؟
0: يعني للأسف حتى هذه اللحظة يمكن ونحن نسجل هذه الحلقة العشرات الذين يعني كلنا لدينا يعني ضغينة تجاه الصهاينة، لكن أن نسمي خلقا من خلق الله عز وجل أبناء القردة والخنازير، يعني هذا
1: خطأ كبير،
0: يعني لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان في صيغة
1: الاتهام، ومخالف لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام.
0: إذا لم يتنسلوا ولم يعيشوا أكثر من
1: ولا ينسلون من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: لكن
0: سبحان
1: انظر الله. إلى روعة التعبير النبوي الشريف، قل ذلك خلق كان. ويعني هذا المقطع الصغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالات عظيمة كثيرة. فالعلم يثبت أن القردة سابقة في خلقها للبشر 50 مليون سنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. قال ذلك خلق كان.
0: ذلك خلق كان.
1: كان. نعم. ليس هذا فقط، بل يشير أيضا إلى الذين مسخوا من بني إسرائيل وقال ذلك خلق كان.
0: سبحان.
1: فإذا كان الكلام عن القردة والخنازير الحالية أنهم أقدم من الإنسان،
0: هذا أول دليل.
1: نعم. وإذا كان على الذين مسخوا من بني إسرائيل، حادثة مرت بتاريخ البشرية ولم تتكرر بعد ذلك، ربما حدثت قبل ذلك لكن لم تتكرر بعد ذلك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب السؤال الآخر، ماذا عن المخلوقات جميعا؟ يعني نحن دائما نتحدث عن خلق الإنسان، يعني هل من مزيد من الإيضاح حول باقي المخلوقات؟
1: العلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن كل نوع من أنواع الحياة خلق خلقا خاصا، وهذا يؤكد على ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. ما في شيء اسمه علاقة وسطى بين نوع ونوع أبدا. أما أمسك أنا الإنسان، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في حلقة سابقة، يعني لو خدنا 7 بلايين بشر عايشين الآن على سطح الأرض.
0: نعم.
1: والبلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا.
0: نعم.
1: والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. يمكن رد هؤلاء جميعا إلى أب واحد وأم واحدة.
0: سبحان الله.
1: أين المرحلة الوسطى؟ يعني أجد آدم وحواء تزوجا بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فجاء النسل. في زماننا الحالي يعني نجد مثلا أب وأم خلفوا 10 أولاد. العشر أولاد كلهم ينسبون إلى هذا الأب وهذه الأم.
0: صحيح.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل مولود من بني آدم فيه من الصفات ما يرده إلى آدم وحواء عليهما رضوان الله.
0: نفس الصفات.
1: نفس الصفات.
0: سبحان الله.
1: وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. هذا يؤكد على أن كل البشر الذين عاشوا وماتوا والذين يبنون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتوا من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
0: يبقى تساؤل فقط.
1: نعم.
0: بسيط.
1: نعم.
0: يعني عندما تتحدث بعض الأحاديث.
1: نعم.
0: الشريفة أن أطوال البشر تختلف.
1: نعم.
0: يعني هناك روايات أن طول آدم
1: 60 ذراعا. نعم.
0: الآن يعني في بلاد الشام يوجد قبر لهابيل عليه السلام، يعني أنا رأيته بنفسي طوله أكثر من 10 أمتار.
1: نعم.
0: يعني هذا ألا يشكك بعض الشيء في قضية أن فعلا إنسان ربما لم يتطور من خلق إلى خلق، لكن تطور شكله، تغير شكله من طوله إلى
1: هذا هذا الذي. نعم. قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني عشان ينفي مداخل الشيطان إلى الإنسان بالادعاء أن الإنسان كان أصله قردا أو أصله حيوانا آخر.
0: نعم.
1: يقول: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم.
0: نعم.
1: يعني لم يكن آدم قردا ولا حصانا ولا حمارا.
0: نعم.
1: شرفه الله عن ذلك. على هيئته، والضمير يعود على آدم عليه السلام.
0: صحيح.
1: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين ينهي الحديث، والحديث طويل.
0: نعم.
1: يقول: فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
0: الله أكبر.
1: أي إعجاز هذا؟ أي إعجاز؟
0: يعني يوحي. نعم. إعجاز. وأيما إعجاز.
1: نعم. لأن يا أخي الكريم، العلم يثبت الآن أننا بدأنا من عدد محدد من الصبغيات تنقسم فتعطي النسل، وكلما ينقسم الصبغ يضعف فيقل النسل باستمرار حجما وعمرا. فكانت الأجيال السابقة أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبيا 1,050 عاما.
0: الله أكبر.
1: وهذا التناقص له ما يؤكده. وتحدثنا عن الغطائين الطرفيين للصبغي.
0: صحيح.
1: كل ما يتقاصر يقرب الأجل حتى يحدد الأجل. فإذا كانت الشفرة الوراثية الأصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة على الأقل إلى 50,000 سنة، تقاسمت، فلابد أنها تضعف. قد يكون الإنسان أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر مهارة، لكنه أقصر حجما وأقصر أجلا أيضا، أقصر عمرا. ولذلك بعض الجامعات في أمريكا الآن يرسمون على كتبهم إنسان المستقبل رأسه بهذا الحجم وحجمه بهذا الحجم.
0: سبحان الله.
1: يعني عنده علم كثير، وعنده يعني تراث عظيم، وعنده خزينة هائلة من المعارف، ولكن يضعف جسمه. وهذا صحيح.
0: سبحان.
1: وهذا
0: الله.
1: الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين في آخر الحديث يقول: فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
0: يعني فقط. نعم. سؤال ولو يعني. نعم. كنا خارج موضوع قليلا.
1: نعم.
0: هذه الهاء، يعني بعض المشتغلين في علوم العقيدة يعني يقول إن الله خلق آدم على صورته، أنت الآن تقول على صورته، أي الهاء عائدة. نعم. على آدم.
1: نعم.
0: وليس على صورة الله. نعم. عز وجل.
1: لا، تعالى الله ذلك علوا كبيرا.
0: لا، لأن هناك رواية على صورة الرحمن. يعني
1: لا،
0: هناك رواية
1: لا أخرى. هذا خطأ كبير يا أخي. القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وقلنا أن الله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة كيف يشبهه أحد من خلقه؟
0: حاشا وكلا.
1: لا يشبهه أحد من خلقه.
0: نعم. حاشا وكلا.
1: ولذلك هناك كلام في العهد القديم في سفر التكوين يعني كلام مغلوط يعني، لأن طبعا سفر التكوين ليس كلام رب العالمين وكلام
0: نعم.
1: البشر
0: نعم.
1: يقول قال الله أو الذي أذكره من قولهم دعونا نخلق إنسانا على إنسانا على هيئتنا فكان الإنسان، لا الإنسان عمره ما يكون كهيئة الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جدا نعم. يعني ربما هذا التفسير الذي نجده
1: من الإسرائيليات نعم يا أخي
0: يعني هذا أشكرك جدا لأن يعني هذا من الإشكاليات التي نعم. ربما كانت نعم. أيضا أنا في نفسي كلما نعم. قرأت هذه نعم. الحديث
1: يعني كنا في أحد المؤتمرات الإسلامية الكبيرة وكتبوا في نهاية المؤتمر رسالة ترسل إلى الغرب، وقام بكتابة الرسالة عدد من المشايخ وعدد من المفتين يعني
0: جميل،
1: ومن ضمن وأتي لي بالرسالة لأراجعها
0: نعم.
1: فوجدت أنهم يقولون للغرب نحن بيننا يعني اتفاق في أمور كثيرة، من هذه الأمور أن الله تعالى خلق آدم على هيئتي يعني على هيئة الرحمن سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة
0: والله مصيبة.
1: فلغيت ذلك تماما يعني نحن
0: الله.
1: ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: هذه نعم. كارثة يعني نعم. هذه نعم. من الإسرائيليات التي نعم. تدخل في نعم. في تفكير.
1: ولذلك علينا أن نعمل جاهدين على تصفية تفاسير المتوفرة لدينا سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير الأحاديث النبوية الشريفة ممن دس عليها من بعض الإسرائيليين.
0: طيب يعني هناك بعض القضايا التي ربما تسار بين الحين والآخر
1: نعم.
0: في قضية الخلق الأول وفي قضية سيدنا آدم وسيدتنا حواء وأمنا حواء، يعني البعض يقول أن السيدة حواء هي جزء من آدم عليه السلام، ولكن البعض الآخر كما تقول أنت هي نوع مستقل. أشرت في حلقة سابقة إلى موضوع النفس الواحدة، لكن بصراحة أتتني عدة تساؤلات أن هناك أحاديث واضحة الدلالة أن حواء هي جزء من آدم. الإشكالية التي أريد أن أستوضح عنها يعني أنت ذكرت أن جميع المخلوقات خلقت فردا فردا، النباتات خلقت فردا فردا، جميع مخلوقات فردا فردا، لماذا لم يكن هناك خلق للنساء الأنثى من خلق مستقل تماما؟
1: وهو أخي الكريم رب العالمين يقول الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالخلق الواحد يشمل الذكر والأنثى يعني في كل الخلق
0: نعم.
1: يعني حينما خلق مثلا الجمل خلق الذكر والأنثى، حينما خلق
0: من نفس واحدة جميل
1: أيه.
0: نعم.
1: حينما خلق
0: يعني هذا ما يسميه الآن الجندر يعني
1: الجندر
0: نعم.
1: يعني في فرق ما بين النوع بمعنى سبيشيز والجنس بمعنى جندر
0: نعم. نعم.
1: يعني أما يخلق ربنا تبارك وتعالى نوعا من الأحياء يخلق فيه الذكر والأنثى لاستمرارية الحياة، لأن الله وضع هذه السنة وضع هذا القانون وجعل التزاوج سنة من سنة الحياة. طيب حينما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى يعني والخلق من طينة واحدة
0: ومن نوع واحد.
1: والنوع واحد، حتى لا يدعي الرجل أنه أفضل من المرأة أو المرأة أنها أفضل من الرجل، لا خلق من نفس واحدة
0: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ذاتهما،
1: هذا عن الخلق التالي
0: نعم.
1: عن التزاوج
0: نعم.
1: لكن الخلق الأول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
0: يعني ما أجمل أن نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ
1: نعم.
0: آيات الله الكريمة والأحاديث
1: نعم.
0: الشريفة
1: نعم.
0: يعني تعرفنا في هذه الحلقة إلى عشرات المواقف التي يجب أن نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق أكثر من الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة إسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العفو. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لعفو غفور. الله جل جلاله الكريم هو الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى أسبابها. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تعالى هو العفو الرحيم الذي له العفو الشامل، الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة، فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه، من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع، غفر له جميع جرمه صغيره أو كبيره، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العفو، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. رواه البخاري والنسائي والترمذي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يمتن تبارك وتعالى في هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رزقه الليل لأصحابه، ويبين عز وجل أن هذا رحمة منه تبارك وتعالى. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، وغزوة أحد كما تعلمون صاحبتها أحداث ومصائب، وصدر من بعض المؤمنين ممن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وعفى الله عز وجل عنهم، صدر منهم ما لم يكونوا يظنون ويحسبون. امتن الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وبين له أنها من آثار رحمته تبارك وتعالى، وهذا يدل على أهمية خلق اللين وعظم منزلته. فلا يمتن الله عز وجل إلا بما يليق بعطائه تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، فإنه يمتن برحمته سبحانه على من يحبهم فيرزقهم نعمة اللين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. اللين رحمة من الله في تعامل الإنسان مع أولاده، مع أهل بيته، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع القريب والبعيد. باللين والرفق تنفتح مغاليق أمور عسرة، تتسع كثير من المضايق، والله عز وجل مالك مقاليد الأمور وأزمتها، يعطي على الرفق من النتائج والثمرات ما لا يعطي على ما سواه. اكتساب اللين رحمة من الله عز وجل ومنة منه سبحانه، وهذا فيه إشارة إلى أهم سبب لاستجلاب اللين والرفق، إنه اللجوء إلى خالق الناس وما يعملون. رجوع الإنسان بقلبه إلى الله عز وجل أولا، ويقينه أن العطاء منه وحده سبحانه، فكما يعطي المال ويعطي الملك ويعطي الولد، فهو يعطي الخلق وطمأنينة النفس وصفاء الروح. ثم لجوء العبد إلى الله عز وجل بعد لجوئه بقلبه، لجوءه بلسانه بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله حسن الخلق، وكان من دعاء إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقولها من شهد له خالقه بأنه على خلق عظيم، فكيف بسائر الناس؟ رزقنا الله وإياكم الرفق واللين، وجعلنا من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. المشي هو سلوك إنساني الكل بيعمله، ومدام الإنسان اتفق على سلوك معين زي الكلام وزي المشي وزي النوم وزي دخول الخلاء، يبقى دي حاجة للنبي فيها سنة. لأنك مدام أنت بتمشي كتير في حياتك يبقى أنت ده جزء من علاقتك بربنا، لأن احنا عباد ما بنخرجش عن وصف العبودية في كل أحوالنا في حياتنا وكل تصرفاتنا. وبعدين المشي ده ربنا اتكلم عنه في القرآن، لما ربنا اتكلم عن سيدنا لقمان وسمى صورة باسمه. محور الصورة دي أب قاعد مع ابنه بيوصيه، وربنا يحفظ لنا الوصايا دي تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقعد يقول له شوية وصايا. ختام الوصايا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا ده في حاجة اسمها القصد، القصد يعني الاعتدال، امشي صح، امشي عدل. هو امشي عدل وصح، دي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في آدابه النبوية والسنن اللي ساعات بننساها في سنن المشي. هم أربع سنن. أول سنة وانت ماشي كده بفتكر واستحضر سيدنا محمد، تؤجر في كل خطوة انك بتحاول تمشي زي ما وصاك. أول حاجة التواضع في المشي. الأصل إن القلب لما بيكون فيه صفة بتبان على الجسم، فأنت لو متواضع هتمشي بتواضع. لكن ساعات بتتعمل بالعكس، إنك أنت عشان تربي قلبك على صفة بتعملها بجسمك، فمثلا بتسكن بجسمك كده عشان تعلم قلبك السكون، تمشي بتواضع عشان تعلم قلبك التواضع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن حديث قدسي في نهي عن المشي بكبر. مرة صلى الله عليه وسلم طلع لعاب من إيديه كده، حط صباع عليه وقال: يقول الله أن تعجزني يا ابن آدم، هتروح مني فين وقد خلقتك من مثل هذه؟ أصل الإنسان شوية مية. وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضلك وجمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن لك أوان الصدقة. ربنا في الحديث ده بيكلمنا عن عيشة بني آدم غلط، بيقول له أنت هتروح مني فين وأنت متكبر كده، أنت مخلوق من شوية مية، حتى إذا قوي ظهرك عشان ظهرك اتفرد وبقيت شوية عضلات واشتد عضلك، جمعت ومنعت بقى عندك فلوس مش عايز تتصدق، ومشيت بين بردين لك، أو ده الموضوع بقى لابس لبسة كده وللأرض منك وإيد، شايف نفسك على الناس ماشي بكبر، يمكن عربيتك حلوة ولا لبسك غالي ولا من عيلة. فالنبي ذم الموضع ده، ان الانسان يمشي كده ويقول يا ارض تهدي معليكي قدي. لا، ما فيش حاجة اسمها معليكي قدي، في مننا كتير واصلح منا واقرب الى الله وانفع في الدنيا كمان. فالانسان يمشي بتواضع: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. من غلابة. فمن الاداب النبوية والسنن المشي بتواضع. الأدب الثاني كنت فكلمتك عنه في لما كنت بكلمك عن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام، هو المشي بجدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كانه نازل منزل فجسمه متماسك منجمع الجسد كما يقول الصحابة، ليس فيه كسل، الرجلين ما بتكحتش في الأرض، كل حاجة متماسكة. وده دليل على الانشغال والجدية والاحترام في النفس كده. السنة الثالثة هي إلقاء السلام وانت ماشي. السنة دي انقرضت، إن الواحد يقول سلام عليكم على ناس ما يعرفهاش، موجودة لسه في بعض القرى عندنا وفي بعض المناطق اللي الناس تشعر فيها بالأمان تجاه بعض. لكن كتير من الأوساط دلوقتي بقى الواحد يتكسف يقول سلام عليكم على حد ما يعرفوش، رغم إنه جاره في نفس الشارع. يبقى ناس بتتمشى في الشارع رايحة أشغلها ولا بتعمل رياضة، جاري جاي المفروض يبقى أرفع عيني وأقول له سلام عليكم. ليه؟ عشان النبي علمنا كده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام
2: وأن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وبالمناسبة إلقاء السلام من علامات التواضع، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده: ليسلم الماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. فلما واحد يبقى قاعد، واحد معدي، اللي ماشي هو اللي يقول سلام عليك، هو اللي جاي عليه. الصغير احتراما للكبير، والقليل على الكثير المتجمعين. فتواضع. وحتى لو ما ردش عليك السلام جارك، لانه هو ممكن يكون ما سمعش، او ممكن يكون يا اخي اعتبره شايف نفسه مش عايز يرد، عنده جفا كده، انت القيت السلام، الملائكه ترد عليك. اما السنه الرابعه هي اماطه الاذى. كان سيدنا النبي علمنا كده ان من حقوق الطريق الخمسه منها اماطه الاذى، جنب رد السلام وغض البصر والحقوق الباقيه. فوانت ماشي في الطريق كده افتكر اماطه الاذى عن الطريق صدقه. مدام الاذى موزه، قشره موزه، حته ازازه مرميه ممكن تعور حد، مسمار. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق اذ وجد غصن شوك فاخره، قال حتى لا يؤذي احدا من الناس، فشكر الله له فادخله الجنه. فانت لو في اذى في الطريق وانت ماشي، من اداب المشي انك انت تهتم ان ممكن حد يتاذي فتنحيه كده على جنب. دول كانوا أربع آداب نبوية وسنن منسية في سنن المشي.
0: بصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ليلة من الليالي، ذهبوا إلى المقبرة يدفنون رجلا من الأنصار، ولما يلحد إلى الآن قاعدين يجهزون لقبرة علشان يدفنون في هذا القبر. فجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله ينتظرون دفن هذا الميت. يقول الصحابي: كأن على رؤوسنا الطير، يعني من هدوئهم وصمتهم وسكونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده عصا صغير عود ينكت به على الأرض، يضرب بهذا العود على الأرض، ثم رفع رأسه فقال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. تخيل المشهد، قاعدين يجهزون القبر والجنازة موجودة والصحابة ساكتين وفي هدوء، فجأة استعيذوا بالله من عذاب القبر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم قصة النهاية. فاسمع قصة النهاية، نهاية كل إنسان يخرج من هذه الدنيا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في آخر لحظة من لحظات حياته، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. هذا من؟ هذا المؤمن. كأن وجوههم الشمس. الله، والناس قاعدة تبكي حوله وهو قاعد يشوف شيء جميل. ملائكة مضيئين وجوههم بيضة مثل الشمس، معهم كفن. تدري من وين الكفن؟ أنتم مستأنسين رايحين تشترون له كفن في الدنيا وتلفونه، جايبين له كفن من الجنة. الله أكبر. وحنوط طيب من حنوط الجنة، احنا جايين نكفن الميت ونحط له الطيب. ترى هو أصلا قبل هذا ملائكة جاءت خذته بالكفن وطيب الجنة وكفن الجنة. تدريش كثر هذه الملائكة؟ مد البصر ما يشوف آخرهم. ثم يجيء ملك الموت، هذا هو الموكل بهذا، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي، أخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، بسرعة يأخذها منه فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. الله، تدشم ريحته، لو في دم، لو في كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أحلى رائحة. ثم يبدون يأخذونها، يمرون فيها، يصعدون فيها للسماء. كلما مروا على ملأ وهم رايحين للسماء تسأل الملائكة: ما هذه الرائحة الطيبة؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان، أجمل اسم كان يحب ينادرون فيه. شوف الكرامة، شوف الوفد اللي قاعد يصعد للسماء. الله، يصلون للسماء الدنيا، ترى وفد، مو المئة مئتين اللي شيعونه، لا. فيستفتح، فيفتح له، وكل سماء تشيع إلى السماء التي بعدها، كل سماء وفد عظيم يشيع هذه الروح إلى السماء التي بعدها، إلى السماء، حتى يقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله يقول: وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذه اللحظة يكون الناس شنو سووا؟ يكون الناس غسلوا، كفنوا، صلوا عليه، شالوا، راحوا حطوا وين؟ حطوا في قبرة، الحدو، وضعوا عليه التراب ودفنوه. هني شنو يصير؟ الروح ترجع، الروح اللي في السماء
والملائكة كلها والوفد العظيم شيع إلى السماء، الله يقول رجعوا. فترجع الروح وين؟ إلى الجسد اللي تو الناس ليه عند قبره، ليه ما مشوا حتى اسمع قرع لآلهم، هني ترجع الروح. فإذا به ملكان في القبر يجلسانه فيسألانه من ربك، فيقول ربي الله. على طول الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ اشترك بهذا كله؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. طيب شنو الآن؟ هذه أسئلة الاختبار. فينادي مناد من السماء، النتيجة تطلع على طول مباشرة، أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأفتح له بابا إلى الجنة، فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح قبره مد بصره. شوف الله، نتيجة الاختبار والجائزة. فجأة يشوف عنده رجل حسن الوجه، حسن الريح، طيب الريح، طيب الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي يجيء بالخير. فيقول له هذا يومك الذي كنت توعد. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. الله أكبر، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا قرآنك، أنا صدقاتك. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه عارف، هو عارف إن ما بعده خير من هذا. هذا هو القسم الأول من أولئك الناس الذين قضوا حياتهم بالخيرات، قضوا حياتهم بالأعمال الصالحة، قضوا حياتهم بالمسارعة في الخيرات والسبق لها. هذه هي النهاية. ترى تدرون بهاللحظات ايش قاعد يصير؟ اللي حوله في القبر قاعدين يبكون عليه، مسكين راح وهو شباب، مسكين ما استمتع بحياته، مسكين عيال صغار، مسكين ليل حين ما. يا أحباب أنتم المساكين، هو الآن مفروش له من الجنة، هو الآن عند صحبة، أجمل صحبة إلى أن تقوم الساعة. هذا اللي يجلس وياه، هذا عمره ما جلس في الدنيا لا من عياله ولا من أهله خير من هذا الرفيق الذي يكون معه في القبر، في هذا المكان اللي أنت تظن أنه مسكين بحفرة ضيقة. لا يا عزيزي، فسح له وشرح له في قبره مد بصره، أجمل رائحة، أجمل طيب، أجمل مكان، أحسن رفيق إلى أن تقوم الساعة. هذه قصة النهاية للعبد المؤمن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتطرق في الحديث عن الأخلاق المحمدية في هذه الحلقة إلى العفة والقناعة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الخلق مستمد من اسم الله تعالى الغني المغني. والتعلق باسم الله تعالى الغني يكون بأن يستمد الإنسان من الله كل ما يحتاجه حتى يستغني به عن غيره، ولا يسأل حوائجه إلا منه، ولا يطلب العون إلا من خالقه، ولا يطمع إلا بالمعطي سبحانه وبالفوز بقربه ورضاه. فالطمع بالله تعالى عطاء، والطمع بغير الله تعالى حرمان. والتخلق باسم الله تعالى المغني هو بأن يربي الإنسان نفسه على العفة والغنى، ويربي أولاده على العفة أيضا، وأن يكتفوا بما قسم لهم الله، ولا ينظروا إلى ما عند الآخرين فيشتهوه، بل عليه أن يشعر دوما بالغنى لأنه استغنى بالله عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أيها الإخوة والأخوات، بعض الأسئلة من المفيد إيرادها أو التساؤلات. بيتك صغير ولكنك مقتنع به، سيشعرك الله أنه كبير وواسع وينشرح فيه صدرك. بيتك كبير ولست راضيا به، ستراه صغيرا ضيقا ولا تطيق المكوث فيه. ستظل حالك بعينك فقيرا، لأنك لا تنظر إلى ما يوجد عندك، وإنما ما يوجد عند غيرك. القناعة سبب السعادة والهناء، والطمع سبب التعاسة والشقاء. العفة هي ألا تشتهي ما ليس لك، وترضى بما قسمه الله لك. فالعفيف تظنه غنيا من التعفف، ولكنه قد يكون فقيرا جدا، وهكذا هو يعيش غنيا وإن كان فقيرا. والعفيف لا يكون عنده طمع، أي لا يطلق العنان لأمنياته وشهواته ويحلم بما ليس له. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الأحبة، الإفراط هو أن تكون شهوانيا وتشتهي أكثر مما عندك. مثلا، من ليس معه مال ولا يستطيع شراء بيت، فلا يطلق لشهوته العنان، ولا يقول أنا أريد هذا المنزل وسأحصل عليه، فهو ليس لك. بل قل: إذا كان هذا البيت خيرا لي فيا رب ارزقني إياه، وإن لم يكن خيرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه. فالخيرة فيما اختاره الله، والله يعطيك ما هو أنسب لك في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. إن التفريط هو حين يعطيك الله شهوة وقدرة في أمر هو حلال لك، ولكنك تتركه، سواء كان بيتا أو طعاما أو زواجا أو مالا. مثلا، إن كنت بحاجة إلى سيارة ومعك المال الكافي ولم تشتري، فهذا اسمه تفريط. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا سيء الهيئة، يعني ثيابه رثة وقبيحة المنظر، قال: ألك مال؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام:
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الطمع واستشراف النفس هو تعلق القلب بما في أيدي الناس وبما ليس بيدك، وهو ما يسبب الذل للإنسان، وهذا أمر مذموم. الطمع يكون في الدنيا والهوى كمن كان طامعا بوزارة أو إمارة أو مال أو مدح أو ثناء. وعلاج الطمع هو عفة النفس وكفها عن النظر في أحوال الناس وما عندهم من نعم دنيوية. قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيها المستمع الكريم، فلتكن عفيفا، لا تنظر ولا تطمع ولا تمد عينيك إلى ما ليس عندك. ومن أعظم الأسئلة: لما نطلب العفة من عاملة المنزل المسكينة وننسى أنفسنا؟ وكم ننزعج حين لا يعجبها شيء مما نقدمه لها من هدايا وعطايا، ربما لأنها تريد فستانا مثل فستانك وحذاء مثل حذائك، والسبب أنها ليست عفيفة النفس. أليس هذا ما نفعله تجاه الله عز وجل؟ هو سبحانه يعطينا الكثير ويختار لنا ما يناسبنا من الهدايا أي النعم، ثم نقول: هذا لا يعجبني، أريد مثل ما أعطيت فلانا وفلانا. ومن جهة أخرى، كم تسعدنا ردة فعل عاملة المنزل حين نقدم لها هدية فتفرح بها لأنها لا تنتظر شيئا منا، ونرى في ذلك أنها عفيفة، والحمد لله رب العالمين.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا من فوائد الابتلاء رفع الدرجات، ومن فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، ومن فوائد الابتلاء اكتشاف معادن الناس وحقيقة نفوسهم. يقول الفضيل رحمه الله تعالى: الناس ما داموا في عافية، يعني ما غير مبتلين، مستورون. الابتلاء يكشف حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر، يترك يعني، لا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لما هزم المؤمنون في أحد، لولا هذه الهزيمة لكان كل الناس مؤمنين، كل انتصارات. فحتى يكتشف الناس حقائقهم يأتي الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وأحبكم في الله أجمعين. بعد سورة الحجرات جاءتنا سورة قاف، وهذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها خطبة الجمعة، يقرأها كلها لما فيها من العبر والعظات وما فيها من التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فالحقيقة عندما سنقرأ أوائل هذه السورة الكريمة سترون أمامكم بالكلمة القرآنية أجمل مناظر الأرض. واليوم يعني عبادة التفكر والتدبر يعني من أعظم العبادات. بين أيدينا الاستجرامات والتويترات وهذه الأجهزة تنقل لنا مناظر من الأرض، من الجبال والأنهار والأشجار والأطيار والأزهار والثمار، فنقول يا سبحان الله، يعني هذه الدنيا الدنيا، فكيف الأخرى؟ كيف الجنة يعني؟ ولا شك أن ما من منظر جميل في الأرض إلا ويذكر بالجنة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قد تكون في أجمل مواقع الأرض بين أشجارها وأنهارها وأطيارها وثمارها، ويأبى الله إلا أن يرسل إليك فيها منغص حتى لا تركن إليها ويتعلق قلبك بالآخرة بالجنة. وهذا مشاهد الحقيقة، يعني اليوم كثير من الناس يروحون منتجعات في العالم من أجمل مواقع الأرض، لكن سبحان الله العظيم يصير له تنغيص. كل إنسان راد تسأله، يعني تقول له أنت الحمد لله على سلامتك، كنت جاي من السفر، ها صار لكم؟ قل يا أخي، وإحنا قاعدين نشوي على العشب الأخضر والنهر الأزرق

يعني هذه الدنيا يصفونها بأنها دار أغيار. شنو يعني دار أغيار؟ يعني لا تثبت على حال، يوم فرح ويوم حزن، يعني فجأة يسحب الله عنك النوم يوم يومين ثلاثة ما تنام، يا الله، فتبدأ تستغيث الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء فيفتح لك من خزائن الأمنة والنعاس. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. كثير من العلماء ومنهم الصحابة، الحروف التي جاءت قبل السور آمنوا أنها قرآن ولم يعرفوا معناها، وقالوا هذه من المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها. وبعضهم فسر لها تفسير كأن الله يقول ويتحدى خبراء اللغة من العرب اللي نزل القرآن بلسانهم، القرآن مكون من هذه الحروف: ألف، لام، ميم، كاف، هاء، ياء، عين، صاد، قاف، إلى آخره. يلا تفضلوا اعملوا قرآن إن استطعتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أصلا اجتماع الإنس والجن مستحيل، إذن أشد استحالة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله، الحرف فيه معجز، الحركة فوق الحرف إعجاز، الكلمة نفسها إعجاز، الكلمة بجوار الكلمة إعجاز، الآية بجوار الآية إعجاز، السورة بجوار السورة إعجاز، إعجاز في المباني، إعجاز في المعاني. إنه قرآن، هكذا كلام الله لا إله غيره ولا رب سواه، والقرآن المجيد. يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه. الله موصوف أنه يتكلم، ويصف هذا القرآن بالمجيد، بالمجيد، وحقيقة يعني كتاب عزيز، كتاب مجيد، كله مجد، ومن تعلمه بشره بالمجد، من حفظه بشره بالسؤدد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل يعني هنا هذه تسمى أداة إضراب، يتعجبون أن منذر، طبعا منذر ومبشر، منذر من عذاب النار، مبشر بالجنة مع الأبرار، يتعجبون أن بعثنا فيهم رسولا منهم معروف عندهم، عاش معهم سنين إلى 40 عام ما تكلم بكلمة من هذا. إذن هذا وحي، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان في حديثه لغتان. مر عليكم هذا؟ لا يمكن. اقرأ الحديث النبوي الشريف واقرأ القرآن الكريم تجد الفرق. هذا المعنى والمبنى من الله. والحديث النبوي الشريف المعنى من الله والمبنى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلام.

أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ليش شيء عجيب؟ هم تعجبوا أن هذا القرآن أخبر بالبعث والنشور وأن الأموات سيعيدهم الله، الذرات اللي راحت من أجسادهم وانتهت وتلاشت وتطايرت وأكلتها الأرض والديدان، وبقي شيء واحد في الإنسان لا يذوب ولا يتلاشى، شيء واحد، عجب الذنب، بذرتك أيها الإنسان يسقيها الله بمطر خاص يوم البعث فينبت الإنسان من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. فرصة للانتقام. يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة فيقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر، ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته ويقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه، لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين. احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم، لكنه ما انتقم لنفسه ولا بعث لينتقم. يصعد الملكان على كلمات الرحمة، ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج، يتسلل إلى بيته حيث بناته. لا بد أن دموعهن سالت لمرأى الشحوب في وجهه، ومرأى الدماء تتلألأ في جروحه، فأسرعن لمواساته ومداوات جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين، هنا زفت إليه، وهنا كانت تسامره، وهنا كانت ترضع فاطمة، وهنا كانت تلاعب رقية، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم، وهنا كانت تزين رقية لزفافها. هنا كان الحب، هنا كانت خديجة، فما أطيبها وأطيب ذكراها. أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء، عزاء يغمره في ليلة لا كالليالي حين كان نائما، فإذا بجبريل عليه السلام يأخذه إلى المسجد والناس نيام، يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول، ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن. يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق، ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها، لها حجم قريب من حجم الحصان. يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى. ما سر هذا الشام؟ منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه سينزل، وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي، ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة الاستواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك في المسجد أحداث وصلوات، هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله، صفوف تملأ جنباته، صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه. هناك يكبر فيكبرون، ويقرأ فينصتون، ويركع فيركعون، ويخر ساجدا فيسجدون. ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى،

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من الأشياء اللي كثير أسمعها خصوصا من هذا الجيل أو هذا الوقت الشباب والشابات يقولوا أمنا تعصب بسرعة، أمنا بسرعة تصرخ، عسى ما نقولها شيء تعصب، إذا في حاجة سألناها عنها أغراض ناقصة أو كذا أو نسأل عن حاجياتنا تعصب. شوفوا الأم ما تعصب من فراغ، الحياة متروسة ضغوطات، كل اللي عليكم تسووه عشان الأم ما تعصب، وجربوا هذه الطريقة وشوفوا بعدين إذا عصبت أو إذا تنرفزت أو شيء ما عجبكم من أسلوبها. الأم مستعدة تشتغل شغل البيت كامل حتى لو هي موظفة، مستعدة تمسح البلاط، مستعدة تغسل ليل نهار، مستعدة تسوي كل شيء ليل نهار، لكن تيجي مثلا أنت يا ابني أو يا بنتي تشوفون أمكم قاعدة تنظف، فاجئوها بوسوا راسها، تشوفوها مثلا تطبخ تجيبوا لها كلاس ماي، تشوفوها مثلا جالسة توضب السفرة يعطيش العافية، ما تقصرين، والله الحمل عليش ثقيل، الكلمة شوفوا الكلمة كيف بتغير، تشوفوها مثلا جالسة تنظف الصالة طبوا عليها حضنوها، فاجئوها بحركات بتشوفوا كيف نفسيتها تتغير، ولا والطاقة والحماس عندها للشغل يزيد. حتى لما تكون تروح تنام خلصت شغل البيت تعالوا مسحوا على راسها، وهي قاعدة وهي نايمة بتحس فيكم بتشعر فيكم، مسحوا على راسها، قعدوا معاها، قسوا، سولفوا معاها، والله من غير البيت ما أدري شو بيكم، عطوها من الكلام الحلو، حضن، ابتسامة جميلة، تقدير، ما محتاجينكم تشاركوها الشغل، لا عطوها تقدير، حضن، دخلوا عليها بجلاس ماي، والله احنا سوينا لشيء عشان خاطرش، شوفوا كيف النفسية تتغير، والأم بيزيد يعني بيزيد الشغل عندها، مستعدة إيش ما تسوي بتسوي. لكن اطنشوها، كل من يجي اشتغلت ما اشتغلت سيان، كل واحد يروح غرفته ولا على، أكيد تعصب لأن تحس إنه ما في تقدير، تحس إنه ما في إحساس من اللي حواليها، فالنفسية ضروري للأم تكون مية مية بوجودكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمن؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم، قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمن له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به، لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك، تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن، ومن يساره أحد الأشياخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال أتأذن في أن يشرب؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله. فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول، سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، محمد رسول الله، أسيد بن الحضير. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلسا عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الفضير وسعد بن معاذ وكانا سيدي الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلنا قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت. ركز رمحه في الأرض وجلس.
0: رجال حول الرسول.
1: فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله، ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه. فتاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت، فسكنت، وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بطرائفه ونكته، فغمزه رسول الله صلوات الله عليه في خاصرته بيده كأنه يستحسن ما يقول، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. حدث أسيد قائلا: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. فقال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصرتها. فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسل إلي منها عمر، وهو يجرها على الأرض جرة، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين، كل سنة 1000. رحم الله أسيدا وأدخله فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم صلة الأرحام. والعيد من أبرز ما فيه التواصل بين الأقرباء. أيها الإخوة الكرام، بالمصطلح المعاصر بما يسمى بالضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه النسب والجوار. فالأحاديث التي تتعلق بحقوق الجار لا تعد ولا تحصى، والأحاديث التي تتعلق بصلة الأرحام كثيرة جدا، بل إن صلة الأرحام من أبرز الطاعات لله عز وجل. وقد وعد الله على من يفعل هذه الطاعة برزق وفير وعمر مديد، رزق وفير وعمر مديد. لكن الذي يتوهمه بعض الناس من أن صلة الأرحام تعني أن تطرق بابه في العيد، وكم تتمنى أن لا يكون موجوداً، تضع البطاقة وانتهى الأمر. ليست هذه إطلاقاً من صلة الأرحام. الصلة تبدأ باتصال ولو هاتف، أعلى منا زيارة، أعلى منا تفقد، هذا قريبك أنت أقوى منه، يا أقوى منه أو أغنى منه أو أعلم منه. في بالحياة علم وقوة ومال، إما أنك أغنى منه أو أعلم منه أو أقوى منه. فالقوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يعين الفقير، والعالم يعلم غير العالم. فلمجرد أنك تصل الأرحام، أي أنك بعد الزيارة لا بد من تفقد هؤلاء الأقرباء. يعني اسأله عن صحته، عن أولاده، عن دراستهم، عن أعمالهم، عن معيشتهم، عن أوضاعهم. هذا نوع من الصلة. الآن كشفت نقطة ضعف على الابن، قسط جامعي لا يملك سداده، وأنت غني، لو دفعت عنه هذا القسط، والله الذي لا إله إلا هو أخ كريم يعلم أن له قريبا لا يكون بينه وبينه صلة إطلاقا، أراد أن يطيع الله عز وجل وأن يصل هذا القريب. القريب وضعه المادي جيد، فزار القريب فلم يجده، وضع له بطاقة. القريب دقيق في علاقاته، اتصل به هاتفيا وضرب له موعد وزاره، وجد بيت تحت الأرض شمالي رطب، عنده 5 أولاد، ما قبل هذا الوضع. قال له ابحث عن بيت برقم جيد، وبحث عن بيت، والآن ساكن بالبيت، بيت ثالث طابق باتجاه الجنوب، الشمس تدخله في كل أرجائه. قال لي والله ما خطر في بالي إلا أنني وصلت رحمي، لكن هذا الذي وصله إنسان كريم قريب يجده في هذا المكان. يعني تصور التعاون والتواصل والتراحم والتناصح، تنصحه، تعينه، تعلمه، تتبنى أحد أولاده، تقدم له بعض المساعدات. الصلة تعني التواصل الاجتماعي، والتواصل المادي والتعاون والمساعدة والبذل، لكن أعلى صلة من صلة الرحم أن تأخذ بيده إلى الله. يعني أنت لك جامع، مرتاح بالجامع، هل قريب بعيد عن الدين، تعال معي يوم الفلاني، سمع درس، مرة ثانية تفقده إلى أن يتابع حضور هذه الدروس، بعد حين حجب زوجته، بعد حين ضبط بيته، بعد حين ترك بعض المعاصي والآثام. أعلى أنواع الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. أقل أنواع الصلة الاتصال ولو هاتفياً. أيام اتصال هاتفي يذكر الأخ بأخيه، لأن احنا بشكل أو بآخر لو كل واحد تعهد قريب له، لك أقرباء كثر، اختار واحد قريب من سنك، قريب من بيتك، قريب من عقليتك، يعني بنيته العامة تقترب منك، اتخذه أخا لك، قريب وأخ، قريب نسبا وأخ في الله إيمانا. حاول تتفقده، تخبره بالأسبوع مرة، دعيته للدرس تخلف، لعله مريض بتصل فيه. هذا التواصل بيخلق ود، بيحس الإنسان أنه مع مجموع، أنه هو عضو بأسرة وله مكانة بأسرته. فهذا التعهد. أو اقتراح ثاني، لو تعهدت أخ بالمسجد، نقي من كل الإخوة الكرام أخ أقرب إنسان إليك، إما نسباً أو إيماناً أو عقلية أو سناً أو مكاناً أو جواراً، اختار أخ، اجعله أخاً لك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال تآخيا وأخ بين أصحابه أخاً أخاً. فأنت بعبادة ما بتكلفك إلا بس يقظة، بتكلفك مذكرة أنه فلان هاتفه، عاد نفسك كل أسبوع تخبره، طمني عنك، صحتك طيبة، بحاجة لمساعدة، نحن مع بعضنا، رغبان نشوفك. دائما الإنسان إذا خرج من ذاته، كل هالناس بلا استثناء نشاطه كله من أجل مصالحه، هذا بيفيدني، هذا بينفعني، هذا بعمل له عزيمة، بيلزمني

والوقود السائل مبلغ لا بأس به، وأنت ميسور. يعني إذا كان عاونته بالوقود السائل، عاونته ب يعني ثياب أولاده في أول العام الدراسي، لما بتعاونه ملكت قلبه. أحد أخواننا الكرام قال لي: إلي أخت مرة ذهبت لزيارتها فإذا بينها وبين زوجها خصام، يعني في كان صوت مرتفع بالبيت، لما دخل سكتوا، يعني طلب أنه أنا بقدر أعاونكم. هو الزوج موظف دخله محدود، وطلبت منه زوجته مبلغ من المال، قصة قديمة كثير، 300 ليرة بالشهر، يعني كسوة لبناتها ولحاجاتهم الخاصة. هو رفض، لما رفض رفع صوته، فكان هالقريب أخو الزوجة يطرق الباب، فهو الوضع المادي وسط، قال له: لك مني 300 كل شهر، حب يكون هو الفداء. قال لي: والله أول شهر طرقت الباب 300، زرت أختي كل أول شهر 300 بالضبط. دقة القصة، قال لي سادس شهر قالت لي: عملنا درس لك يا أخي، هو له التزام بالجامع، عملنا درس عنده 4-5 بنات. قال لي: تكرمي. قال لي: أقصد حضر حالي، حضر آية حديث هيك قصة قبل بيومين، اكتبهم عندي أقعد معهم بلغهم إياهم. قال لي: أول بنت تحجبت، الثانية تحجبت، الأولى زوجناها، الثانية زوجناها. قال لي: والله الـ300 ليرة خرج منا خير لا يعلمه إلا الله، 4-5 بنات التزموا وتحجبوا وتزوجوا، لأنه خالهم هذا. قال لي: 300 ليرة بالشهر، ما بنعرف قديش ممكن تزور أختك ساكنة بالمخيم وأنت بالمهاجرين ساكن، بتحس بانتعاش أنه أخوها زارة أمام زوجها أمام أولادها. هذه الصلة شيء ثمين جدا. أيام إنسان بيهتم بأقرباء الأغنياء فقط، بالأحياء الراقية بتلاقي إذا سافر بيتصل فيه بالسلامة إن شاء الله، وإذا رجع بيهنيه، وإذا عطس بيقول له: يرحمك الله، وبكله أخت ساكنة بآخر الدنيا ولا بيسأل عنها، بيمضى سنة ما بشوفها. زيارة الأغنياء والأقوياء من الدنيا، من حبك للدنيا. أما زور أخ قريب بعيد ساكن بحي بعيد فقير ما له شأن، هذه الزيارة من الآخرة. فرق بين زيارة الدنيا وزيارة الآخرة. هذه الصلة أيها الإخوة، شو بيمنع بالعيد؟ أنا كنت أقول دائما: الإنسان بالعيد له أقرباء يراهم كل يوم بحكم التواصل، هؤلاء الأقرباء الذين يراهم كل يوم ما في داعي بالعيد تزورهم، بس في داعي تجتمعوا كلكم بيوم واحد. يعني واحد له أصهار، له بنات، له إخوة ذكور، بيجتمعوا بيوم واحد ببيت واحد وسهرة طويلة، أفضل من تراشق الزيارات. ووجدته ما وجدته، إن شاء الله ما لاقي، ما عاد عندي وقت مثلا، خلصنا منها. جلسة مشتركة لمن تراهم كل يوم، ودع العيد لقريب لا تزوره إلا في العام يوما. في أقرباء يعني من العيد للعيد اكتبهم بقائمة، ومو القصد ما تلاقي، القصد تلاقي اتصل فيه هاتفيا: رغبان شوفك مثلا، قعد معه شي ساعة الزمان، سألوا عن أولاده، دراستهم، أحوالهم الدينية، لهم جامع بيرتادوه مثلا، عن وضعه العام، عن صحته، لك صديق قريب طبيب مختص بهالمرض دلوا عليه، تنفع الناس. فأنت لما بتفكر تطلع من ذاتك إلى خدمة الخلق تكون عند الله مقدس. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أسعد الناس من يدخل السعادة على قلوب الناس. إذا أردت أن تكون أسعد الناس فأسعد الناس. أنا الذي أتمناه من هذا الموضوع أن تكون

0: صلة الأرحام، لأن الأقربون أولى بالمعروف. لي كلمة أقولها دائما، يعني الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، لكن هؤلاء الأقرباء من لهم غيرك؟ فأنا بتمنى نعمل قائمة نطل على أقربائنا الذين لا نراهم إلا في العام مرة، هو العيد لهؤلاء. أما الأقرباء الذين نعيش معهم طوال العام، هؤلاء نلتقي بهم لقاء مطول كل عيد عن ببيت مثلا. على كل، هذا التواصل الاجتماعي ينعش النفس. أيام بيكون رجل غني له قريب فقير، أنت لا تعلم كم تدخل على قلبه السرور لو زرته في البيت وسألته عن أحواله. أنت بمنصب رفيع ولك قريب يعني بأدنى منصب كاتب، وأنت معاون وزير مثلا، رحت زرته يمكن بيمضى شهرين ثلاثة ستة أشهر ما بينسى هالزيارة، لك زارني فلان. شو التواضع؟ هذا الإيمان. الإيمان سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق، لما سيدنا عمر أراد العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك، ادعي لنا. هالكلام اللطيف، هالتواصل، هالتحابب. لذلك ورد في بعض الأحاديث وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتبادلين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغلطهم عليها النبيون يوم القيامة. طبعا إذا إنسان لا يهتم بك إطلاقا ولا يقيم لك وزنا، أنا أقول لك بصراحة لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. إذا إنسان متكبر فوق مستواك بكثير ولا يلتفت إليك، ما في داعي هذا تتذلل أمامه. أما إنسان أضعف منك أقل منك شأن، لما بتزوره بتنعشه. لذلك أنا أقول دائما الذي يعطيك كتفه أعطه ظهرك، والذي يعطيك جنبه أعطه قلبك. واحد أقبل عليك زوره وتلطف معه. على كل، هذا الموضوع ورد فيه أحاديث كثيرة، أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد أن الذي يصل رحمه ينسأ الله له في أجله ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعرف أناس كثيرين، يعني هو أخ كبير له أخوات بنات كثر وإخوة كأنه أب، له رزق يعني ما شاء الله يفوق حد الخيال، لأنه يتفقد أخواته البنات واحدة واحدة. كل أخت ماذا تحتاج؟ بدها عملية، بدها زوجها وضعه المادي سيء بدعمها. لما أنت بتدعم أقربائك الله عز وجل وعدك بمكافأة في الدنيا قبل الآخرة، رزق وفير وعمر مديد، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني أنا الذي أراه أنه أعلى مستوى في هذه الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. بالمناسبة في وهم عند معظم الناس أنه الدعوة إلى الله للدعاة، لا لا أبدا. فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض. ما قولك لو أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض كالصلاة؟ في دليل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، في عندنا أربع أركان للنجاة، ربع هذه الأركان الدعوة إلى الله نجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعاً لرسول الله. وفي آية مخيفة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن لم تتبع رسول الله أنت لا تحب الله. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أنا ما عم كلفك تلقي محاضرة بأفصح لغة، لا لا لا، ولا تعالج موضوع بالفقه عميق جدا فوق طاقتك. إذا سمعت درس تأثرت فيه، سمعت خطبة تفاعلت معها، قريت قصة عن صحابي هزت مشاعرك، هذه القصة روية، هذا النص الذي سمعته في الجامع وتأثرت فيه تأثر بالغ، انقله إلى أصدقائك. في إنسان ما له بالأسبوع لقاء لقاءين ثلاثة، في واحد منا كلياتنا، في جلسات دورية، في سهرات، في أحيان زيارات، بتزور أخواتك، أقربائك، صديقك، زميلك بالعمل، جارك بالمحل التجاري. طيب الحديث عن إيش؟ حديث كلام فارغ. شفت المسلسل الفلاني؟ كم خيانة زوجية فيه مثلاً؟ هي موضوعات الناس. لا، إنه اسمع الآية، الحديث، القصة، الموقف، الصحابي، فحاول أن تنقل للآخرين الذي سمعته في المسجد فقط. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لذلك أيها الإخوة، الصلة، صلة الأرحام، أساسها أن تأخذ بيد أقربائك إلى الله، وأساسها إن كنت الأغنى خذ بيد الأفقر، إن كنت الأقوى خذ بيد الأضعف، إن كنت أعلم خذ بيد الذي أقل منك علما. الله عز وجل قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فما بدنا صلة جوفاء، صلة فارغة، صلة فيها غيبة ونميمة، صلة فيها استعلاء. والله أنا قضيت قبل رمضان بالمكان اللي بس كلفني شيء 200,000 السفرة، بس انبسطنا كثير. طيب هو هذا القريب شو له علاقة ببسطك الكثير؟ بس موضوع هيك استعلاء. في أشخاص دون أن يشعروا، حديث عن ذاته وعن ذاته وعن ذاته، عن مصروفه وعن بيته وعن أولاده، وين راح وين إجا، هذا الحديث بيعمل جفاء، بيعمل كسر أحيانا. أنت ذهبت إلى قريب، لازم أن تأخذ بيده إلى الله، احكي له عن آية، حديث، عن قصة، عن صحابي، عن يعني موقف إسلامي رائع جدا، عن معالجة لمشكلة اجتماعية. فأنت لما تذكر الله عز وجل، ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. فنحن الشيء المألوف أنه بالعيد في زيارات، والحديث مألوف بالأسعار، والحمد لله الطقس تحسن، إيه تحسن خير إن شاء الله. يا طقس، أسعار العملات، الدولار كثير نازل، شو القصة هي؟ مثلاً ما عندنا غير الدولار والطقس وأسعار الطعام والشراب والفواكه، وين رحنا وين جينا وشو أكلنا، وأخذنا والله الأكلة الفلانية طيبة كثير. يعني هذا الكلام كلام فارغ، لغو، والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لغو. حتى أن بعض المفسرين قال كل ما سوى الله لغو، كل ما سوى الله لغو. فأنت بهالزيارة هي دائماً ضبط الموضوع، أيام الموضوع بيطلع من يدك، أيام بتفوت بمتاهة بسموها جلد الذات، نحن متخلفين، نحن ما بنفهم، نحن كذا، بتبرق ما فيك توقف بقى هالأمة العريقة العظيمة هيك آخرتها. لا كثير تتشائم، الله ما بينسانا، والأمر بيد الله عز وجل، وفي تطورات بالعالم تؤكد هذه الحقيقة. يعني الله عز وجل يسمح لأمة إلى أبد الآبدين قوية هيك؟ لا أبداً، ولكل أمة أجل، بالعكس هلا هيك نازلة، في هبوط مريع. والله عز وجل لحكمة بالغة كنا في هذا الزمان. أتمنى عليكم أن نفهم هذه الصلة، لا على أن زيارة جوفاء، وضع بطاقة، استعلاء، غيبة، نميمة، لا لا لا، هذا الذي زرته هاي زيارة تسجل لك. الكلمة اللطيفة، التفقد العام، وضع المعاشي، الوضع المادي، وضع التربوي، الديني، وين بتصلي الجمعة مثلاً؟ والله أنا في جنب بيتي في جامع، هي كله ركعتين وبسمع خطبة على المكبرات الصوت، وما خطيب مو فاهم عنده منتجها ركعتين عنده. هلا قال له لا، هي خطبة جمعة، هي درس أسبوعي، حاس عن خطيب استفيد منه. هل كلمة دلوا على خطيب ينفعك بالخطبة؟ لابد من حديث عن الله عز وجل. أيها الإخوة، إن شاء الله يعني إذا كان هذا آخر درس، كل عام وأنتم بخير والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكراً لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. رواه البخاري ومسلم. والحديث يحث على ائتلاف قلوب الناس، وذلك بأن يحب كل منا الخير لكل الناس كما نحبه لأنفسنا.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع مسلسل الدرامي المال والدم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: يا سلام عليك يا ابني يا ماهر، انت هلقيت اثبتت انك انت ابني بحقه حقيقي. الله يرضى عليك، شايف كيف دخلت الفرحة على قلبي وقلب اخوتك؟
1: الله يبسطكم، وانا مش مشكلة اروح في 60 داهية.
0: لساتك زعلان؟ معذور، بكرة لما تشوف العز بتصير تفكر تفكير تاني.
2: يا ابا احنا مش في هذا الكلام، مدام وافق خلينا نخش في الخطوة التانية.
1: مستعجل انت كمان؟
0: وليش التأجيل يا بني؟ ايش رايك يوم الخميس نكتب الكتاب؟
1: اللي تشوفه يا ابا.
0: خالص على بركة الله.
3: طيب طيب، ألف مبروك يا سيدي.
0: الله يبارك فيك يا أبو محمد، بصراحة لولا مجهوداتك معانا ما كنا وصلنا للي وصلنا له.
3: وهو كل شيء بحسابه يا أبو هاني.
0: ولا يهمك يا أبو محمد، حسابك رايح تأخده وفقي مليون بوس.
3: يا عين عليك عين عليك، هيك أنت يا أبو هاني راجل طيب، أنت يا أبو هاني اللي بعرفه.
0: ولو يا أبو محمد، هذا كنز والكنز راح يتقسم على الكل.
3: اوه لو عندي ولد اعزب يا بي. حظك ابو هاني حظك. المهم وقتيش بدكم تكتبوا الكتاب؟
0: يوم الخميس يا ابو محمد، يعني حضر حالك عشان تكون في الواجهة.
3: ولا يهمك، احنا بنغيب الله اكبر، بس اصحك ابنك يعملها ويشرد زي المرة اللي فاتت ويفضحك.
0: لا، هو اللي أجاب رجليه، قال بعظمة لسانه إنه موافق.
4: ألف مبروك يا ماهر.
1: الله يبارك فيك.
4: طيب بما إنه صرت هلقيتها من رؤوس الأموال، بدك تضل في الجامعة ولا بدك تسيب؟
1: مالك يا فضل، أنت مجنون، كيف أسيب الجامعة؟
4: بفكر، أصله زي ما تقول المصاري بيعمل ضو الواحد.
1: صح، المصاري بيعمل ضو الواحد عن جد.
2: يابا وقتيش العرس يابا؟ وقتيش؟
0: وليش بتسأل؟
5: كيف ليش بيسأل يابا؟ بدنا نجيب عن وجه الأرض يابا.
0: ولا انت وياه سبوكم من هالاسطوانة بتاعتكم، بديش تضلوا تحكوا هذا الكلام قدام أخوكم.
5: وليش؟ هو احنا بنسرق؟ هذا حقنا.
0: حقكم؟ من وين حقكم ها؟ اسمع انت وياه، القرار كله مع أخوكم.
2: كيف مع أخوي؟ انت جننتنا يابا، انت معاه والله معانا.
0: أنا مع الكنز، فهمتوا يا همل؟
2: طيب يابا كيف بدنا نوزع الكنز؟ قديش نسبتي انا؟
0: يا ورد علي وعلى خلفتي، ولكم بس نشوف الصبي بنصلي على النبي. القرار كله بايد اخوكم.
2: كيف يعني كيف يابا؟
0: يعني اخوكم بكره قادر ما يعطينا ولا فلس احمر وياخذ الجمل بما حمل.
2: معقول يعملها؟ والله بقتله قتل،
5: والله تخبط اخو.
0: يا هلا فيت، اسمعوني كويس، من هنا وطالع لازم تغيروا اسلوبكم معاه، يعني اسحبوا ناعم معاه، اتقربوا له، وقديش بتتقربوا له قديش بكون نصيبكم اكتر. فهمتوا يا هلفيت؟
6: قديش قديش يا فضل؟
4: يابا قلت لك 100 مرة، ما يقارب من نص مليون دولار.
6: يا باي. طب اسمع، انت حكيت له انه ابوي بدوش اياك تنام في الدار؟
4: لا يابا لا.
6: ممتاز ممتاز ممتاز، اسمع بكرة في الجامعة زبط الوضع معاه وخليه يجي بات عندك عشان افتح خط معاه، هذا كنز.
4: بقدرش يابا.
6: نعم تقدرش؟ خير ملكاش لسان؟
4: يابا لما انت كنت تحكي معاي وكنت معصب لما حكيت لي انه ما تخليه يرجع تاني على الدار.
6: طيب وبعدين كمل.
4: سمعك وانت بتحكي عليه وسحب حاله وطلع بس ما بين، وتاني يوم حكالي في الجامعة انه سمعك وانت بتطرد فيه.
6: سمع؟ كيف سمع؟ مش الباب كان مسكر ولا؟
4: يابا انت كان صوتك عالي.
6: حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع يا فضل، هو صاحبك لا؟
4: صحيح يابا.
6: في اله صحبة غيرك؟
4: مش كتير يابا.
6: ممتاز، بدي تضلك تتقرب اله، اتعامل معاه كأنه اخوك، هذا كنز يا فضل، في المستقبل هذا راح يغير حياتنا كلها.
4: كيف يابا بده يغير حياتنا؟
6: كيف؟ حتضلك جحش طول عمرك، ولك هذا صار من أصحاب رؤوس الأموال، وأنا تاجر ومحتاج راس مال، فهمت؟ قال طالب جامعة، قال الله يقطعها الجامعة اللي حوياك.
7: سارة سارة،
8: هو انت شو جابك هنا يا سمير؟
7: انت شو اللي جابك على باب الجامعة؟ هم الطلاب بشحده؟
8: ولك هو هذا مكان للشحدة؟
7: طيب مدامه مش مكان للشحدة بتضيع يومك ليش؟
8: انا جاي هنا علشان اشوف الشاب اللي انقذني من السيارة. بيني وبينك قلبي حن عليه ومش هاين عليا، وبديش يقول عني قليلة أصل.
7: اسمعي ولي، انت تغيرت كتير وانا غير اقول لابوي.
8: قلت قلك ان شاء الله وانا كفرت.
7: احنا ملناش دخل في الناس، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، احنا علينا ناخد مصاريهم والسلام.
8: يا خسارة، ولك لازم تحس بالناس علشان الناس تحس بيك.
7: طيب قومي قومي،
8: مش قايمة ملكاش دخل.
7: طب والله غير اقول لابوي.
8: طيب خلص خلص هيني قايمة.
0: يا عريس كيف معنوياتك ها؟
1: كويس يابا.
0: بكرة ان شاء الله كتب الكتاب.
1: انا جاهز يابا لأي حاجة.
0: طيب بخصوص الزواج ايش رأيك الخميس اللي بعده؟
1: على طول هيك يابا.
0: خير البر عاجله يا بني.
1: طيب وين بدك تتجوز يابا؟
0: وين ما بدك يا حبيبي. بدك في الدار غرفتك من الصبح بنخليها تلمع لمع، بدك تتأجر شقة من الصبح جاهزين يا بني.
1: يابا بقدرش اتجوز في الدار يابا، انت شايف كل غرفة 3 متر ويا دوب واسعة اخوتي ونسوانهم وولادهم.
0: خلص اشرع المنطقة اللي انت بدك اياها وانا من الصبح بجيب لك الشقة من تحت الارض.
1: ماشي يابا، بس بعد كاتب الكتاب يابا عشان برضو اخذ رأي نيفين.
0: يا عين على نيفين، اي بكفي اسم
1: برجع راجع حفظت عن غيب يابا.

0: يلا يا أولاد حضروا حالكم عشان نروح على صباحية أخوكم.
1: أنا جاهز يابا. يلا يا فايز.
2: يلا جاي بدي أمشط شعري.
1: والله بدك تصير رجل أعمال يا مصدي يا فايز.
2: أنا مصدي؟ طب إذا أنا مصدي أنت إيش؟
0: ولكو أقلم اسمع أنت وياه. بدي إياكم تقفوا وقفة محترمة مع أخوكم اليوم الصباحية وأهل العروس جايين، وبدي إياكم تكونوا أوادم. قديش واحد يحس إنه في مشاكل بينك وبين أخوكم، أو إحنا طمعانين في قرش واحد من مصاريها.
2: وإيش دخلهم أهل العروس يابا؟
1: الجمل بما حمل صار عنا.
0: يا هلا فيك، إذا البنت حست إنه إحنا طمعانين في مصاريها مش راح تعطي ماهر ولا شيء.
3: مالك يا ماهر؟ في عينك كلام، احكي.
4: كنت بدي أسألك سؤال بس خايف تفهميني غلط.
3: احكي يا ماهر مش رح أزعل.
4: شو ناوي تعملي في الأرض والمحلات؟
3: ليش بتسأل يا ماهر؟
4: عادي، هو السؤال حرام يا نيفين.
3: ماهر انت تجوزتني عشاني ولا عشان المصاري؟ مالك ما ترد.
4: عافيني من هالإجابة.
3: أنا كنت متأكدة أنك تزوجتني عشان مصرية.
4: أنا أتجوزك عشان مصريك يا نيفين.
3: كل الدنيا طماعة، كل الناس طماعين، كلهم طمعانين في نيفين. أنا عارفة أنك ما بتحبني بس بتحب مصرية.
1: يابا لوقت إيش بدنا نضلنا سكتين؟
2: بصراحة أنا فلست على الآخر وماهر غايص في النعم.
0: أخوك شكله نسينا بالمرة يا أولاد.
1: طيب وإيش العمل؟ بدنا نضلنا سكتين عشان ياخذ الجمل واحنا بنتفرج عليه؟
2: كيف نضل سكتين؟ هي مسخرة؟ لازم يعرف انه العز اللي عايش فيه سببه احنا وابويا.
0: الليلة حضروا حالكم، بدنا نروح نزوره ونجس نبضه. وكيف الزواج يا ماهر؟
4: الحمد لله يابا كويس.
1: قالي كويس، واحد بصح له؟
2: شو يا ماهر؟ بدك تضلك عايش في شقة بالإيجار ولا ناوي تشتري برج؟
0: بس يا هالكوت
4: سيبه يابا بضل أخوي.
0: يا بني كيف شغلك؟ ماشي إن شاء الله كويس؟
4: شغل إيش يابا؟ هو أنا بشتغل؟
0: أملاكك يابا، مالك يا بني؟ استت الدوم والمحلات اللي في نص البلد.
4: هذا يابا مش ملكي، هذا ملك زوجتي.
0: هو يابا في فرق بينك وبين زوجتك حبيبتك، وبعدين انت نسيت اللي اتفقنا عليه.
4: احنا ما اتفقنا على اشي يابا.
2: احنا جوزناك نيفين عشان مصاريها وعشان نتقسم المال مش عشان تحلق لنا.
4: اذا جبت سيرة مرتي على لسانك ولا راح اقص لسانك، سامع؟
0: شو اللي بسمعه يا ماهر؟
1: والله قلت لغير يعطينا بومبا.
4: اسمع يابا انا ما بملك اي فلس، واذا بدك مصاري انا مستعد اقعدك مع نيفين وهي صاحبة القرار يابا. اذا بدها تعطيك هي حرة، بس انا ما بقدر اعطيك من مصاريها لاني انا ما بحكم على مصاريها.
0: مش هذا اللي اتفقنا عليه يا ماهر.
4: انا يابا مش مستعد اشارك في اكبر عملية نصب وكذب وسرقة. وعلى مين؟ على زوجتي.
1: زوجتك؟ والله عال، ولك احنا اللي جوزناك وجوزناك اياها بالغصب عشان ناخذ المصاري من الاخر يعني.
4: اطلع برا ولا اطلع برا، اطلع من بيتي.
0: بتطرد اخوك يا ماهر؟ بتطرده من البيت اللي دفع اجاره لك؟
4: كل اشي دفعتوه الي من بكرة راح يكون في جيابكم، حيكون قدامكم.
0: طيب يا ماهر يلا يا اولاد قدامي.
3: ماهر شو بدهم اهلك؟
4: لا زيارة عادية.
3: تعرف يا ماهر انك كبرت في عينيا؟
4: ايش معنى يا نيفين؟
3: انا سمعت كل الكلام اللي صار بينك وبين اهلك، عشان هيك انا من هلأ اعتبر كل املاكي تحت امرك، وإذا بدك من الصبح رح أسجلهم باسمك.
4: أنت يعني سمعتي كل الكلام اللي صار بيننا؟
3: سمعته وتأكدت إنك إنسان مش طمعان في مصرية.
4: طيب الحمد لله إنك عرفتي الحقيقة يا نيفين.
3: ماهر أهلك قديش بدهم منك؟
4: نيفين أرجوكي بلاش نتكلم في موضوع المصاري.
3: أنا زوجتك يا ماهر، واللي بضرك بضرني، أنا لازم أوقف جنبك. أنا معايا مصاري كتير. قديش بدك؟ 10، 20، 30، 50 ألف دينار. أنا مستعدة أجيب لك إياهم هلأ بس عشان ما تخسر إخوتك وأبوك، وأنا خايفة يعملوا لك حاجة أو يأذوك إذا ما عطتهم المصاري.
4: لا لا تقلقيش يا نيفين، أنا راح أشتغل وأعطيهم.
3: لا يا ماهر أرجوك اسمع كلامي.
0: افتح يا فايز.
2: حاضر يابا.
4: السلام عليكم.
0: مين يا فايز؟
2: ماهر يابا. ماهر ماهر يابا، ومعاش انت شكلها مليانة مصاري.
1: عن جد بتحكولها؟
4: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا بالغالي، والله ونورت الدار.
1: اهلين يا اخوي. اهلين حبيبي.
2: اسمع قبل ما تحكي، غداك اليوم هان عنا.
0: يا ماهر شو اخبارك؟
4: قصدك شو اخبار المصاري يابا؟
0: احسبها زي ما تحسبها يا بني.
4: على العموم هي المصاري في الشنطة، هذا المبلغ يابا في 30,000 دينار، بامكانكم تبنوا الدار وتسدوا الدين اللي كان علي وتغيروا مجرى حياتكم كليته.
1: 30,000 بس؟
0: اسمع يا هاني، ولايش هدولة؟
4: إلكوا يابا، هذا أجار اللي علمتوني وتعب إخوتي ومصروفهم علي.
2: 30,000 دينار من 500,000 دينار، يعني نقطة من محيط.
1: احنا ناخذ الفتافيت وانت تعيش بالملايين يا ماهر. ها؟
0: ليش يابا؟ ليش؟
4: شو ليش؟ فوق كل هذا كمان وبتتبطروا؟
0: يا بني انت عندك كنز ما بيخلص وجاي تعطينا الفتات.
4: لعلمك يابا المبلغ هذا هدية من نيفين مش مني، لو انا متحكم في المال ما بعطيكه ولا قرش.
1: والله صار لك منافس يا اجرب.
4: اغلط زي ما بدك يا هاني.
2: يعني بدها تضحك علينا مرتها الهبلة بهالقرشين؟
1: اخرس.
4: مرتي اشرف منك واحسن منك، سامع ولا؟
1: شو تضرب اخوك كمان في قلب الدار وبتحملنا جميلة؟ روح يا شيخ روح.
0: اسمع يا ماهر، اذا بتفكر انك بدك تضحك علينا بهالقرشين وتاخذ الجمل بما حمل، لا يا روح امك رجعهن معاك. بس لازم تعرف ان العز اللي انت عايش فيه هذا كله منا احنا سببه.
1: ولعلمك مرتك الهبلة هذه من الصبح بنقدر نطلقها منك وترجع تصيع في الشوارع من دور جديد يا ماهر.
4: ماشي يا هاني ماشي ماشي. حاب أقولكوا حاجة قبل ما أطلع. بعد ما طلعتوا من عندي كنت ميخد قرار أني أطلقها عشان أرتاح وأنتوا كمان ترتاحوا، لأني أنا مش تاع مصاري. بس هلقيت يا هاني أخذت قرار لمدى الحياة، مش راح أطلقها بالمرة، وحتظل نيفين الهبلة عرايكو مرتي، وحطها بعيني لأنا طلعت أحسن منكم. ولعلمكم أنا حاولت أقنعها انها ما تعطيكم مصاري، بس هي اللي اصرت. اللي بتغلطوا عليها وبتهينوا فيها قدامي، واللي فيك راجل من هنا طالع يفتح تمه ويغلط عليها او يحاول ياخذ قرش واحد من مصاريها. مصاري نيفين يابا كلهن حيكون في ايدي. املاك نيفين يا هاني انت وفايز كلهن تحت ايدي، وغيل ادوبكم الدوب واعلمكم انه نيفين الهبله في وراها راجل

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج المسلسل التمثيلي المال والدم. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

كلماتنا طلقات عز في زيوف الراجفات على المحاور، وشفاهنا ميلاد ذاكرة الثبات لكل صابر، وصدورنا أعماق مصطلحات منتصر وظافر، أعناقنا نذرت لبارئها الحناجر، أطيافنا نبضات وعد قادم تروي البصائر، فهنا تسربل بالدماء زحف المحابر، وهناك تشتبك الإرادة والخواطر، سنظل يا وهم اليهود

0: العهد.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، خطاب نوجهه عبر الكتاب والسنة لأولئك الذين تثار في أذهنتهم شبهات كثيرة حول القرآن وحول السنة المطهرة. أيضا نتوجه إلى شبابنا الذين يريدون أن يتعلموا عن دينهم من مصادره الحقيقية. إياك أن تسأل أخي الشاب، أختي الشابة، إنسانا لا علاقة له بمعاني القرآن العظيم وبمعاني السنة الكريمة. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار وهو يحدثنا عن ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، توقفنا في حلقة سابقة عن اكتشاف العالم الغربي في متحف العلوم الطبيعية في بريطانيا لجمجمة إنسان بقيت هذه الجمجمة لخمسين عاما،
2: أكثر من خمسين عاما
0: تثبت نظرية التطور التي أتى بها الغرب. ماذا كان لك من موقف معها؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قلنا في الحلقة الماضية أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وعممت ذلك على كل الأديان وكل المعتقدات.
0: نعم.
1: فانتشر أو يعني ازدهر العلم الغربي محصورا في إطاره المادي الذي لا يعترف بالغيب ولا يعترف بالدين ولا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيم، ويقول العلم حر بلا ضوابط وبلا روابط وبلا أي موانع.
0: نعم.
1: طبعا إذا انطلق الإنسان بهذا الأسلوب فإنه يحاول دائما أن يجد تفسيرا لعملية الخلق بعيدا عن الخالق سبحانه وتعالى وبعيدا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة التي أكدت أن الله تعالى خالق كل شيء.
0: نعم.
1: بدأ العلماء طبعا من ملاحظة قدم الأرض وقدم الحياة على الأرض وتدرج هذه الحياة مع الزمن، فقالوا لابد أن الإنسان هو جزء من هذه الحلقة الطويلة من الحيوانات، وسموا الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الاجتماعي واعتبروه حيوانا. والإنسان كرمه ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
0: يعني بين قوسين لا يجوز أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل.
1: لا يجوز أبدا.
0: يعني يؤسفني فضيلة الدكتور، نجد ذلك في بعض مناهجنا الدراسية.
1: نعم، للأسف الشديد.
0: نعم.
1: للتغريب الذي تعرضت له ثقافتنا في ظل الاحتلال
0: سبحان الله
1: وفي ظل الافتنان بالحضارة الغربية. الإنسان إنسان، لا يجوز أن نقول عليه حيوانا أبدا.
0: نعم.
1: كائن حي عاقل مكلف مسؤول. نعم. فأقول أن الشيطان سول لهم على أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، وجلسوا لسنوات طويلة يبحثون عن الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان، وقالوا أن يعني أقرب الحيوانات شبه بالإنسان قرد جاوة، ذم أورانج أوتان، هذا قرد جاوة، وقالوا القرد قريب شبه جدا من الإنسان. بدلا من أن يعترفوا بأن الخالق واحد ونمط الخلق واحد وأن الله بنى الحياة على نظام واحد من الخلية الواحدة إلى الإنسان، بل إن بعض علماء الحيوان يقولون أن الخلية الواحدة التي تقوم بجميع وظائف الإنسان المبني جسده من 100 تريليون خلية في المتوسط هي أكثر إعجازا من خلق الإنسان.
0: مرة ثانية، الخلية
1: الواحدة.
0: نعم.
1: التي تقوم بجميع الوظائف الحية وهي خلية واحدة.
0: نعم.
1: أكثر إعجازا في إيجادها من خلق الإنسان المكون جسده من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية في المتوسط.
0: الله أكبر.
1: نعم. بعض علماء الحيوان يقولون ذلك.
0: نعم.
1: لذلك أقول حاولوا أن يقولوا أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، بدأوا يبحثوا عن الحلقة الوسطى، ففوجئنا بأن هناك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، موضوعة في أفخم يعني صندوق زجاجي معتنى بها عناية فائقة لأنها الدليل المادي الوحيد على وجود حلقة وسطى بين الإنسان والقرد.
0: نعم.
1: تجادلنا كثيرا أنا وعلماء متحف التاريخ الطبيعي حول حقية هذه الجمجمة، وفوجئت بعد سنوات بأنهم عرضوها للإشعاع فاتضح أنها مزورة.
0: الله.
1: فك قرد على جمجمة إنسان، وضعها شيطان من الشياطين
2: يعني شياطين إنس.
1: شياطين إنس نعم نعم نعم, نعم. جاءت بجمجمة إنسان قديمة وفك شال الفك السفلي وألحق به فك خرد وجلس يحفر فيها ويجرح فيها ويعني يظهر قدمها ثم دفنها.

0: ثبت أنها مزيفة بعد أن بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن أكثر من 50 سنة،
1: كدليل على أن الأصل الإنسان
0: أصله قرد،
1: وعشرات المؤلفات وعشرات
0: مئات
1: وعشرات الذين تشككوا في دينهم.
0: نعم.
1: وأن
0: نعم.
1: القرآن باطل.
0: نعم.
1: سبحان الله.
0: الغريب أن في الستينات من القرن العشرين كتب أحد دعاة التطور واسمه موريس كتابا بعنوان القرد العاري، The Naked Ape. وعلى غلافه رجل عاري كما ولدت أمه، هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر من فنلندا اسمه بيورن كيرتن. بيورن كيرتن هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا، بكتاب عنوانه ليس من القردة، Not from the apes.
1: جميل.
0: نعم.
1: فيما بينهم. نعم.
0: بيورن كيرتن ليس مؤمنا، يعني إنسان ملحد.
1: نعم.
0: يعني ولكنه يقول في مقدمة الكتاب، يقول أنا أنفقت عمري في دراسة بقايا الإنسان على وجه الأرض، فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق، أو الإنسان كما تدعون يعني.
1: نعم.
0: سابق في وجوده على أقدم أثر للقردة، فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس.
1: جميل.
0: نعم. ولذلك سمى كتابه ليس من القردة.
1: نعم.
0: ثم يقول أنا لاحظت أن عملية التطور، عملية التغير في مجموع الحياة مع الزمن، عملية بطيئة جدا، بحيث يحدث انغماس بسيط في صدفة من اصداف الحيوانات، حيوان اسمه بيكتين، يعني من الحيوانات الصدفية التي تعيش في البحار. قال لاحظت أن هذا يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول حينما أقارن الإنسان، قال لن أقارن الإنسان كمخلوق عاقل مكلف قادر على الشعور والانفعال والتعبير وعلى
1: الاختيار والعقل.
0: نعم. الاختيار والعقل وكسب المهارات وتعلمها وكسب العلم ونشره. قال لا أتكلم عن هذه النواحي، أكبر مني، هذه نواحي ضمنية لا أتحدث. قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي للإنسان. قال حينما حاولت مقارنته بالهيكل العظمي لأرقى حيوان يعتبرونه قريبا للإنسان وهو قرد جاوة.
1: نعم.
0: أورانج أوتان. قال وجدت الفوارق هائلة، فكيف حدثت هذه الفوارق في فترة زمنية قصيرة؟ فينهي الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة عبر بضع عشرات الآلاف القليلة من السنين. فمن أين جاء؟ هل أنزل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة لقصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟
1: الله أكبر. الله أكبر. هذا بالعلم المحض طبعا.
0: سبحان الله. طبعا لم يقل الأنبياء صراحة، قال
1: نعم.
0: ESP من Extra Sensory Perceptive Men، الرجال الذين لهم قدرة على الاتصال بعالم الغيب بغير واسطة مادية.
1: جميل.
0: نعم.
1: الأنبياء.
0: نعم.
1: لكن
0: نعم.
1: جميل أننا نتحدث.
0: نعم.
1: باللفظ العلمي.
0: نعم.
1: الذي
0: الغريب يعني. الغريب طبعا الذي يفزعني أننا نجد أن فكرة التطور العضوي تدرس في معاهدنا في البلاد الإسلامية
1: حتى الآن.
0: حتى الآن طبعا، يعني تدرس بهذا المفهوم المادي البحت الذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعلم حقيقة. يعني أذكر إحدى المجلات العربية التي تصدر في دولة عربية معروفة أصدرت عددا كاملا عن نظرية التطور العضوي، ويقول يعني رئيس تحرير هذه المجلة ومصري للأسف الشديد، يقول في كتب المقدمة ويقول حقيقة الحقائق نظرية التطور العضوي. طب انت تقول نظرية، والنظرية لا ترقى إلى مقام الحقيقة.
1: صح.
0: لم يصل العلم في تاريخه الطويل إلى أصح ولا أدق ولا أعظم ولا أفخم من فكرة التطور العضوي.
1: سبحان.
0: مصيبة كبيرة، والعلم في قمته الآن يعني ينسفها نسفا من أساسها بكل معارفه، ينسف هذه الفكرة تماما. ولذلك أقول يا أخي الكريم، انبهارنا بالغرب ونقلنا للمعارف الغربية نظرا لتقدمهم العلمي والتقني، هذا النقل الحرفي بغير تمييز أضر بنا ضررا بليغا في 200 سنة الماضية. وأن الأوان لنا أن ننادي بضرورة التأصيل الإسلامي لجميع المعارف المكتسبة، وأنا نريت بذلك في أوائل السبعينات من القرن العشرين، وكتبت في ذلك عدة كتابات أنه لا بد لنا يعني أن نتأسى بأسلافنا في بدء الحضارة الإسلامية، نعتبر أن المعرفة تراث الإنسانية، لا بد أن نعتز

0: به وأن نحافظ عليه وأن نصونه بعد أن نغربله بمعايير الإسلام. ما وافق إسلامنا قبلناه، وما عرض إسلامنا تركناه، كما فعل أسلافنا في صدر الحضارة الإسلامية.
1: شكرا لك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يبقى هناك يعني بضع تساؤلات صغيرة في هذا المجال. يعني بعضهم يعزو، وللأسف يعني أقول بعض الإسلاميين، عندما نشرت هذه النظرية، ولا يزال البعض يعني للأسف، أنا بالأمس كنت أراجع بعض الكلمات، البعض يقول يعني لماذا تدعون أن النظرية هدمت، إنما هدم جزء يسير منها. روجوا وسارعوا في إثبات أن القرآن سبق إلى نظرية أن أصل الإنسان قرد، عندما يذكر ربنا أنه مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. هذا التسارع في إثبات النظريات العلمية دون أن تثبت فعليا، كما قلت هي نظرية وليست حقيقة، يعني بماذا نجيب هؤلاء، وما قصة أنهم مسخوا قردة وخنازير؟
0: طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه القضية. قيل له: يا رسول الله، هل القردة والخنازير التي تملأ الأرض الآن نسل الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال: لا، ذلك خلق كان.
1: سبحان الله،
0: كلام عجيب، والله لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض.
1: يعني فرق كم سنة، يعني عشرات سنين، آلاف السنين بين هذه الحادثة وكلام النبي.
0: نعم، يقول جميل. ذلك خلق كان. ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف أن الله تعالى من رحمته لا إذا عاقب قوما بالمسخ يجعلهم لا ينسلون. ما ذنب نسلهم؟ يعني هو الرجل كفر بالله فعاقبه الله بالمسخ إلى قرد أو إلى خنزير، ما ذنب النسل؟
1: يعني للأسف حتى هذه اللحظة يمكن ونحن نسجل هذه الحلقة العشرات الذين يعني كلنا لدينا يعني ضغينة تجاه الصهاينة، لكن أن نسمي خلقا من خلق الله عز وجل أبناء القردة والخنازير، يعني هذا
0: خطأ كبير،
1: يعني لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان في صيغة الاتهام،
0: ومخالف لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام.
1: إذا لم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من 3 أيام
0: ولا ينسلون من رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: لكن
1: سبحان
0: انظروا الله. إلى روعة التعبير النبوي الشريف، قل ذلك خلق كان. ويعني هذا المقطع الصغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالات عظيمة كثيرة. فالعلم يثبت أن القردة سابقة في خلقها للبشر ب50 مليون سنة.
1: الله أكبر. نعم.
0: قال ذلك خلق كان.
1: ذلك خلق كان.
0: كان. نعم. ليس هذا فقط، بل يشير أيضا إلى الذين مسخوا من بني إسرائيل وقال ذلك خلق كان.
1: سبحان
0: الله. فإذا كان الكلام عن القردة والخنازير الحالية أنهم أقدم من الإنسان،
1: هذا أول دليل.
0: نعم. وإذا كان على الذين مسخوا بني إسرائيل حادثة مرت بتاريخ البشرية ولم تتكرر بعد ذلك، ربما حدثت قبل ذلك لكن لم تتكرر بعد ذلك.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: طيب
0: نعم.
1: السؤال الآخر، ماذا عن المخلوقات جميعا؟ يعني نحن دائما نتحدث عن خلق الإنسان. يعني هل من مزيد من الإيضاح حول باقي المخلوقات؟
0: العلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن كل نوع من أنواع الحياة خلق خلقا خاصا، وهذا يؤكد على ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ما في شيء اسمه علاقة وسطى بين نوع ونوع أبدا. أما أمسك أنا الإنسان، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في حلقة سابقة، يعني لو خدنا 7 بلايين بشر عايشين الآن على سطح الأرض، والبلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، يمكن رد هؤلاء جميعا إلى أب واحد وأم واحدة.
1: سبحان الله.
0: أين المرحلة الوسطى؟ يعني أجد آدم وحواء تزاوجا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فجاء النسل. في زماننا الحالي يعني نجد مثلا أب وأم خلفوا 10 أولاد، العشر أولاد كلهم ينسبون إلى هذا الأب وهذه الأم.
1: صحيح.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل مولود من بني آدم فيه من الصفات ما يرده إلى آدم وحواء عليهما رضوان الله.
1: نفس الصفات.
0: نفس الصفات.
1: سبحان الله.
0: وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. هذا يؤكد على أن كل البشر الذين عاشوا وماتوا والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
1: يبقى تساؤل فقط. نعم. بسيط. نعم. يعني عندما تتحدث بعض الأحاديث. نعم. الشريفة أن أطوال البشر تختلف. نعم. يعني هناك روايات أن طول آدم
0: 60 ذراعا.
1: نعم. الآن يعني في بلاد الشام يوجد قبر لهابيل عليه السلام، يعني أنا رأيته بنفسي طوله أكثر من 10 أمتار.
0: نعم.
1: يعني هذا ألا لا يشكك بعض الشيء في قضية أن فعلا الإنسان ربما لم يتطور من خلق إلى خلق، لكن تطور شكله، تغير شكله من طوله إلى
0: هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: نعم.
0: يعني عشان ينفي مداخل الشيطان إلى الإنسان بالادعاء أن الإنسان كان أصله قربا أو أصله حيوانا آخر.
1: نعم.
0: يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم.
1: نعم.
0: يعني لم يكن آدم قردا ولا حصانا ولا حمارا.
1: نعم.
0: شرفه الله عن ذلك. على هيئته، والضمير يعود على آدم عليه السلام.
1: صحيح.
0: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين ينهي الحديث، الحديث طويل.
1: نعم.
0: قل: فما يزال الخلق ينقص بعض إلى اليوم.
1: الله أكبر.
0: أي إعجاز هذا؟ أي إعجاز؟
1: يعني الوحي. نعم. إعجاز. وأي ما إعجاز.
0: نعم. لأن. نعم. أخي الكريم، العلم يثبت الآن أننا بدأنا من عدد محدد من الصبغيات تنقسم فتعطي النسل، وكلما ينقسم الصبغي يضعف فيقل النسل باستمرار حجما وعمرا. فكانت الأجيال السابقة أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبيا 1000 سنة إلا 50 عاما.
1: الله أكبر.
0: وهذا التناقص له ما يؤكده. وتحدثنا عن الغطائين الطرفيين للصبغي.
1: صحيح.
0: كل ما يتقاصر يقرب الأجل حتى يحدد الأجل. فإذا كانت الشفرة الوراثية الأصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة على الأقل إلى 50,000 سنة، تقاسمت، فلابد أنها تضعف. قد يكون الإنسان أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر مهارة، لكنه أقصر حجما وأقصر أجلا أيضا، أقصر عمرا. ولذلك بعض الجامعات في أمريكا الآن يرسمون على كتبهم إنسان المستقبل رأسه بهذا الحجم وحجمه بهذا الحجم.
1: سبحان الله. نعم.
0: يعني عنده علم كثير وعنده يعني تراث عظيم وعنده خزينة هائلة من المعارف، ولكن يضعف جسمه. وهذا صحيح.
1: سبحان.
0: وهذا
1: الله.
0: الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين في آخر الحديث يقول: فما يزال الخلق ينقص بعض إلى اليوم.
1: يعني فقط. نعم. سؤال ولو يعني. نعم. كنا خارج موضوع قليلا.
0: نعم.
1: هذه الهاء، يعني بعض المشتغلين في علوم العقيدة يعني يقول إن الله خلق آدم على صورته، أنت الآن تقول على صورته، أي الهاء عائدة. نعم. على آدم.
0: نعم.
1: وليس على صورة الله. نعم. عز وجل.
0: لا، تعالى الله، ذلك علوا كبيرا.
1: لا، لأن لا هناك رواية على صورة الرحمن. يعني لا، هناك رواية. لا،
0: هذا خطأ كبير يا أخي. القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
1: جميل.
0: وقلنا أن الله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة كيف يشبهه أحد من خلقه؟
1: حاشا وكلا.
0: لا يشبهه أحد من خلقه.
1: نعم. حاشا وكلا.
0: ولذلك هناك كلام في العهد القديم في سفر التكوين، يعني كلام مغلوط، يعني لأن طبعا سفر التكوين ليس كلام رب العالمين وكلام.
1: نعم.
0: البشر.
1: نعم.
0: يقول: قال الله، أو الذي أذكره من قولهم: دعونا نخلق إنسانا على إنسانا على هيئتنا فكان الإنسان. لا، الإنسان عمره ما يكون كهيئة الله سبحانه وتعالى.
1: جميل جدا. نعم. يعني ربما هذا التفسير الذي نجده
0: من الإسرائيليات. نعم يا أخي.
1: يعني هذا. نعم. أشكرك جدا، لأن يعني هذا من الإشكاليات التي. نعم. ربما كانت. نعم. أيضا أنا في نفسي كلما. نعم. قرأت هذه. نعم. الحديث.
0: يعني كنا في أحد المؤتمرات الإسلامية الكبيرة، وكتبوا في نهاية المؤتمر رسالة ترسل إلى الغرب، وقام بكتابة الرسالة عدد من المشايخ وعدد من المفتين. يعني
1: جميل.
0: ومن ضمن وأتي لي بالرسالة لأراجعها.
1: نعم.
0: فوجدت أنهم يقولون للغرب: نحن بيننا يعني اتفاق في أمور كثيرة. من هذه الأمور أن الله تعالى خلق آدم على هيئته، يعني على هيئة الرحمن سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة والله مصيبة. فلغيت ذلك تماما، يعني نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
1: هذه كارثة، يعني هذه من الإسرائيليات التي تدخل في
0: تفكير. ولذلك علينا أن نعمل جاهدين على تصفية التفاسير المتوفرة لدينا، سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير الأحاديث النبوية الشريفة، ممن دس عليها من بعض الإسرائيليات.
1: طيب، يعني هناك بعض القضايا التي ربما تسار بين الحين والآخر.
0: نعم.
1: في قضية الخلق الأول وفي قضية سيدنا آدم وسيدتنا حواء وأمنا حواء، يعني البعض يقول أن السيدة حواء هي جزء من آدم عليه السلام، ولكن البعض الآخر كما تقول أنت هي نوع مستقل. أشرت في حلقة سابقة إلى موضوع النفس الواحدة، لكن بصراحة أتتني عدة تساؤلات. أن هناك أحاديث واضحة الدلالة أن حواء هي جزء من آدم. الإشكالية التي أريد أن أستوضح عنها، يعني أنت ذكرت أن جميع المخلوقات خلقت فردا فردا، النباتات خلقت فردا فردا، جميع مخلوقات فردا فردا، لماذا لم يكن هناك خلق للنساء الأنثى من خلق مستقل تماما؟
0: وهو أخي الكريم، رب العالمين يقول: الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالخلق الواحد يشمل الذكر والأنثى، يعني في كل الخلق. يعني حينما خلق مثلا الجمل خلق الذكر والأنثى، حينما خلق
1: من نفس واحدة.
0: من نفس واحدة.
1: جميل.
0: حينما خلق،
1: يعني هذا ما يسميه الآن الجندر، يعني
0: الجندر.
1: نعم.
0: يعني في فرق ما بين النوع بمعنى سبيشيز والجنس بمعنى جندر.
1: نعم.
0: يعني أما يخلق ربنا تبارك وتعالى نوعا من الأحياء يخلق فيه الذكر والأنثى لاستمرارية الحياة، لأن الله وضع هذه السنة، وضع هذا القانون، وجعل التزاوج سنة من سنة الحياة. طيب، حينما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى، يعني والخلق من طينة واحدة
1: ومن نفس نوع واحد.
0: النوع واحد، حتى لا يدعي الرجل أنه أفضل من المرأة أو المرأة أنها أفضل من الرجل. لا، خلق من نفس واحدة،
1: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نقطة ذاتهما.
0: هذا عن الخلق التالي.
1: نعم.
0: عن التزاوج.
1: نعم.
0: لكن الخلق الأول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الخلق.
1: يعني ما أجمل أن نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ آيات الله الكريمة والحديث الشريفة. يعني تعرفنا في هذه الحلقة إلى عشرات المواقف التي يجب أن نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق أكثر من الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة إسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ثابت ابن مسلم البناني هذا تابعي، هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يكنى أبا محمد. كان بكر ابن عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني، فما أدركنا الذي هو أعبد منه. تراه في يوم بعيد ما بين الطرفين يظل صائما ويراوح ما بين جبينه وقدمه. يوم بعيد ما بين الطرفين يعني يوم صيفي، النهار طويل فيه. قال: تراه في اليوم الصيف الحار صائما، وتراه كثيرا مصليا يراوح ما بين قدميه وجبينه، يعني إما قائم يقرأ في القرآن الكريم في صلاته، وإما ساجد يدعو الله عز وجل. وكان ثابت البناني يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. الله عز وجل يا أخوان من أسمائه الفتاح، والفتاح هو الذي يفتح ما أشكل وما أغلق. والفتح نوعان: فتح يدرك بالبصر كفتح باب منغلق، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا فتح يدرك بالبصر. وفتح يدرك بالبصيرة كمريض يعافى وضعيف يقوى وفقير يغنى ومكسور يجبر وضال يتوب، هذا فتح. والله عز وجل من اسمه الفتاح يفتح على عباده حينا في المال فيرزق عبدا رزقا عجيبا، ويفتح على عباده حينا بالعلم فتجد الإنسان آية في الحفظ، ويفتح على عباد حينًا بالقراءة. ابن عساكر الذي كان والده هو من أسرة صالحة ووالده كان فقيهًا محدثًا، ابن عساكر واحد من كتبه صنف هذا تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة، نزلوا بكرة على مكتبة الأسد، موجود في قاعة التاريخ في قاعة الدين كمان. يا رجل مصفوف الكتاب على سيفه، يعني أول مجلدة عند هالجدار وآخر مجلدة عند ذلك. الله أكبر، كيف ألفه؟ كيف جمع مادته؟ طبعا كتبه بيده، المؤلفون القدامى كانوا يملون وتلامذتهم يكتبون. ابن عساكر كتب تاريخ مدينة دمشق بيده، 80 مجلدة كاتبه. هلأ أنا مرات بكون عم بحاضر بالجامعة، في طلاب تكتب، وإذا كتبنا شيء على اللوح بينقلوا. انتبهت في طلاب يعني مثلا نكتب على اللوح بيستنوني لأخلص، ما بلاقي غير طلع الجوال تبعه تك هيك كمسر. شو حبيبنا؟ أنا بلا ما أعذب حالي وأكتب، يعني خلاص صورناها هلأ ماشي الحال، يعني لك بس اكتب لك شوية يا رجل. ابن عساكر كتب بيده، يعني غير أنه جمع المادة العلمية كتبه ونسخه بيده 80 مجلدة. إله تلميذ قال: كتبت كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق 2 مرات 160 مجلدة. آبائكم يا شباب ومن بعد آبائكم كانوا يكتبون كتبهم المدرسية أو الجامعية بأيديهم. أنا بالجامعة كتبت عددا من الكتب كتبتها بيدي، ولما تزوجت طالعتها بجهازي. يا رجل هالكتاب ما بستغني عنه، بنوب مكتوب بإيدي، لأنه شغل السعير الكتاب من رفيق من رفقاتي
بقلب العام وانسخه هيك اكتبه ورجع له اياه. ووقت الامتحانات احفظ مما كتبته وبعدين مرات لخصهم. فهناك فتح، هذا فتح الله يفتح على العباد بالمال، يفتح على العباد بالعلم، يفتح على العباد بالحفظ، يفتح على العباد بالقراءة، يفتح على عباد بالصوم، فتجد حبب إليه الصوم. هلا في شباب بيناتنا يجلسون هيك الله حبب إليه الصوم، ما تلاقي غير سارد هالصوم، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس. وقد ذكر لي عن طبيب صائم الدهر بس بيفطر أيام المحرمة أن يصومها الإنسان وأيام الجمعة، هيك الله فتح، هذا فتح. هلأ هناك أناس يفتح عليهم بالصلاة، بحب يصلي هيك كل ما فضي ما تلاقي غير السلام هالسجادة وصلى فتح. في أناس يفتح عليهم بجبر الخواطر، في أناس يفتح عليهم بالزكاة، في أناس يفتح عليهم بالتعليم، في أناس يفتح عليهم بالأمر بالمعروف، في أناس يفتح عليهم بالإصلاح ذات البين. هلأ يا أخوان كل واحد بيناتكم يراقب إنه هو أي طاعة من الطاعات هيك الله حببها إليه، هذا فتح الله الفتاح، فاتح لك الباب. مو كل الناس، لا مو كل الناس بتحب الصلاة، نحن كنا نصلي الفرائض، نصلي السنن، نصلي شيئا من النوافل، بس الحقيقة مرات عدد منيح منا يعني بيجي ثقل، يعني هو بيساويه بس ثقل. بس في واحد يا أخي جعلت قرة عيني في الصلاة، كان إلي صديق بالجامعة فتح عليه بحفظ القرآن، هو حافظ للقرآن الكريم، تلكن عنه. فنكون بالجامعة مثلا عندنا محاضرتين متتابعتين وبعدين في استراحة ورد في محاضرتين تانيات، بقى هلأ أول محاضرة ساعتين، ثاني محاضرة ساعتين أربع ساعات، بعدين في استراحة هلأ نص ساعة وردنا نرجع محاضرتين. فنروح بدنا نصلي، يكون أدنى الظهر، بدنا نصلي في بيت رفيق من رفقاتنا قريب على الجامعة، نركض هيك لعنده على البيت نفوت إن شاء الله نصلي عنده. مرات واحد بيناتنا يكون بده يتوضى، بقى المهم هلأ نروحها خمس دقائق، بين واحد بده عفوا يفوت على الحمام يتوضى كمان خمس دقائق صاروا عشر دقائق، هلأ حنصلي كمان عشر دقائق والرجعة عشر دقائق. نجي مثلا نحن متوضين، هذا بده يفوت يتوضى، فتتوضى هذا رفيقنا الذي فتح عليه بالقرآن ما لقي معه مصحف هيك صغير حطه دائما بجيبه، يطلع هالمصحف يقرأ. وصاحب هذا البيت اللي كنا نصلي عنده حاطط في لوحة كرتونية فيها القرآن الكريم كاملا، هيك بس خط صغير معلق هداك ببيته، هذا حافظ القرآن الكريم ما لقي غير يا راح اللوحة يا فتح المصحف هيك تبعه الصغير وما يقرأ هيك. فأنا قل له اسمه عبد القادر، قل له يا عبد القادر يعني هلأ أنت مالك تعبان يعني ارتاح شوي، هلأ ردنا قرينا أربع ساعات هلأ كنا عم نسمع محاضرة ترد راجعين أربع ساعات، يقول لي أنا برتاح بالقرآن الكريم. في ناس الله فتح عندهم فتح، فتح لهم القرآن بيرتاح. يعني شو أنت إذا تعبان بدك تتمدد، إذا تعبان بدك تشرب لك كاسة شاي، تعبان تشرب لك كاسة عصير، هو تعبان بيقرأ قرآن بيقوم بيرتاح فتح. هلأ في بيناتنا من فتح الله عليه بالقرآن، صلاة صوم زكاة كل واحد الله بيفتح عليه في باب. هلأ يا شباب يا رجال يا أخوات يلي يشاهد بأن الله عز وجل فتح عليه في باب رزق فليلزمه. الله فتح لك بالصيام توكل على الله، يلا اسحبها لك صوم، فضل هذا فتح من الله، رزق الله عم يعطيك يا. فتح عليك بالصلاة توكل على الله، فتح عليك ببر الوالدين توكل على الله، اجتهد بالبر قد ما بتقدر. فتح عليك بالذكر خليك قاعد عم تذكر، فتح عليك بالقرآن، فتح عليك بقضاء حاجات الخلق. في ناس سبحان الله فتح الله تعالى عليهم في الشفاعة، بيحب هيك يشفع، بيحب واحد يعني يكون عنده قصة يروح يشفع له يفرح، وعنده ما شاء الله الله عطيه يعني اللسان بيقدر يعرف شلون يدخل شلون يخرج. هلا بجوز آخر بيقول لك ما لي علاقة أنا والله دوبني دبر حالي، بس في واحد الله هيك فاتح عليه. إذا الله فتح عليك بالشفاعة روح توكل على الله، نيالك هذا رزق الله بده يعطيك يا. دور على كل محتاج وكل مكسور وكل من هو في ضائقة وكل سجين، روح اشفع يا أخي له. هلا يا أخوان بقى كل واحد بيناتنا يراقب إنه أنا الله شو فاتح علي، الله فتاح
يفتح على عباده جميعا. هلا بس بقى العبد الموفق بيتنبه انه انا شو الله فاتح علي وبيجتهد في هذا الباب من دون ان يقصر في سائر الابواب، يعني ياخذ من سائر الابواب الحد الادنى. بس الفتح احيانا يعني لابد ان تدفع ثمنه، هو يفتح عليك بس بدك تجتهد انت شوي. فثابت البناني يقول انا كابدت الصلاة 20 سنة، هو دم من الأولياء وأعبد أهل زمانه، قال أنا كنت صلي 20 سنة بس الحقيقة ما يعني ما بعرف هيك حاسس بتقل، بصلي الفرض بحس بتقل، بصلي السنة بحس بتقل، بصلي قيام ليل بحس بتقل، بيجي بحضر هيك بمجالس فيها قيام ليل، يعني هالناس شوفها هيك خشعت ورقت، أنا لا خشعت ولا رقيت، والحقيقة متضايق كمان. أشوف قال كابدت الصلاة 20 سنة. نحن يا أخوانا اللي عندنا مجلس ذكر يوم السبت بالجامع هون عشاء، ومجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس كمان عشاء، ويوم التنين لما بنعمل الدرس كمان في قيام ليل. هلأ في بعض أخوة، هلأ الحمد لله عدد منيح منكم يأتي، بعض أخوة ما عم يجي، إذا سألته هو بيقول يا أستاذ أنا والله يعني ما عم برتاح. نصيحة، لو ما عم ترتاح تعال. الذكر نحن مأمورون به بالقرآن الكريم، صلاة قيام الليل مدعوون إليها من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوائدها كثيرة. نصيحة، أنت لو متضايق تعال. طيب يا أخي بس أنا عم بقعد ومتضايق، عود وتضايق. هلا سامحني، الدواء مو مرات بيكون مر والدكتور بيقول لك بدك تشربه، يا دكتور والله متضايق أنا ومر هالدواء، بدك تشربه. شايف مرات في ابره كمان، والله بتوجع والله بخاف، بدك تاخذ ابره، ما في دكتور الله يوفقك ما عندك شغله تانية، عود وبدك تاخذ ابره، دواء مر يا اخي شو بدك تعمل عشان تطيب. فيا اخوان نصيحه، تعال كابر على حالك، والله هذه نعمه، انت لما بيكون في مجلس ذكر، لما بيكون في مجلس علم تعال. هلا اذا الله عز وجل شافك صادق سيعطيك. فثابت البناني من كبار الأولياء يقول أنا كابدت الصلاة 20 سنة، بس شوف بعدين شو بيقول، وتنعمت بها 20 سنة، بعدين بعد 20 سنة فتح الباب، نعمت صرت انبسط هيك روي، يعني في الصلاة صارت قرة عيني الصلاة، بس شايف دفع حقها 20 سنة. هلأ عفوا أهل الشام بيقولوا المحل بده رجل مقطوعة، انه انت بتفتح محل. بتذكر والدي الله يحفظنا اياه فتح محل مطعم، هو موظف بعد الظهر فتح مطعم، ضل شيء 3 سنين 4 سنين ما في يعني ما في شيء، يطبخ الطبخات ناكلهم نحن. بس خلاص ثابت، يعني أنا خلاص يعني أنا طلبت من الله رزقاً 3 4 سنين شغال، بعدين سبحان الله جاء الفتح. شايف مو أنت من أول يوم، أنا مرة فتحت عيادة بالريف، هو نحن في عندنا خدمة ريف، في كان طبيب فاتح عيادة بالريف قال لي اطلع عود فيها، رحت متذكر 4 أشهر يا شباب والله، كان لي عيادة هون بالشام وفي عيادة بالريف، فأطلع بعد الظهر على عيادة الريف، فبقيت 4 أشهر ما فات ولا زبون، بنوب على الإطلاق. أنا أفتح الكتاب أقرأ أدرس أحفظ قرآن صلي، مرة أقعد على الكرسي تبع يعني كرسي المكتب، مرة أتضايق أروح أقعد على كرسي المريض، يعني بدي هيك. فمرة أنا قاعد ولابس لك مريول يعني مجهز حالي، قاعد بقى كنت قاعد على كرسي المريض هيك وعم بقرا، ما لقيت غير فاتت بنت صغيره، قالت لي السلام عليكم. قلت لها عليكم السلام. قالت لي الدكتور هون. انا تضايقت قلت لها لا. انا بعد 4 أشهر. يا اخوان يعني الواحد بده يتعب باي شغله بعدين الله بيفتح عليه، ومن اول يوم
فحتى في الرزق المادي بدك تتعب. يعني انتوا يا شباب بتشوفوا التجار مثلا، هلا الله منعم عليهم، بس هدول صار لهم 30 40 سنه عم يشتغلوا. سامحوني، مرات في شب من شبابنا، ابن من ابنائنا، بيجي ابوه بيفتح له محل. والله في اخ صديق لانه طبيب عنده اولاد صاروا شباب، يا حرام صلوا فاتح لهم 3 4 5 محلات، بيقعدوا شهرين 3 4 5 بمل. بيقول لك هو فكره انه اول ما بيفتح هالمحل هالزباين حتكفوت وهالاموال حتصير بين ايديه. دستات دستات، ما بيروح الولد ما عاد بده هالشيء، رد بيفتح له محل ثاني نوع ثاني، ما بيمشي الحال. بده صبر يا شباب، اللي بده يفتح محل بده يشتغل، بدك تصبر، بدك تبذل جهد كبير، بس الله عز وجل اذا رآك صادقا يعطيك ان شاء الله تعالى. فبأي شيء، هلا بالصلاة كمان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال ثابت البناني ما دعا الله عز وجل المؤمن بدعوة إلا وكل بحاجته جبرائيل عليه السلام فيقول لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. يا سلام، مرات تبتدعي تدعي ما عم يستجيب لي الله، الله قال له لجبريل أمسك أمسك، فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. وإن الفاجر يدعو الله عز وجل فيوكل جبرائيل بحاجته فيقول يا جبرائيل أعجل بإجابة دعوته فإني أحب أن لا أسمع صوته. لذلك إذا أنت دعوت ولزمت باب الله وشفت أنه ما عم يستجاب، خليك واقف، خليك عم تسأل، هو يحبك أن تسأل. وأقسم بأنه ما في دعوة تدعوها تسقط أرضا، سيجيبك، بس هو الفتاح يقرر متى يجيب وكيف يجيب وما الطريقة التي يجيب لك بها. وإلا ما من دعوة يدعوها الإنسان المؤمن ما لم تكن الدعوة فيها قطيعة رحم أو ظلم أو بغي، فإن الله عز وجل يستجيبها له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: مشاهدينا في كل مكان، نحن وإياكم مستمرون بتغطيتنا لأحداث الزيارة الأربعينية عبر الميادين والميادين بلاس، حيث نشهد الساعات الأخيرة لذروة الزيارة الأربعينية في كربلاء. تغطية مستمرة حتى هذا اليوم عبر الميادين والميادين بلاس لما جرى في الساعات الماضية من زيارة أربعينية مهمة ولها أبعاد فكرية سياسية وجيوسياسية، وفيها الكثير من المآخذ العظيمة التي أتت بعد وصول الإمام الحسين إلى مدينة كربلاء، وما جرى فيها من أحداث نتابعها وإياكم وغطيناها في أيامنا الماضية نصل إلى ختامها في هذا اليوم. حين تبلغ الأربعينية تمامها تبلغ كربلاء ذروة حضورها، ويبلغ المشهد منتهى يوم تختصر فيه كربلاء حكايتها. ثورة أصبحت بوصلة للأحرار، وصبر يتحول أمام الشدائد إلى قوة. هناك لا يبقى التاريخ في الماضي، بل يلتقي بالعقيدة والحاضر ويفتح للآتي طريقه. ومن كربلاء إلى ساحات اليوم فلسطين ولبنان وإيران، مشهد يتجدد فيه الصراع بين منطق الحرية والمقاومة ومنطق العدوان والهيمنة. وإلى كربلاء اليوم ملايين الزائرين تتقدمهم جيوش من الأمن والطب والنقل والإطعام، في مشهد استثنائي تتكمل فيه الجهود لخدمة الوافدين من كل مكان. ففي كربلاء لا تستعاد الذكرى فحسب، بل يتجدد معناها ويعلو فيها صوت الحق والعطاء. اليوم تكتمل الأربعينية وتصل كربلاء إلى ذروة المشهد. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، ورحبوا برئيس مركز الاتحاد للدراسات الاستراتيجية الدكتور محمود الهاشمي، ومن بيروت ستنضم معنا الإعلامية والكاتبة بالشؤون السياسية ريندلا جبور. أهلا بكم ضيوف كارم على الميادين والميادين بلس. أبدأ منك دكتور محمود، كيف يمكن أن نعتبر الزيارة الأربعينية للإمام الحسين بأنها حدث يذهب إلى البعد السياسي بعيدا عن الجانب الديني والجنبة الدينية التي يراها الزائر؟ اليوم نحن نمر في مرحلة خطرة غطينا فيها الجانب الديني والعقائدي، ونذهب إلى ما هو أبعد، خصوصا مع الفترة الصعبة التي تمر بها المنطقة. حياك الله دكتور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الموقرة ولهذه التغطية المباركة لأربعينية الإمام الحسين عليه السلام، ولضيفتكم الكريمة من لبنان سيد الفاضل. الإمام الحسين عليه السلام قام بثورة سياسية، ولم تكن فقط هي ثورة دينية، فديننا من سياستنا وسياستنا من ديننا، لذلك نحن لا نفصل بين الدين وبين السياسة. وأي نشاط أو حركة أو أي ثورة أو أي فكرة لكل الأنبياء والرسل والأئمة المعصومين ومن تبعهم فيما بعد، إنما يتحرك من هذا المحور. الإمام الحسين عليه السلام ثار ضد حاكم ظالم متجبر، فالثورة ضد الظالمين لا تأخذ بعدها الديني فقط منفصلا عن بعدها السياسي. أي لو كانت الثورة ثورة الإمام الحسين قد نجحت يومها، لكان قد أجرى تغييرا سياسيا في بنية الدولة، ولما أبقى علق الإدارة الدولة وراثيها، لأن هذا مخالف لقيم الدين وقيم السياسة، لأنه سيخرجها من بعدها الجماهيري والديمقراطي. وكذلك أن الثورة ستغير في تركيبة وبنية الدولة في كل مؤسساتها وفي كل مواقعها، وحتى في الشخوص والشخصيات الذين يتم أن تسند لهم المناصب في هذا الموقع أو هذه الولاية أو تلك. فإذا هي ثورة إصلاح. قال خرجت من أجل الإصلاح، والخروج من الإصلاح بمعنى هي ثورة سياسة.
0: نعم.
1: هل تخرج عن العقيدة الدينية؟ طبعا لا. العقيدة الدينية التي يحملها الإمام الحسين عليه السلام وهي عقيدة الإسلام، هي في تركيبتها وفي بعدها هي عقيدة في ذات الوقت لها منهج سياسي، وهي ليست فقط منفصلة، ليست هي بنت الصوامع والمساجد فقط البعيدة عن حياة المجتمع وكذا، لا، إنما هي أيضا عقيدة بناء. والرسول الكريم عندما جاء ما اكتفى في أن يكون فقط أن يعلم الناس الصوم والصلاة وطرق العبادة، إنما مشروع دولة، وقد بنى تجربته الأولى في أيامه الأولى أيضا عندما علم مجموعة من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، ثم بدأ المشروع يتطور وتحول إلى مشروع دولة. فليبني مشروع دولة ويعمل على مشروع دولة، هذا منهج سياسي. ثم أي ثورة ضد الطغيان هي مشروع سياسي. لماذا؟ لأنك ستغير نظام الحكم. فتغير نظام الحكم بمعنى أن تأتي بعقيدة سياسية جديدة، هذه العقيدة هي عقيدة إسلامية، وستغير في كل شيء. وبذلك نحن لسنا بعيدين عن ذلك، أي ثورة ضد الطغيان، أي ثورة في البناء والإعمار، أي ثورة اقتصادية، ثورة سياسية، ثورة كذا، مترابطة مع بعضها عقيدتها وفكرتها وعقيدتها والإسلام.
0: إذن من كربلاء دعنا نذهب إلى كربلاء، مراسلنا هناك علي خالد، أهلا بك علي. نحن نشهد التتمة للزيارة الأربعينية، كيف هي كربلاء الحسين في هذه اللحظات؟
2: نعم، تحية طيبة لك. حقيقة كربلاء الآن تعيش ذروة الزيارة، وكربلاء تصل إلى ختام هذه الزيارة، يعني ربما ساعات تفصلنا ويزدل الستار على واحدة من أكبر التجمعات الدينية السلمية.

الأمن، فبالتالي يعني وفقا للمعطيات ووفقا لما رصدناه على الأرض بتغطيتنا المستمرة لأكثر من 10 أيام متواصلة عبر الميادين والميادين بلس، شاهدنا هنالك انتشار أمني كبير، انتشار خدمي، انتشار صحي بصورة كبيرة وفاعلة من أجل تقديم الخدمات لزائرين الوافدين إلى كربلاء، لا سيما الجهد الكبير للعتبات المقدسة الذي قدمته أيضا على مدار أكثر من 10 أيام متواصلة. وبالتالي كربلاء يعني سجلت وحققت نجاح آخر يضاف إلى سلسلة النجاحات بإدارة وتغطية الزيارات المليونية. عملية التفويج العكسي، خطة النقل دخلت حيز التنفيذ، قبل يومين وبدأ التفويج العكسي للزائرين بمشاركة أكثر من 10,000 مركبة كجهود حكومة بصورة عامة، وتحدث عن 30,000 مركبة لوزارة النقل وهيئة النقل العام تشارك بها من أجل تقديم الخدمات للزائرين، ومع وتماشيا مع وتناغما مع الخطة الأمنية التي جاءت خالية من القطوعات، نشاهد المركبات التي تنقل الزائرين وبعملية التفويج العكسي تصل إلى أقرب نقطة للمرقدين الشريفين وللمدينة القديمة. وكما تبدو الصورة واضحة والمشهد من خلفي أيضا هو يبدو واضحا بهذه الساعات من النهار، بالتالي هذا النهار 40 انتصف، وهذه الساعات نشاهدها ونلاحظها ونرصدها عبر الميادين بلاس. فبالتالي هذه المشاهد حقيقة توضح لنا كيفية دخول الزائرين الوافدين إلى كربلاء عبر هذا المحور الذي يؤدي إلى شارع قبلة الإمام الحسين عليه السلام. فبالتالي إذا أردنا أن نتحدث ربما يعني ساعات الدخول بهذا الوقت من الطائرة تبدو قليلة نسبيا بما يخص مسير الزائرين، ولكن ربما بعد نتيجة طبعا لارتفاع درجات الحرارة، ولكن بعد يعني أن تنخفض درجات الحرارة مع غروب الشمس أكيد راح تكون هنالك يعني حركة أوسع بمسير الزائرين كما لاحظناه ونحن نغطي عبر الميادين الساعات.

0: ورجاء،
1: فإليك يا رب مددت يدي، فبعزتك استجب لي دعائي.
0: فرع لأبواب السماء،
2: هو يحب أن يرحم. اللهم أنك عفو تحب العفو، هو يحب العفو، فنسأله أن يعفو عنا.
0: وعبر الأثير صفاء، إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: أيها الإخوة المستمعون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، وهو بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا قصة أمم قد سبقتنا ورسم لنا طريق طاعته، لأنه طريق نجاتنا، فالنجاة لا تكون إلا باتباع أوامر الله والامتثال لهديه والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر الأمم التي أهلكها الله تعالى كانت متسببة في هلاك نفسها، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أرسل الرسل وأنزل الكتب كان يريد لعباده خيرا، أراد أن يرشدهم إلى طريق الحق وأن يجنبهم طريق الشيطان والهوى، فلو ترك الناس لأهوائهم ولأنفسهم لظلوا طريق الهدى وطريق الحق. والله تعالى يعلم أن الإنسان له فكر وعنده عقل وعنده رغبات وعنده شهوات تحتاج إلى الإشباع، فالإنسان يفكر بعقله كيف يحقق رغبات نفسه، فإن ترك لاجتهاده الخاص ربما وجد أن تحقيق رغبات نفسه يجب أن يكون على حساب رغبات الآخرين، وهنا تقع الطامة الكبرى ويقع الظلم، عندما تظن أنه لا تتحقق رغباتك إلا إذا انتزعت من الآخرين حقوقهم ورغباتهم، لأن الغاية تبرر الوسيلة عند الناس الذين يعتبرون غايتهم أقدس شيء في حياتهم، وهذه الفكرة موجودة عند كثير من الناس الذين يتبعون الفلسفة الميكافيلية أي التبريرية. ميكافيل كان عنده فلسفة يقول فيها: إذا أردت تحقيق هدفك في الحياة فاتبع أي وسيلة شئت لتحقيق تلك الرغبة، سواء سلكت طريق الكذب أو الاحتيال أو الخيانة أو القوة، المهم أن تصل إلى غايتك، لا تحاول أن تصل إليها عن طريق الأخلاق الكريمة أو عن طريق الخوف من الله. كل هذه أمور لا يعتبرها ميكافيل طريقا موصلا للغرض أو للشهوة التي يرغب بها الإنسان. ولقد آمن كثير من الناس بهذا المذهب، المذهب التبريري الوصولي، يعني اعمل ما شئت بأي طريقة شئت لتصل إلى غايتك، وهذه مصيبة كبيرة. فالأمريكان من أجل أن يصلوا إلى غاياتهم اليوم يتبعون هذه الفلسفة، فهم مستعدون أن يقصفوا أمة بالقنبلة النووية كما فعلوا في ناجازاكي وهيروشيما، قتلوا الناس لينتصروا، فالانتصار ولو كان على حساب سحق الإنسانية وتدميرها جائز. اليهود يتبعون نفس السياسة نفس الفلسفة، من أجل أن يقيموا لهم دولة فلا بأس أن يفردوا أمة، ومن أجل أن يكونوا أغنياء لا بأس أن يستحلوا الربا الذي حرمه الله. والصربيون اليوم من أجل أن يبنوا صربيا الكبرى لا بأس أن يقتلوا أمة بكاملها من أجل أن يحققوا أحلامهم. فهل يرضى الله تعالى بهذه الفلسفة طريقا لتحقيق الغاية، أم أن للإسلام سبيلا آخر لتحقيق الغايات في الحياة؟ الإسلام يحرم الأمر ويحرم الطريقة للوصول إليه. إذا أحل الإسلام شيئا جعل الوصول إليه حلالا، الطريق الحلال. من أراد أن يكون غنيا فليتبع الطرق الشرعية في جمع المال. تاجر هاجر، ازرع، اصنع، الزراعة والصناعة والتجارة كلها طرق مشروعة لكسب المال. أما غش واسرق وانهب واظلم فهذا شيء حرام. إذن لا بد وأن تكون الوسيلة لتحقيق الهدف من نوع الهدف، فالهدف في الإسلام رضوان الله، أن يرضى الله. أهم غاية للمسلم في الحياة أن يفوز برضوان الله وبجنة الله. لذلك لا يدخل الجنة من أحل حرام الله أو حرم حلال الله. لا بد من أجل الفوز برضوان الله أن تطيع الله، وثمن الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إذن أرسل الله الرسل وأنزل الكتب من أجل أن يرسم للناس طريقا يحققون فيه رغباتهم دون أن يكون ذلك عن طريق تدمير رغبات الآخرين. اسلك الطريق الذي أرشدك الله إليه أو بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحقق شهواتك. تحب النساء تزوج ولا تزني، لأن الزنا سبيل محرم، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. تريد أن تكون سيدا كن خادم الناس، قم على خدمة الناس يجلك الناس ويقدمونك على من يستخدمون الناس. فرق بين أن تستخدم الناس من أجل الوصول إلى الزعامة وتجعل جماجمهم سلما لصعودك، وبين أن تقدم من نفسك كل ما تستطيع لهم يجعلونك سيدا عليهم. ففرق بين أن تكون جبارا زعيما وبين أن تكون صالحا وراعيا مؤمنا. فالراعي الصالح لا يمكن أن يحقق رعايته بالإضرار برعيته. أردت أن تكون أبا فعليك أن تكون راعيا لأبنائك وبناتك حتى تحقق هذه الغاية. أما أن تترك اللقطاء من الزنا الذي قارفته فهذا أمر محرم. إذن تريد أن تحصل على شهادة تخولك الدخول إلى وظيفة، عليك أن تدرس. فإذا ما درست وتخصصت في المجال الذي تريد أن تتوظف فيه ونلت شهادة من المعهد أو الكلية التي تعلمت فيها، تستطيع أن تتقدم بطلب الوظيفة المناسبة لما تحمل. إن كنت صاحب لغة تعلم اللغة، إن كنت مهندسا ترسم مستصميمات الأبنية التي تخصصت في دراستها، وهكذا إن أردت أن تكون كهربائيا تدرس الكهرباء. أما أن تسرق شهادة في اختصاص الهندسة فهل ينفعك أن تتوظف بشهادة مزورة؟ سيفضحك جهلك بالهندسة ثم تصرف من عملك وتسقط ثقة الناس بك. لذلك فإن الذين يزورون شهادات من أجل أن يتسلموا بعض المناصب لا يعمرون طويلا حتى ينكشف أمرهم وتنكشف حقيقة حالهم. الإسلام رسم الطريق وجعلها مستقيما. الطريق مستقيم، أي طريق منحرف، أي طريق معوج، ينهى الإسلام عن سلوكه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، سبل الملتوي يعني، إن صراط المغضوب عليه وصراط الضالين، لا، صراط الذين أنعم الله عليه. تسلك صراط المؤمنين، صراط النبيين، صراط الصديقين والشهداء والصالحين، هذا هو طريق المؤمنين. فإن كنت مسلما واتبعت طريق المغضوب عليهم فأنت منهم ولو كنت تحمل هوية المسلمين، لأن هويتك هي عملك وليست هويتك هي اسمك. اسمك لا يكفي ليحدد شخصيتك، إنما الذي يحدد شخصيتك هو سلوكك وعملك. ليش وقف انت؟ عادة لذلك فإننا نقول لكم ولأنفسنا ولكل الناس، إذا أردتم أن تثبتوا وجودكم في الحياة فاكتبوا تاريخكم من اليوم. اكتب تاريخك، تاريخك هو عملك وسلوكك. فإن عملت صالحا أشار الناس إليك بأنك من الصالحين وتعاملوا معك مطمئنين، وإن كتبت تاريخا مليئا بالفساد والكذب والاحتيال والإجرام فإن الناس يشيرون إليك بإصبع الاتهام بأنك من هؤلاء الناس الذين ارتضيت أن تكون معهم. إذن أنت الذي تقرر أين تكون، تكون في الجنة أو تكون في النار يوم القيامة، هذا اختيار. ثم تقرر أن تكون عزيزا في الدنيا أو تكون ذليلا في الدنيا. فإن عرفت طريق العزة فاعلم أن طريق العزة هي طريق الطاعة، طريق الاستقامة، فاستقم كما أمرت. وقالوا سمعنا وأطعنا، هذا طريق العزة. طريق الذل هي طريق الفجور والمعاصي والبعد عن الله عز وجل. هذا القرآن رسم لك الطريق وسماه الله الصراط المستقيم، هذا الصراط في الأرض. أما الصراط في الآخرة فهو جسر مضروب فوق جهنم تعبر به إلى الجنة. من اتبع صراط الله في الدنيا عبر الصراط في الآخرة إلى الجنة كلمح البصر أو كالبرق. أما من أعرض عن هذا الكتاب عن هذا الصراط في الدنيا فإنه لا يوفق لاجتياز الصراط المؤدي إلى الجنة في الآخرة. ولذلك يجب علينا أن نقرأ كتاب الصراط، أن نقرأ هذا الذي أرشدنا إلى الطاعة ودلنا على نتائج الطاعة وأخبرنا عن المعصية وعن الكفر وعن النفاق، وأخبرنا عن نتيجة الكفار والمنافقين والمفسدين في الأرض، وأن ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك يعني معيشة الشقاء، معيشة الهم والغم، ومعيشة من لا يشبع من الدنيا والدنيا تكفي فيها حسب ابن آدم لقيمات يقيم صلبة. المؤمن يكتفي بالقليل ويجده كثيرا، وأما أهل الدنيا فإنهم يطلبونها ولا يشبعون. وكما في الأثر: طالب حب طالب الدنيا كشارب ماء البحر، يشرب ماء مالحة يرتوي عطشه، كلما شرب منه ازداد عطشا. طالب الدنيا كشارب ماء البحر، كشارب الماء المالح، لو شرب برميلا من الماء المالح وانفجرت بطنه من شدة الشرب لا يشعر بالريق، لأن الماء العذب هو الذي يذهب بالملح من الجسد، فإن داويت الملح بالملح وزدت على أملاح الجسد أملاح الماء فإنك لن تشعر بالري ولا بالارتواء ولا في لحظة من اللحظات. فإن أردتم أن تكونوا من أهل الكفاية فكونوا من أهل الطاعة، فأهل الطاعة قد كفاهم الله، وهو القائل سبحانه: أليس الله بكاف عبده؟ عبد الله يكتفي، أما عدو الله فلا يكتفي. عدو الله يأكل أموال الناس ويشرب دماء الناس، عدو الله يعبث بأمن الناس وأخلاق الناس، يعبث بالأجيال من الرجال والأطفال والنساء، يخرجهم بالتعاون مع الشيطان الرجيم عن سبيل الحق. أما المؤمن فإنه يسير في وسط نور الإيمان دائما إلى هذا الإيمان، وضاربا المثل بنفسه للمؤمن: إن رأيته انشرح صدرك بالإيمان، لأنه صورة عن أخلاق القرآن، صورة عن أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، صورة عن هذا الكتاب العظيم الذي رسم للمسلم طريق عقيدته وطاعته وأخلاقه وعلاقاته. فهو لا يشرك بالله شيئا ولا يكفر بيوم الحساب، ويعلم عظيم الثواب وشديد العقاب، فيعمل ما يزيد في ثوابه وما يكثر به السيئات. حبيب الله المؤمن يسعى بكل جهد لإصلاح الأرض، لأنه سمع الله تعالى يقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وسمع الله تعالى يقول: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فهو يقوم على محاربة الفساد في كل مكان. هذه هي مهمة الرسل، وهذه هي مهمة أتباعهم. فاسأل الله تعالى أن يجعل القرآن صراطه المستقيم ربيع قلوبنا، وأن يجعلنا من القارئين له آناء الليل وأطراف النهار. واسألوه سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين إلى هذا النور، فما شقي المسلمون إلا عندما أظلمت قلوبهم بالكفر بعد أن تركوا نور الله المنزل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد رأينا أمما آمنت فنجاها الله، فقوم نوح نجاهم الله بالسفينة، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية السفينة التي تجري على وجه الماء. لما طغى الماء يعني عندما قام الطوفان في الأرض، من الذي نجا من أهل الأرض؟ نجا المؤمنون بالله مع نوح، لم ينج في الأرض إلا المؤمنون بالله مع نبي الرحمة مع نوح عليه السلام. وقلنا اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. وإبراهيم عليه السلام عندما دعا إلى الحق وحطم أصنام قومه أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، وقالوا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالنار لم تحرق إبراهيم لأنه كان ضد الحريق. إبراهيم كان ضد الحريق، لماذا؟ لأن الله تعالى أبطل مفعول النار بإبراهيم، لأن إبراهيم أبطل مفعول الصنمية والوثنية في نفسه فكان ربانيا، فالله تعالى نجاه وجعل نجاته آية للعالمين. وهكذا موسى نجاه الله من فرعون ففلق له البحر، شق له البحر إلى 12 طريقا، 12 طريق، كل فرق كالفوض العظيم، كل طريق مثل الجبل. شايف لا شوف المي سخرت، يمر موسى بأمر الله هو ومن معه. وعيسى عليه السلام نجاه الله من اليهود وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، ولكن النصارى ضلوا فقالوا صلب، والله تعالى كذبهم وصحح كلامه في الإنجيل وصحح كلام موسى وعيسى في هذا القرآن الكريم حتى تعلم أن الله لا يترك للكذابين أن يكذبوا على الرسل. لولا هذا القرآن لاستطاع اليهود أن يثبتوا أن عيسى ثمرة من ثمرات الزنا وأن أمه عاهرة، فجاء القرآن ليطهر عيسى عليه السلام وأمه مما اتهمه اليهود. ولو كان النصارى من المنصفين لقبلوا القرآن 1000 مرة وقالوا لولاك يا قرآن لكان المسيح لقيطا وثمرة من ثمرات الزنا. ولكن ماذا تفعل بالنصارى الذين لا يحبون المسيح إلا أن يكون مصلوبا لينجيهم من جرائمهم؟ ولن ينجو إنسان ارتكب الجرائم في حق نفسه أو في حق الإنسانية أو كفر بالله أو أشرك بالله، لن ينجي المسيح أحدا، لأن المسيح لا يستطيع أن ينجي نفسه. وهو القائل في القرآن الكريم حكاية عن الله تعالى: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت شهيدا عليهم ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. اللهم اجعل نبيك محمدا شهيدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل القرآن الكريم شفيعنا ولا تجعله حجيجنا يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
0: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي ألقاه في اليوم 21 من الشهر السابع من عام 1995، والذي كان بعنوان مفهوم الغاية تبرر الوسيلة.

كانت فكرة والفكرة بذرة غرسناها فنمت وتسامت علوا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين كلمة طيبة عبر الأثير إنها صوت الحق صوت إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فأما متابع حديثنا من هدي الإسلام في منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم كي يلعب معهم. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فأطال عليه الصلاة والسلام، أطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله. شو هالقصة؟ حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال لهم بكل بساطة: إن ابني هذا، أي الحسين، قد ارتحلني، ركبني، أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته يمصد. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان بها من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. يركب كمان مرة تانية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرج يحمل أمامة، اسمها أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه حفيدة أين، وهي صبية صغيرة، فإذا سجدت وضعها، وإذا قام حملها يحملها حتى قضي صلاته، أي يفعل ذلك بها. أمامة اسمها، وهو يؤم الناس في المسجد. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها قلادة من جزع، أي خرز يماني، فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، أي عائشة رضي الله عنها ابن أبك الصديق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وكان على عينها غمص فمسحه بيده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أن يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ومنهم من بال في حجره شخول عركب، فإذا استحيا آباؤهم على ذلك وهموا أن يأخذ الطفل من حجره، قال لهم: لا تزرموا الصبي بولا، ما تقطشوها، أي لا تقطعوا عليه بولا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي صغير فأتجوز في صلاتي، أي أختصر القراءة فيها من وجد أمه من بكائه. هذا كمان بالمسجد. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان له نغر، أي طائر صغير كالعصفور يلعب به نغير، فمات النغر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنك؟ قالوا: مات نغره العصفور. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وعن أنس رضي الله عنه أيضا أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يسلم على الأولاد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غلمان من بني عبد المطلب كمية كبيرة، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه على الجمل، وكان عليه الصلاة والسلام يسرب، أي يرسل إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها. وكان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زراعا.

لصوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. فرصة للانتقام. يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة فيقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر، ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته ويقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه، لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين. احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم، لكنه ما انتقم لنفسه ولا بعث لينتقم. يصعد الملكان على كلمات الرحمة، ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج، يتسلل إلى بيته حيث بناته. لا بد أن دموعهن سالت لمرأى الشحوب في وجهه، ومرأى الدماء تتلألأ في جروحه، فأسرعن لمواساته ومداوات جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين، هنا زفت إليه، وهنا كانت تسامره، وهنا كانت ترضع فاطمة، وهنا كانت تلاعب رقية، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم، وهنا كانت تزين رقية لزفافها. هنا كان الحب، هنا كانت خديجة، فما أطيبها وأطيب ذكراها. أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء، عزاء يغمره في ليلة لا كالليالي حين كان نائما، فإذا بجبريل عليه السلام يأخذه إلى المسجد والناس نيام، يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول، ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن. يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق، ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها، لها حجم قريب من حجم الحصان. يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى. ما سر هذا الشام؟ منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه سينزل، وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي، ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة الاستواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك في المسجد أحداث وصلوات، هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله، صفوف تملأ جنباته، صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه. هناك يكبر فيكبرون، ويقرأ فينصتون، ويركع فيركعون، ويخر ساجدا فيسجدون. ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى،

رجال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

عبر الأثير صفا. إنها صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي، نور وضياء.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العفو. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لعفو غفور. الله جل جلاله الكريم هو الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى أسبابها. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تعالى هو العفو الرحيم الذي له العفو الشامل، الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه، من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع، غفر له جميع جرمه صغيره أو كبيره، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العفو، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

تجديد للنشاط والقوة والصلة بالله عز وجل. يرفع الآن أذان الظهر حسب توقيت مدينة طرابلس وطنها.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. رضينا بالله ربًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيًا ورسولًا، وبالإسلام دينًا، وبالقرآن كتابًا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وقنا عذاب

0: في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب

0: لكم من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يمتن تبارك وتعالى في هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رزقه الليل لأصحابه، ويبين عز وجل أن هذا رحمة منه تبارك وتعالى. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، وغزوة أحد كما تعلمون صاحبتها أحداث ومصائب، وصدر من بعض المؤمنين ممن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وعفى الله عز وجل عنهم، صدر منهم ما لم يكونوا يظنون ويحسبون. امتن الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وبين له أنها من آثار رحمته تبارك وتعالى، وهذا يدل على أهمية خلق اللين وعظم منزلته. فلا يمتن الله عز وجل إلا بما يليق بعطائه تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، فإنه يمتن برحمته سبحانه على من يحبهم فيرزقهم نعمة اللين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. اللين رحمة من الله في تعامل الإنسان مع أولاده، مع أهل بيته، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع القريب والبعيد. باللين والرفق تنفتح مغاليق أمور عسرة، تتسع كثير من المضايق، والله عز وجل مالك مقاليد الأمور وأزمتها، يعطي على الرفق من النتائج والثمرات ما لا يعطي على ما سواه. اكتساب اللين رحمة من الله عز وجل ومنة منه سبحانه، وهذا فيه إشارة إلى أهم سبب لاستجلاب اللين والرفق، إنه اللجوء إلى خالق الناس وما يعملون. رجوع الإنسان بقلبه إلى الله عز وجل أولا، ويقينه أن العطاء منه وحده سبحانه، فكما يعطي المال ويعطي الملك ويعطي الولد، فهو يعطي الخلق وطمأنينة النفس وصفاء الروح. ثم لجوء العبد إلى الله عز وجل بعد لجوئه بقلبه، لجوءه بلسانه بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله حسن الخلق، وكان من دعاء إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقولها من شهد له خالقه بأنه على خلق عظيم، فكيف بسائر الناس؟ رزقنا الله وإياكم الرفق واللين، وجعلنا من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامية.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا، أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآمنين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30، ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء، مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.
3: نلتقي بكم دائما عبر أثير واحد، أثير واحد وصوت واحد، صوت واحد. إنه صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: المشي هو سلوك إنساني الكل بيعمله، ومدام الإنسان اتفق على سلوك معين زي الكلام وزي المشي وزي النوم وزي دخول الخلاء، يبقى دي حاجة للنبي فيها سنة. لأنك مدام أنت بتمشي كتير في حياتك يبقى أنت ده جزء من علاقتك بربنا، لأن احنا عباد ما بنخرجش عن وصف العبودية في كل أحوالنا في حياتنا وكل تصرفاتنا. وبعدين المشي ده ربنا اتكلم عنه في القرآن، لما ربنا اتكلم عن سيدنا لقمان وسمى صورة باسمه. محور الصورة دي أب قاعد مع ابنه بيوصيه، وربنا يحفظ لنا الوصايا دي تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقعد يقول له شوية وصايا. ختام الوصايا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا ده في حاجة اسمها القصد. القصد يعني الاعتدال، امشي صح، امشي عدل. هو امشي عدل وصح، دي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في آدابه النبوية والسنن اللي ساعات بننساها في سنن المشي. هم أربع سنن. أول سنة وانت ماشي كده بفتكر واستحضر سيدنا محمد، تؤجر في كل خطوة انك بتحاول تمشي زي ما وصاك. أول حاجة التواضع في المشي. الأصل إن القلب لما بيكون فيه صفة بتبان على الجسم، فأنت لو متواضع هتمشي بتواضع. لكن ساعات بتتعمل بالعكس، إنك أنت عشان تربي قلبك على صفة بتعملها بجسمك. فمثلا بتسكن بجسمك كده عشان تعلم قلبك السكون، تمشي بتواضع عشان تعلم قلبك التواضع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن حديث قدسي في نهي عن المشي بكبر. مرة صلى الله عليه وسلم طلع لعاب من إيديه كده حط صباعه عليه وقال: يقول الله أنى تعجزني يا ابن آدم، هتروح مني فين وقد خلقتك من مثل هذه. أصل الإنسان شوية مية. وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضلك وجمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأنى لك أوان الصدقة. ربنا في الحديث ده بيكلمنا عن عيشة بني آدم غلط. بيقول له أنت هتروح مني فين وأنت متكبر كده، أنت مخلوق من شوية مية، حتى إذا قوي ظهرك عشان ظهرك اتفرد وبقيت شوية عضلات، واشتد عضدك جمعت ومنعت، بقى عندك فلوس مش عايز تتصدق، ومشيت بين بردين لك، أو ده الموضوع بقى لابس لبسة كده وللأرض منك وإيد، شايف نفسك على الناس ماشي بكبر، يمكن عربيتك حلوة ولا لبسك غالي ولا من عيلة. فالنبي ذم الموضع ده، ان الانسان يمشي كده ويقول يا ارض تهدي ما عليك يأدي. لا، ما فيش حاجة اسمها ما عليك يأدي، فيه مننا كتير واصلح منا واقرب الى الله وانفع في الدنيا كمان. فالانسان يمشي بتواضع: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نغلابة. فمن الاداب النبوية والسنن المشي بتواضع. الأدب الثاني كنت كلمتك عنه في لما كنت بكلمك عن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام، هو المشي بجدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صدره، يعني كانه نازل منزل، فجسمه متماسك منجمع الجسد كما يقول الصحابة، ليس فيه كسل، الرجلين ما بتكحتش في الأرض، كل حاجة متماسكة. وده دليل على الانشغال والجدية والاحترام في النفس كده. السنة الثالثة هي إلقاء السلام وانت ماشي. السنة دي انقرضت، إن الواحد يقول السلام عليكم على ناس ما يعرفهاش. موجودة لسه في بعض القرى عندنا وفي بعض المناطق اللي الناس تشعر فيها بالأمان تجاه بعض، لكن كتير من الأوساط دلوقتي بقى الواحد يتكسف يقول السلام عليكم على حد ما يعرفوش، رغم إنه جاره في نفس الشارع. يبقى ناس بتتمشى في الشارع رايحة أشغلها ولا بتعمل رياضة، جاري جاي المفروض يبقى أرفع عينيه وأقول له السلام عليكم. ليه؟ عشان النبي علمنا كده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وبالمناسبة إلقاء السلام من علامات التواضع، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده: ليسلم الماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. فلما واحد يبقى قاعد واحد معدي، اللي ماشي هو اللي يقول سلام عليكم، هو اللي جاي عليه، الصغير احتراما للكبير، والقليل على الكثير المتجمعين. فتواضع، وحتى لو ما ردش عليك السلام جارك، لأنه هو ممكن يكون ما سمعش، أو ممكن يكون يا أخي اعتبره شايف نفسه مش عايز يرد، عنده جفا كده، أنت ألقيت السلام الملائكة ترد عليك. أما السنة الرابعة هي إماطة الأذى. كان سيدنا النبي علمنا كده أن من حقوق الطريق الخمسة، منها إماطة الأذى جنب رد السلام وغض البصر والحقوق الباقية. فأنت ماشي في الطريق كده افتكر إماطة الأذى عن الطريق صدقة. مدام الأذى موزة، قشرة موزة، حتة إزازة مرمية ممكن تعور حد، مسمار. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره، قال حتى لا يؤذي أحدا من الناس، فشكر الله له فأدخله الجنة. فأنت لو في أذى في الطريق وانت ماشي، من آداب المشي أنك أنت تهتم أن ممكن حد يتأذي فتنحيه كده على جنب. دول كانوا أربع آداب نبوية وسنن منسية في سنن المشي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: من الأشياء اللي كثير أسمعها خصوصا من هذا الجيل أو هذا الوقت الشباب والشابات يقولوا أمنا تعصب بسرعة، أمنا بسرعة تصرخ، عسى ما نقولها شيء تعصب، إذا في حاجة سألناها عنها أغراض ناقصة أو كذا أو نسأل عن حاجياتنا تعصب. شوفوا الأم ما تعصب من فراغ، الحياة متروسة ضغوطات، كل اللي عليكم تسووه عشان الأم ما تعصب، وجربوا هذه الطريقة وشوفوا بعدين إذا عصبت أو إذا تنرفزت أو شيء ما عجبكم من أسلوبها. الأم مستعدة تشتغل شغل البيت كامل حتى لو هي موظفة، مستعدة تمسح البلاط، مستعدة تغسل ليل نهار، مستعدة تسوي كل شيء ليل نهار، لكن تيجي مثلا أنت يا ابني أو يا بنتي تشوفون أمكم قاعدة تنظف، فاجئوها بوسوا راسها، تشوفوها مثلا تطبخ تجيبوا لها كلاس ماي، تشوفوها مثلا جالسة توضب الصفرة يعطيش العافية، ما تقصرين، والله الحمل عليش ثقيل، الكلمة شوفوا الكلمة كيف بتغير، تشوفوها مثلا جالسة تنظف الصالة طبوا عليها حضنوها، فاجئوها بحركات بتشوفوا كيف نفسيتها تتغير، ولا والطاقة والحماس عندها للشغل يزيد، حتى لما تكون تروح تنام خلصت شغل البيت تعالوا مسحوا على راسها، وهي قاعدة وهي نايمة بتحس فيكم بتشعر فيكم، مسحوا على راسها، قعدوا معاها، قسوا سولفوا معاها، والله من غيرش البيت ما أدريش بيكم، عطوها من الكلام الحلو، حضن، ابتسامة جميلة، تقدير، ما محتاجينكم تشاركوها الشغل، لا عطوها تقدير، حضن، دخلوا عليها بجلاس ماي، والله احنا سوينا لشيء عشان خاطرش، شوفوا كيف النفسية تتغير، والأم بيزيد يعني بيزيد الشغل عندها، مستعدة إيش ما تسوي بتسوي. لكن اطنشوها، كل من يجي اشتغلت ما اشتغلت سيان، كل واحد يروح غرفته ولا على، أكيد تعصب لأن تحس إنه ما في تقدير، تحس إنه ما في إحساس من اللي حواليها، فالنفسية ضروري للأم تكون مية مية بوجودكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج وقفات مع النفس. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دهي.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
0: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ثابت ابن مسلم البناني هذا تابعي، هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يكنى أبا محمد. كان بكر ابن عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني، فما أدركنا الذي هو أعبد منه. تراه في يوم بعيد ما بين الطرفين يظل صائما ويراوح ما بين جبينه وقدمه. يوم بعيد ما بين الطرفين يعني يوم صيفي، النهار طويل فيه. قال: تراه في اليوم الصيف الحار صائما، وتراه كثيرا مصليا يراوح ما بين قدميه وجبينه، يعني إما قائم يقرأ في القرآن الكريم في صلاته، وإما ساجد يدعو الله عز وجل. وكان ثابت البناني يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. الله عز وجل يا أخوان من أسمائه الفتاح، والفتاح هو الذي يفتح ما أشكل وما أغلق. والفتح نوعان: فتح يدرك بالبصر كفتح باب منغلق، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا فتح يدرك بالبصر. وفتح يدرك بالبصيرة كمريض يعافى وضعيف يقوى وفقير يغنى ومكسور يجبر وضال يتوب، هذا فتح. والله عز وجل من اسمه الفتاح يفتح على عباده حينا في المال فيرزق عبدا رزقا عجيبا، ويفتح على عباده حينا بالعلم فتجد الإنسان آية في الحفظ، ويفتح على عباد حين بالقراءة. ابن عساكر الذي كان والده هو من أسرة صالحة ووالده كان فقيها محدثا، ابن عساكر واحد من كتبه صنف هذا تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة، نزلوا بكرة على مكتبة الأسد موجود في قاعة التاريخ في قاعة الدين كمان. يا رجل مصفوف الكتاب على سيفه، يعني أول مجلد عند الجدار وآخر مجلد عند ذلك. الله أكبر، كيف ألفه؟ كيف جمع مادته؟ طبعا وكتبه بيده، المؤلفون القدامى كانوا يملون وتلامذتهم يكتبون. ابن عساكر كتب تاريخ مدينة دمشق بيده، 80 مجلد كاتبه. هلا أنا مرات بكون عم بحاضر بالجامعة في طلاب تكتب، وإذا كتبنا شيء على اللوح بينقلوا، انتبهت في طلاب يعني مثلا نكتب على اللوح بيستنوني لأخلص، ما بلاقي غير طلع الجوال تبعه تك هيك كمسر، شو حبيبنا أنا بلا ما أعذب حالي وأكتب، يعني خلاص صورناها هلأ ماشي الحال، يعني لك بس اكتب لك شوي يا رجل. ابن عساكر كتب بيده، يعني غير أنه جمع المادة العلمية كتبه نسخه بيده 80 مجلدة. إله تلميذ قال: كتبت كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق 2 مرات 160 مجلدة. آباءكم يا شباب ومن بعد آبائكم كانوا يكتبون كتبهم المدرسية أو الجامعية بأيديهم. أنا بالجامعة كتبت عددا من الكتب كتبتها بيدي، ولما تزوجت طالعت بجهازي. يا رجل هالكتاب ما بستغني عنه بنوب، مكتوب بإيدي، لأنه شغل السعير الكتاب من رفيق من رفقاتي
بقلب العام وانسخه هيك اكتبه ورجع له اياه. ووقت الامتحانات احفظ مما كتبته وبعدين مرات لخصهم. فهناك فتح، هذا فتح الله يفتح على العباد بالمال، يفتح على العباد بالعلم، يفتح على العباد بالحفظ، يفتح على العباد بالقراءة، يفتح على عباد بالصوم، فتجد حبب إليه الصوم. هلأ في شباب بيناتنا يجلسون هيك الله حبب إليه الصوم، ما بتلاقي غير سارد هالصوم، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس. وقد ذكر لي عن طبيب صائم الدهر بس بيفطر أيام المحرمة أن يصومها الإنسان وأيام الجمعة، هيك الله فتح، هذا فتح. هلأ هناك أناس يفتح عليهم بالصلاة، يحب يصلي هيك كل ما فطم أطلعي غير السلام هالسجادة وصلى فتح. في أناس يفتح عليهم بجبر الخواطر، في أناس يفتح عليهم بالزكاة، في أناس يفتح عليهم بالتعليم، في أناس يفتح عليهم بالأمر بالمعروف، في أناس يفتح عليهم بالإصلاح ذات البين. هلأ يا أخوان كل واحد بيناتكم يراقب إنه هو أي طاعة من الطاعات هيك الله حببها إليه، هذا فتح الله الفتاح فتح لك الباب. مو كل الناس، لا مو كل الناس بتحب الصلاة، نحن كنا نصلي الفرائض، نصلي السنن، نصلي شيئا من النوافل، بس الحقيقة مرات عدد منيح منا يعني بيجد ثقل، يعني هو بيساوي بس ثقل. بس في واحد يا أخي جعلت قرة عيني في الصلاة، كان إلي صديق الجامعة فتح عليه بحفظ القرآن، هو حافظ للقرآن الكريم، تلكون عنه. فنكون بالجامعة مثلا عندنا محاضرتين متتابعتين وبعدين في استراحة ورد في محاضرتين تانيات، بقى هلأ أول محاضرة ساعتين وتاني محاضرة ساعتين أربع ساعات، بعدين في استراحة هلأ نص ساعة وردنا نرجع محاضرتين. فنروح بدنا نصلي، يكون أدنى الظهر، بدنا نصلي في بيت رفيق من رفقاتنا قريب على الجامعة، نركض هيك لعنده على البيت نفوت مشان نصلي عنده. مرات واحد بيناتنا يكون بده يتوضى، بقى المهم هلأ نروح خمس دقايق، بين واحد بده عفوا يفوت على الحمام يتوضى كمان خمس دقائق صاروا عشر دقائق، هلا حنصلي كمان عشر دقائق والرجعة عشر دقائق. نجي مثلا نحن متوضين، هذا بده يفوت يتوضى، فات يتوضى، هذا رفيقنا الذي فتح عليه بالقرآن ما لاقي معه مصحف هيك صغير حاطه دائما بجيبه، يطلع هالمصحف يقرأ. وصاحب هذا البيت اللي كنا نصلي عنده حاطط في لوحة كرتونية فيها القرآن الكريم كاملا هيك بس خط صغير معلقة هداك ببيته، هذا حافظ القرآن الكريم ما لقي غير يا راح اللوحة يا فتح المصحف هيك تبعه الصغير وعم يقرأ هيك. فأنا قل له اسمه عبد القادر، قل له يا عبد القادر يعني هلأ أنت مالك تعبان يعني ارتاح شوي، هلا ردنا قرينا اربع ساعات، هلا كنا عم نسمع محاضره رد راجعين اربع ساعات، يقول لي انا برتاح بالقران الكريم. في ناس الله فتح عندهم فتح، فتح لهم القران الكريم بيرتاح. يعني شو انت اذا تعبان بدك تتمدد، اذا تعبان بدك تشرب لك كاسه شاي، تعبان تشرب لك كاسه عصير، هو تعبان بيقرا قران يقوم بيرتاح فتح. هلا في بيناتنا من فتح الله عليه بالقران، صلاة صوم زكاة كل واحد الله بيفتح عليه في باب. هلأ يا شباب يا رجال يا أخوات يلي يشاهد بأن الله عز وجل فتح عليه في باب رزق فليلزمه، الله فتح لك بالصيام توكل على الله، يلا اسحبها لك صوم، فضل هذا فتح من الله، رزق الله عم يعطيك إياه. فتح عليك بالصلاة توكل على الله، فتح عليك ببر الوالدين توكل على الله، اجتهد بالبر قد ما بتقدر، فتح عليك بالذكر خليك قاعد عم تذكر، فتح عليك بالقرآن، فتح عليك بقضاء حاجات الخلق. في ناس سبحان الله فتح الله تعالى عليهم في الشفاعة، بيحب هيك يشفع، بيحب واحد يعني يكون عنده قصة يروح يشفع له يفرح، وعنده ما شاء الله الله عاطيه يعني اللسان بيقدر بيعرف شو شلون يدخل شلون يخرج. هلا بجوز آخر بيقول لك ما لي علاقة أنا والله دوبني دبر حالي، بس في واحد الله هيك فاتح عليه، إذا الله فتح عليك بالشفاعة روح توكل على الله نيالك، هذا رزق الله بده يعطيك إياه. دور على كل محتاج وكل مكسور وكل من هو في ضائقة وكل سجين، روح اشفع يا أخي له. هلا يا أخوان بقى كل واحد بيناتنا يراقب إنه أنا الله شو فاتح علي، الله فتاح
يفتح على عباده جميعا. هلا بس بقى العبد الموفق بيتنبه انه انا شو الله فاتح علي وبيجتهد في هذا الباب من دون ان يقصر في سائر الابواب، يعني ياخذ من سائر الابواب الحد الادنى. بس الفتح احيانا يعني لابد ان تدفع ثمنه، هو يفتح عليك بس بدك تجتهد انت شوي. فثابت البناني يقول انا كابدت الصلاه 20 سنة، هو ده من الاولياء واعبد اهل زمانه، قال انا كنت صلي 20 سنة بس الحقيقه ما يعني ما بعرف هيك حاسس بتقل، بصلي الفرض بحس بتقل، بصلي السنه بحس بتقل، بصلي قيام ليل بحس بتقل، بيجي بحضر هيك بمجالس فيها قيام ليل، يعني هالناس تشوفها هيك خشعت ورقت، انا لا خشعت ولا رقيت، والحقيقه متضايق كمان. شوف قال كابدت الصلاة 20 سنة. نحن يا اخوان هلا عندنا مجلس ذكر يوم السبت بالجامع هون عشاء، ومجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس كمان عشاء، ويوم التنين لما بنعمل الدرس كمان في قيام ليل. هلا في بعض اخوة، هلا الحمد لله عدد منيح منكم يأتي، بعض اخوة ما عم يجي، اذا سألته هو بيقول يا استاذ انا والله يعني ما عم برتاح. نصيحة، لو ما عم ترتاح تعال. الذكر نحن مأمورون به بالقرآن الكريم، صلاة قيام الليل مدعوون إليها من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوائدها كثيرة. نصيحة، أنت لو متضايق تعال. طيب يا أخي بس أنا عم بعود ومتضايق، عود وتضايق. هلأ سامحني، الدواء مو مرات بيكون مر والدكتور بيقول لك بدك تشربه، يا دكتور والله متضايق أنا ومر هالدواء، بدك تشربه. شايف مرات في ابره كمان، والله بتوجع والله بخاف، بدك تاخذ ابره، ما في دكتور الله يوفقك، ما عندك شغله تانية، عود وبدك تاخذ ابره، دواء مر يا اخي شو بدك تعمل عشان تطيب. فيا اخوان نصيحه، تعال كابر على حالك، والله هذه نعمه، انت لما بيكون في مجلس ذكر، لما بيكون في مجلس علم تعال. هلا اذا الله عز وجل شافك صادق سيعطيك. فثابت البناني من كبار الأولياء يقول أنا كابدت الصلاة 20 سنة، بس شوف بعدين شو بيقول، وتنعمت بها 20 سنة، بعدين بعد 20 سنة فتح الباب، نعم صرت انبسط هيك روي، يعني في الصلاة صارت قرة عيني الصلاة، بس شايف دفع حقها 20 سنة. هلأ عفوا أهل الشام بيقولوا المحل بده رجل مقطوعة، انه انت بتفتح محل. بتذكر والدي الله يحفظنا فتح محل مطعم، هو موظف بعد الظهر فتح مطعم، ضل شي 3 سنين 4 سنين ما في يعني لك ما في شي يطبخ الطبخات ناكلهم نحن. بس خلاص ثابت، يعني أنا خلاص يعني أنا طلبت من الله رزقاً 3 4 سنين شغال، بعدين سبحان الله جاء الفتح. شايف مو أنت من أول يوم، أنا مرة فتحت عيادة بالريف، هو نحن في عندنا خدمة ريف، في كان طبيب فاتح عيادة بالريف قال لي اطلع عود فيها، رحت. بتذكر 4 أشهر يا شباب والله كان لي عيادة هون بالشام وفي عيادة بالريف، فأطلع بعد الظهر على عيادة الريف، فبقيت 4 أشهر ما فات ولا زبون، بنوب على الإطلاق. أنا أفتح الكتاب أقرأ أدرس أحفظ قرآن صلي، مرة أقعد على الكرسي تبع يعني كرسي المكتب، مرة أتضايق أروح أقعد على كرسي المريض، يعني بدي هيك. فمرة أنا قاعد ولابس لك مريول يعني مجهز حالي، قاعد بقى كنت قاعد على كرسي المريض هيك وعم بقرا، ما لقيت غير فاتت بنت صغيره، قالت لي السلام عليكم، قلت لها وعليكم السلام، قالت لي الدكتور هون. انا تضايقت قلت لها لا. انه بعد 4 أشهر يا اخوان يعني الواحد بده يتعب باي شغله بعدين الله بيفتح عليه، مو من اول يوم.
فحتى في الرزق المادي بدك تتعب. يعني انتوا يا شباب تشوفوا التجار مثلا، هلا الله منعم عليهم، بس هدول صار لهم 30 40 سنه عم يشتغلوا. سامحوني، مرات في شاب من شبابنا، ابن من ابنائنا، بيجي ابوه بيفتح له محل، والله في اخ صديق لانه طبيب عنده اولاد صاروا شباب، يا حرام صار له فاتح لهم 3 4 5 محلات، بيقعدوا شهرين 3 4 5 بمل، بيقول لك هو فكره انه اول ما بيفتح هالمحل هالزباين حتكفوت وهالاموال حتصير بين ايديه. دستات دستات، ما بيروح الولد ما عاد بده هالشيء، رد بيفتح له محل ثاني نوع ثاني، ما بيمشي الحال. بده صبر يا شباب، اللي بده يفتح محل بده يشتغل، بدك تصبر، بدك تبذل جهد كبير، بس الله عز وجل اذا رآك صادقا يعطيك ان شاء الله تعالى. فبأي شيء، هلا بالصلاة كمان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال ثابت البناني ما دعا الله عز وجل المؤمن بدعوة إلا وكل بحاجته جبرائيل عليه السلام فيقول لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. السلام مرات تبتدعي تدعي ما عم يستجيب لي الله، الله قال له لجبريل أمسك أمسك، فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. وإن الفاجر يدعو الله عز وجل فيوكل جبرائيل بحاجته فيقول يا جبرائيل أعجل بإجابة دعوته فإني أحب أن لا أسمع صوته. لذلك إذا أنت دعوت ولزمت باب الله وشفت أنه ما عم يستجاب، خليك واقف، خليك عم تسأله، هو يحبك أن تسأل، وأقسم بأنه ما في دعوة تدعوها تسقط أرضا، سيجيبك، بس هو الفتاح، يقرر متى يجيب وكيف يجيب وما الطريقة التي يجيب لك بها. وإلا ما من دعوة يدعوها الإنسان المؤمن ما لم تكن الدعوة فيها قطيعة رحم أو ظلم أو بغي فإن الله عز وجل يستجيبها له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: ورجاء. قرع لأبواب السماء.
1: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
0: وعبر الأثير صفاء.
2: إن

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز أف أم 105.3 ميجاهرتز أف أم صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمم؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمم له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أن أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك، تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن، ومن يساره أحد الأشياخ الكبار. فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال أتأذن في أن يشرب؟ فقال ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله. فشرب هذا الغلام. فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن يكون قريبا من الإمام، هذا لكي ينال الأجر، والأفضل أن يكون على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث إن الله يصلي على ميامن الصفوف كما جاء في الحديث الشريف. أسأل الله جل جلاله أيها الأحبة أن يجعلنا جميعا من أهل اليمين، وأن يحشرنا جميعا من أهل الصلاح والتقوى، وأن يجمعنا جميعا في جناته، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هل أنت مع الذين أشركوا عبدوا الأوثان قدسوا المال لاثوا وراء الشهوات أفسدوا داهنوا راوغوا مالقوا الكفار قاتلوا المؤمنين عاثوا في الأرض فسادا سجلهم ملطخ بالدم أم أنت من الذين هم مؤمنون موحدون مسلمون مظلومون مقهورون معذبون غرباء لاجئون ولكنهم شرفاء صالحون أبات كبار أعزاء رحماء أين أنت؟ من الآن حدد موقعك واجعل هدفك الجنة. كن من الفائزين ولا تكن من الخاسرين الناس.

0: تابعوا أسبوعيا البرنامج الحواري ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان، إطلال على ذكريات العمل الإسلامي في لبنان. كيف كانت الساحة الإسلامية ميدان وحدة ولقاء وتجمع؟ ما الذي تغير؟ وما مستقبل الحركة الإسلامية في لبنان؟ وإلى أين؟ هذا ما نجيب عليه من خلال لقاءات يجريها الأستاذ عمر الأيوبي مع نخبة من الضيوف والشخصيات. ذاكرة الحركة الإسلامية في لبنان يأتيكم كل جمعة عند الساعة 3:30 ويعاد الاثنين الساعة 10:30 صباحا
1: عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: تابعوا برنامج إنشاد يومي الجمعة والأحد من الساعة 7:30 حتى 8:30 مساء مع إهداءاتكم وطلباتكم الإنشادية فقط عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قلقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
3: واستمر
4: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال حول الرسول. سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، محمد رسول الله، أسيد بن الحضير. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلسا عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الخضير وسعد بن معاذ وكانا سيدي الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغرض عفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلنا قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت. ركز رمحه في الأرض وجلس.
0: رجال حول الرسول. حول الرسول.
1: فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه. فتاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت، فسكنت، وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بطرائفه ونكته، فغمزه رسول الله صلوات الله عليه في خاصرته بيده كأنه يستحسن ما يقول، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. حدث أسيد قائلا: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وجل أهل ذلك البيت نسوة، فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. فقال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصرتها. فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسل إلي منها عمر، وهو يجرها على الأرض جرة، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين، كل سنة 1000. رحم الله أسيدا وأدخله فسيح جناته.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله، عزة
0: عزتنا وحدتنا،
2: آل المارد أن يخرج من قرقوبه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: يا سلام عليك يا ابني يا ماهر، انت هلقيت اثبتت انك انت ابني بحق وحقيقي. الله يرضى عليك، شايف كيف دخلت الفرحة على قلبي وقلب اخوتك؟
1: الله يبسطكم، وانا مش مشكلة اروح في 60 داهية.
0: لساتك زعلان؟ معزوم، بكرة لما تشوف العز بتصير تفكر تفكير تاني.
2: يابا احنا مش في هذا الكلام، مدام وافق خلينا نخش في الخطوة التانية.
1: مستعجل انت كمان؟
0: وليش التأجيل يا بني؟ ايش رايك يوم الخميس نكتب الكتاب؟
1: اللي تشوفه يابا.
0: خالص على بركة الله.
3: طيب طيب، ألف مبروك يا سيدي.
0: الله يبارك فيك يا أبو محمد، بصراحة لولا مجهوداتك معانا ما كنا وصلنا للي وصلنا له.
3: وهو كل شيء بحسابه يا أبو هاني.
0: ولا يهمك يا أبو محمد، حسابك رايح تأخده وفقي مليون بؤس.
3: يا عين عليك عين عليك، هيك أنت يا أبو هاني راجل طيب، أنت يا أبو هاني اللي بعرفه.
0: ولو يا أبو محمد، هذا كنز والكنز راح يتقسم على الكل.
3: أوه لو عندي ولد أعزب يا بيي. حظك أبو هاني حظك. المهم وقتيش بدكو تكتبوا الكتاب؟
0: يوم الخميس يا أبو محمد، يعني حضر حالك عشان تكون في الواجهة.
3: ولا يهمك، إيه إحنا بنغيب. الله أكبر، بس اصحك ابنك يعملها ويشرد زي المرة اللي فاتت ويفضحك.
0: لا، هو اللي أجب رجليه قال بعظمة لسانه إنه موافق.
4: ألف مبروك يا ماهر.
1: الله يبارك فيك.
4: طيب بما إنه صرت هلقيتها من رؤوس الأموال، بدك تضل في الجامعة ولا بدك تسيب؟
1: مالك يا فضل، أنت مجنون، كيف أسيب الجامعة؟
4: بفكر، أصله زي ما تقول المصاري بيع من ضو الواحد.
1: صح، المصاري بيع من ضو الواحد عن جد.
2: يابا وقتيش العرس يابا؟ وقتيش؟
0: وليش بتسأل؟
5: كيف ليش بيسأل يابا؟ بدنا نجيب عن وجه الأرض يابا.
0: ولا أنت وياه سبوكم من هالاسطوانة بتاعتكم، بديش تضلوا تحكوا هذا الكلام قدام أخوكم.
5: وليش؟ هو احنا بنسرق؟ هذا حقنا.
0: حقكم؟ من وين حقكم؟ ها؟ اسمع أنت وياه، القرار كله مع أخوكم.
2: كيف مع أخوي؟ أنت جننتنا يابا، أنت معاه والله معانا؟
0: أنا مع الكنز، فهمتوا يا همل؟
2: طيب يابا كيف بدنا نوزع الكنز؟ قديش نسبتي أنا؟
0: يا ورد علي وعلى خلفتي، ولكو بس نشوف الصبي بنصلي على النبي. القرار كله بإيد أخوكو.
2: كيف يعني كيف يابا؟
0: يعني أخوكو بكرة قادر ما يعطينا ولا فلس أحمر ويأخذ الجمل بما حمل.
2: معقول يعملها؟ والله بقتلو قتل،
5: والله تخبط أخو.
0: يا هلا فيه، اسمعوني كويس، من هنا وطالع لازم تغيروا اسلوبكم معاه، يعني اسحبوا ناعم معاه، اتقربوا له، وقديش بتتقربوا له قديش بكون نصيبكم اكتر. فهمتوا يا هلا فيت؟
6: قديش يا فضل؟
4: يابا قلت لك 100 مرة ما يقارب من نص مليون دولار.
6: يا باي، طب اسمع، انت حكيت له انه ابوي بدوش اياك تنام في الدار؟
4: لا يابا لا.
6: ممتاز ممتاز ممتاز، اسمع بكرة في الجامعة زبط الوضع معاه وخليه يجي بات عندك عشان افتح خط معاه، هذا كنز.
4: بقدرش يابا.
6: نعم تقدرش؟ خير، ملكاش لسان؟
4: يابا لما انت كنت تحكي معاي وكنت معصب لما حكيت لي انه ما تخليه يرجع تاني عالدار.
6: طيب وبعدين كمل.
4: سمعك وانت بتحكي عليه وسحب حاله وطلع بس ما بين، وتاني يوم حكالي في الجامعة انه سمعك وانت بتطرد فيه.
6: سمع؟ كيف سمع؟ مش الباب كان مسكر ولا؟
4: يابا انت كان صوتك عالي.
6: حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع يا فضل، هو صاحبك لا؟
4: صحيح يابا.
6: في اله صحبة غيرك؟
4: مش كتير يابا.
6: ممتاز، بدي تضلك تتقرب اله، اتعامل معاه كأنه اخوك، هذا كنز يا فضل، في المستقبل هذا راح يغير حياتنا كلها.
4: كيف يابا بده يغير حياتنا؟
6: كيف؟ حتضلك جحش طول عمرك، ولك هذا صار من أصحاب رؤوس الأموال، وأنا تاجر ومحتاج رأس مال، فهمت؟ قال طالب جامعة، قال الله يقطع هالجامعة اللي حوياك.
5: سارة سارة،
7: هو أنت شو جابك هنا يا سمير؟
5: أنت شو اللي جابك على باب الجامعة؟ هم الطلاب بشحده؟
7: ولك هو هذا مكان للشحدة؟
5: طيب مدامه مش مكان للشحدة بتضيع يومك ليش؟
7: أنا جاي هنا علشان أشوف الشاب اللي أنقذني من السيارة. بيني وبينك قلبي حن عليه ومش هاين عليا، وبديش يقول عني قليلة أصل.
5: اسمع يا ولي، انت تغيرت كتير وانا غير اقول لابوي.
7: قلت كلك ان شاء الله وانا كفرت.
5: احنا ملناش دخل في الناس، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، احنا علينا ناخذ مصاريهم والسلام.
7: يا خسارة، ولك لازم تحس في الناس علشان الناس تحس بيك.
5: طيب قومي قومي،
7: مش قايمة ملكاش دخل.
5: طب والله غير اقول لابوي.
7: طيب خلص خلص هيني قايمة.
0: يا عريس كيف معنوياتك؟ ها
1: كويس يابا،
0: بكرة ان شاء الله كتب الكتاب.
1: انا جاهز يابا لأي حاجة.
0: طيب بخصوص الزواج ايش رأيك الخميس اللي بعده؟
1: على طول هيك يابا.
0: خير البر عاجله يا بني.
1: طيب وين بدك تتجوز يابا؟
0: وين ما بدك يا حبيبي، بدك في الدار غرفتك من الصبح بنخليها تلمع لمع، بدك تتأجر شقة من الصبح جاهزين يا بني.
1: يابا بقدرش اتجوز في الدار يابا، انت شايفها كل غرفة 3 متر ويا دوب واسعة اخوتي ونسوانهم وولادهم.
0: خلص اشرع المنطقة اللي انت بدك اياها وانا من الصبح بجيب لك الشقة من تحت الارض.
1: ماشي يابا، بس بعد كتب الكتاب يابا عشان برضو اخذ رأي نيفين.
0: يا عيني على نيفين، اي بكفي اسم
1: برجع راجع حفظت عن غيب يابا.

0: يلا يا أولاد حضروا حالكم عشان نروح على صباحية أخوكم.
1: أنا جاهز يابا. يلا يا فايز.
2: يلا جاي بدي أمشط شعري.
1: والله بدك تصير رجل أعمال مصدي يا فايز.
2: أنا مصدي؟ طب إذا أنا مصدي أنت إيش؟
0: والكو أقلوا اسمع أنت وياه. بدي إياكم تقفوا وقفة محترمة مع أخوكم. اليوم الصباحية وأهل العروس جايين وبدي إياكم تكونوا أوادم. قديش واحد يحس إنه في مشاكل بينك وبين أخوكم أو إحنا طمعانين في قرش واحد من مصاريها.
2: وإيش دخلهم أهل العروس يابا؟
1: الجمل بما حمل صار عنا.
0: يا هلا فيك. إذا البنت حست إنها طمعانين في مصاريها مش راح تعطي ماهر ولا شيك.
3: مالك يا ماهر؟ في عينك كلام احكي.
4: كنت بدي أسألك سؤال بس خايف تفهميني غلط.
3: احكي يا ماهر مش رح أزعل.
4: شو ناوي تعملي في الأرض والمحلات؟
3: ليش بتسأل يا ماهر؟
4: عادي هو السؤال حرام يعني فين؟
3: ماهر انت تجوزتني عشاني ولا عشان المصاري؟ مالك ما ترد.
4: عافيني من هالإجابة.
3: أنا كنت متأكدة أنك تزوجتني عشان مصارية.
4: أنا أتجوزك عشان مصاريك يا نيفين.
3: كل الدنيا طماعة، كل الناس طماعين، كلهم طمعانين في نيفين. أنا عارفة أنك ما بتحبني بس بتحب مصارية.
1: يابا لوقت إيش بدنا نضلنا سكتين؟
2: بصراحة أنا فلست على الآخر وماهر غايص في النعم.
0: أخوك شكله نسينا بالمرة يا أولاد.
1: طيب وإيش العمل؟ بدنا نضلنا سكتين عشان ياخذوا الجمل واحنا بنتفرج عليه؟
2: كيف نضل سكتين؟ هي مسخرة؟ لازم يعرف انه العز اللي عايش فيه سببه احنا وابويا.
0: الليلة حضروا حالكم بدنا نروح نزوره ونجس نبض. وكيف الزواج يا ماهر؟
4: الحمد لله يابا كويس.
1: قال كويس. هو حد بيصح له؟
2: شو يا ماهر؟ بدك تضلك عايش في شقة بالإيجار؟ ولا ناوي تشتري برج؟
0: بس يا هالفوت
4: سيبه يابا بضل اخوي.
0: يا بنية كيف شغلك ماشي ان شاء الله كويس؟
4: شغل ايش يابا؟ هو انا بشتغل
0: املاكك يابا. مالك يا بنية استت الذوم والمحلات اللي في نص البلد.
4: هذا يابا مش ملكي، هذا ملك زوجتي.
0: هو يابا في فرق بينك وبين زوجتك حبيبتك. وبعدين انت نسيت اللي اتفقنا عليه.
4: احنا ما اتفقنا على اشي يابا.
2: احنا جوزناك نيفين عشان مصاريها وعشان نتقسم المال مش عشان تحلق لنا.
4: اذا جبت سيرة مرتي على لسانك ولا راح اقص لسانك. سامع
0: شو اللي بسمعه يا ماهر؟
1: والله قلت لغير يعطينا بومبا.
4: اسمع يابا انا ما بملك اي فلس، واذا بدك مصاري انا مستعد اقعدك مع نيفين وهي صاحبة القرار يابا. اذا بدها تعطيك هي حرة، بس انا ما بقدر اعطيك من مصاريها لاني انا ما بحكم على مصاريها.
0: مش هذا اللي اتفقنا عليه يا ماهر.
4: انا يابا مش مستعد اشارك في اكبر عملية نصب وكذب وسرقة. وعلى مين؟ على زوجتي.
1: زوجتك؟ والله عال. ولك احنا اللي جوزناك وجوزناك اياها بالغصب عشان ناخذ المصاري من الاخر يعني.
4: اطلع برا ولا اطلع برا، اطلع من بيتي.
0: بتطرد اخوك يا ماهر؟ بتطرده من البيت اللي دفع اجاره لك؟
4: كل اشي دفعتوه لي من بكرة راح يكون في جيابكم، حيكون قدامكم.
0: طيب يا ماهر يلا يا اولاد قدامي.
3: ماهر شو بدهم اهلك؟
4: لا زيارة عادية.
3: تعرف يا ماهر انك كبرت في عينيا؟
4: ايش معنى يا نيفين؟
3: انا سمعت كل الكلام اللي صار بينك وبين اهلك، عشان هيك انا من هلأ اعتبر كل املاكي تحت امرك، وإذا بدك من الصبح رح أسجلهم باسمك.
4: أنت يعني سمعت كل الكلام اللي صار بيننا؟
3: سمعته وتأكدت إنك إنسان مش طمعان في مصارية.
4: طيب الحمد لله إنك عرفت الحقيقة يا نيفين.
3: ماهر أهلك قديش بدهم منك؟
4: نيفين أرجوكي بلاش نتكلم في موضوع المصاري.
3: أنا زوجتك يا ماهر، واللي بضرك بضرني. أنا لازم أوقف جنبك. أنا معايا مصاري كتير. قديش بدك؟ 10، 20، 30، 50 ألف دينار. أنا مستعدة أجيب لك إياهم هلأ بس عشان ما تخسر إخوتك وأبوك، وأنا خايفة يعملوا لك حاجة أو يأذوك إذا ما عطتهم المصاري.
4: لا لا تقلقيش يا نيفين أنا راح أشتغل وأعطيهم.
3: لا يا ماهر أرجوك اسمع كلامي.
0: افتح يا فايز.
2: حاضر يابا.
4: السلام عليكم.
0: مين يا فايز؟
2: ماهر يابا. ماهر ماهر يابا، ومعاش انت شكلها مليانة مصاري.
1: عن جد بتحكوا لها؟
4: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا بالغالي، والله ونورت الدار.
1: اهلين يا اخوي. اهلين حبيبي.
2: اسمع قبل ما تحكي، غداك اليوم هان عنا.
0: يا ماهر شو اخبارك؟
4: قصدك شو اخبار المصاري يابا؟
0: احسبها زي ما تحسبها يا بني.
4: على العموم هي المصاري بالشنطة، هذا المبلغ يابا في 30,000 دينار، بامكانكم تبنوا الدار وتسدوا الدين اللي كان علي وتغيروا مجرى حياتكم كلهيتو.
1: 30,000 بس؟
0: اسمع يا هاني، ولايش هدولة؟
4: الكو يابا، هذا اجار اللي علمتوني وتعب اخوتي ومصروفهم علي.
2: 30,000 دينار من 500,000 دينار، يعني نقطة من محيط.
1: احنا ناخد الفتافيت وانت تعيش بالملايين يا ماهر. ها؟
0: ليش يابا؟ ليش؟
4: شو ليش؟ فوق كل هذا كمان وبتتبطروا؟
0: يا بني انت عندك كنز ما بيخلص وجاي تعطينا الفتات.
4: لعلمك يابا، المبلغ هذا هدية من نيفين مش مني. لو انا متحكم في المال ما بعطيكوا ولا قرش.
1: والله صار لك منافس يا اجرب.
4: اغلط زي ما بدك يا هاني.
2: يعني بدها تضحك علينا مرتها الهبلة بهالقرشين؟
1: اخرس.
4: مرتي اشرف منك واحسن منك، سامع ولا؟
1: شو تضرب اخوك كمان في قلب الدار وبتحملنا جميلة؟ روح يا شيخ روح.
0: اسمع يا ماهر، اذا بتفكر انك بدك تضحك علينا بهالقرشين وتاخذ الجمل بما حمل، لا يا روح امك رجعهن معاك. بس لازم تعرف انه العز اللي انت عايش فيه هذا كله منا، احنا سببه.
1: ولعلمك مرتك الهبلة هذه من الصبح بنقدر نطلقها منك وترجع تصيع في الشوارع من دور جديد يا ماهر.
4: ماشي يا هاني، ماشي ماشي. حاب اقولكو حاجة قبل ما اطلع. بعد ما طلعتوا من عندي كنت ميخد قرار اني اطلقها عشان ارتاح وانتو كمان ترتاحوا، لاني انا مش تاع مصاري. بس هلقيت يا هاني اخدت قرار لمدى الحياة، مش راح اطلقها بالمرة، وحتظل نيفين الهبلة عرايكو مرتي، وحطها بعيني لانا طلعت احسن منكم. ولعلمكم انا حاولت اقنعها انها ما تعطيكم مصاري، بس هي اللي اصرت. اللي بتغلطوا عليها وبتهينوا فيها قدامي، واللي فيكوا راجل من هنا وطالع يفتح تمه ويغلط عليها او يحاول ياخذ قرش واحد من مصاريها. مصاري نيفين يابا كلهن حيكون في ايدي. املاك نيفين يا هاني انت وفايز كلهن تحت ايدي، وغير ادوبكم الدوب واعلمكم انه نيفين الهبله في وراها راجل.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

خلق الحمد لله بكل المحامد على كل النعم عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون وأحبكم في الله أجمعين. بعد سورة الحجرات جاءتنا سورة قاف، وهذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها خطبة الجمعة، يقرأها كلها لما فيها من العبر والعظات وما فيها من التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فالحقيقة عندما سنقرأ أوائل هذه السورة الكريمة سترون أمامكم بالكلمة القرآنية أجمل مناظر الأرض. واليوم يعني عبادة التفكر والتدبر يعني من أعظم العبادات. بين أيدينا الانستغرامات والتويترات وهذه الأجهزة تنقل لنا مناظر من الأرض، من الجبال والأنهار والأشجار والأطيار والأزهار والثمار، فنقول يا سبحان الله، يعني هذه الدنيا الدنيا، فكيف الأخرى؟ كيف الجنة يعني؟ ولا شك أن ما من منظر جميل في الأرض إلا ويذكر بالجنة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قد تكون في أجمل مواقع الأرض بين أشجارها وأنهارها وأطيارها وثمارها، ويأبى الله إلا أن يرسل إليك فيها منغص حتى لا تركن إليها ويتعلق قلبك بالآخرة بالجنة. وهذا مشاهد الحقيقة. يعني اليوم كثير من الناس يروحون منتجعات في العالم من أجمل مواقع الأرض، لكن سبحان الله العظيم يصير له تنغيص. كل إنسان راد تسأله، يعني تقول له أنت الحمد لله على سلامتك وانت جاي من السفر، ها صار لكم؟ قل يا أخي وإحنا قاعدين نشوي على العشب الأخضر والنهر الأزرق الجدول وخرير المياه، دخل علينا زنبور ودش بين هدوم فلان وقرص الدغة 3 مرات فصخناه هدومه، ويعني ويا دوب طقناه وذبحناه، ويا الله وتورم المكان وتكدروا الربع. يعني هذا القدر اللي نزل بهاللحظة هذه، هذا من قدر الله. يعني هذه الدنيا يصفونها بأنها دار أغيار. شنو يعني دار أغيار؟ يعني لا تثبت على حال، يوم فرح ويوم حزن، يعني فجأة يسحب الله عنك النوم يوم يومين 3 ما تنام، يا الله، فتبدأ تستغيث الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء فيفتح لك من خزائن الأمنة والنعاس. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. كثير من العلماء ومنهم الصحابة الحروف التي جاءت قبل السور
آمنوا أنها قرآن ولم يعرفوا معناها، وقالوا هذه من المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها، وبعضهم فسر لها تفسير كأن الله يقول ويتحدى خبراء اللغة من العرب اللي نزل القرآن بلسانهم، القرآن مكون من هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد قاف إلى آخره. يلا تفضلوا اعملوا قرآن إن استطعتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أصلا اجتماع الإنس والجن مستحيل، إذن أشد استحالة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله، الحرف فيه معجز، الحركة فوق الحرف إعجاز، الكلمة نفسها إعجاز، الكلمة بجوار الكلمة إعجاز، الآية بجوار الآية إعجاز، السورة بجوار السورة إعجاز، إعجاز في المباني، إعجاز في المعاني. إنه قرآن، هكذا كلام الله لا إله غيره ولا رب سواه، والقرآن المجيد. يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه، الله موصوف أنه يتكلم، ويصف هذا القرآن بالمجيد، بالمجيد، وحقيقة يعني كتاب عزيز، كتاب مجيد، كله مجد، ومن تعلمه بشره بالمجد، من حفظه بشره بالسؤدد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل يعني هنا هذه تسمى أداة إضراب، يتعجبون أن منذر، طبعا منذر ومبشر، منذر من عذاب النار، مبشر بالجنة مع الأبرار، يتعجبون أن بعثنا فيهم رسولا منهم معروف عندهم عاش معهم سنين إلى 40 عام ما تكلم بكلمة من هذا. إذن هذا وحي، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان في حديثه لغتان. مر عليكم هذا؟ لا يمكن. اقرأ الحديث النبوي الشريف واقرأ القرآن الكريم تجد الفرق. هذا المعنى والمبنى من الله، والحديث النبوي الشريف المعنى من الله والمبنى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ليش شيء عجيب؟ هم تعجبوا أن هذا القرآن أخبر بالبعث والنشور، وأن الأموات سيعيدهم الله، الذرات اللي راحت من أجسادهم وانتهت وتلاشت وتطايرت وأكلتها الأرض والديدان، وبقي شيء واحد في الإنسان لا يذوب ولا يتلاشى، شيء واحد، عجب الذنب، بذرتك
أيها الإنسان، يسقيها الله بمطر خاص يوم البعث فينبت الإنسان من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم صلة الأرحام. والعيد من أبرز ما فيه التواصل بين الأقرباء. أيها الإخوة الكرام، بالمصطلح المعاصر بما يسمى بالضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه النسب والجوار. فالأحاديث التي تتعلق بحقوق الجار لا تعد ولا تحصى، والأحاديث التي تتعلق بصلة الأرحام كثيرة جدا، بل إن صلة الأرحام من أبرز الطاعات لله عز وجل. وقد وعد الله على من يفعل هذه الطاعة برزق وفير وعمر مديد، رزق وفير وعمر مديد. لكن الذي يتوهمه بعض الناس من أن صلة الأرحام تعني أن تطرق بابه في العيد، وكم تتمنى ألا يكون موجوداً، تضع البطاقة وانتهى الأمر. ليست هذه إطلاقاً من صلة الأرحام. الصلة تبدأ باتصال ولو هاتفي، أعلى منا زيارة، أعلى منا تفقد. هذا قريبك، أنت أقوى منه، يا أقوى منه أو أغنى منه أو أعلم منه. في بالحياة علم وقوة ومال، إما أنك أغنى منه أو أعلم منه أو أقوى منه. فالقوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يعين الفقير، والعالم يعلم غير العالم. فلمجرد أنك تصل الأرحام، أي أنك بعد الزيارة لا بد من تفقد هؤلاء الأقرباء. يعني اسأله عن صحته، عن أولاده، عن دراستهم، عن أعمالهم، عن معيشتهم، عن أوضاعهم. هذا نوع من الصلة. الآن كشفت نقطة ضعف على الابن، قسط جامعي لا يملك سداده، وأنت غني، لو دفعت عنه هذا القسط، والله الذي لا إله إلا هو أخ كريم يعلم أن له قريبا لا يكون بينه وبينه صلة إطلاقا، أراد أن يطيع الله عز وجل وأن يصل هذا القريب. القريب وضع المادي جيد، فزار القريب فلم يجده، وضع له بطاقة. القريب دقيق في علاقاته، اتصل به هاتفياً وضرب له موعد وزاره، وجد بيت تحت الأرض شمالي رطب، عنده 5 أولاد، ما قبل هذا الوضع. قال له ابحث عن بيت برقم جيد، وبحث عن بيت، والآن ساكن بالبيت، بيت ثالث طابق باتجاه الجنوب، الشمس تدخله في كل أرجائه. قال لي والله ما خطر في بالي إلا أنني وصلت رحمي. لكن هذا الذي وصله إنسان كريم، قريبه يجده في هذا المكان. يعني تصور التعاون والتواصل والتراحم والتناصح، تنصحه، تعينه، تعلمه، تتبنى أحد أولاده، تقدم له بعض المساعدات. الصلة تعني التواصل الاجتماعي، والتواصل المادي والتعاون والمساعدة والبذل، لكن أعلى صلة من صلة الرحم أن تأخذ بيده إلى الله. يعني أنت لك جامع، مرتاح بالجامع، هل قريب بعيد عن الدين، تعال معي يوم الفلاني، سمع درس، مرة ثانية تفقده إلى أن يتابع حضور هذه الدروس، بعد حين حجب زوجته، بعد حين ضبط بيته، بعد حين ترك بعض المعاصي والآثام. أعلى أنواع الصلة أن تأخذ

اتخذه أخا لك، قريب وأخ، قريب نسبا وأخ في الله إيمانا. حاول تتفقده، تخبره بالأسبوع مرة، دعيته للدرس تخلف، لعله مريض بتصل فيه. هذا التواصل يخلق ود، يحس الإنسان أنه مع مجموع، أنه هو عضو بأسرة وله مكانة بأسرته. فهذا التعهد. أو اقتراح ثاني، لو تعهدت أخ بالمسجد، نقي من كل الإخوة الكرام أخ أقرب إنسان إليك، إما نسباً أو إيماناً أو عقلية أو سناً أو مكاناً أو جواراً، اختار أخ، اجعله أخاً لك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: تآخيا، وآخى بين أصحابه أخاً أخاً. فأنت بعبادة ما بتكلفك إلا بس يقظة، بتكلفك مذكرة أنه فلان هاتفه، عاد نفسك كل أسبوع تخبره، طمني عنك، صحتك طيبة، بحاجة لمساعدة، نحن مع بعضنا، رغمان شوفك. دائما الإنسان إذا خرج من ذاته، كل هالناس بلا استثناء نشاطه كله من أجل مصالحه، هذا بيفيدني، هذا بينفعني، هذا بعمل له عزيمة، بيلزمني، تفكير مادي محض. أما أنت أخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، شو بيمنعك؟ يكون عندك دفتر مذكرات، الاتصال بفلان، تفقد فلان، قاعد مرتاح معك هاتفك، بخبره. هذه الصلة تبدأ باتصال هاتفي، ترقى إلى زيارة، ترقى إلى تفقد الشؤون المعاشية. يعني الوقت قريب من الشتاء، والوقود السائل مبلغ لا بأس به، وأنت ميسور. يعني إذا كان عاونته بالوقود السائل، عاونته ب يعني ثياب أولاده في أول العام الدراسي، لما بتعاونه ملكت قلبه. أحد أخواننا الكرام قال لي: إلي أخت مرة ذهبت لزيارتها، فإذا بينها وبين زوجها خصام، يعني في كان صوت مرتفع بالبيت، لما دخل سكتوا، يعني طلب أنه أنا بقدر أعاونكم. هو الزوج موظف، دخله محدود، وطلبت منه زوجته مبلغ من المال، قصة قديمة كثير، 300 ليرة بالشهر، يعني كسوة لبناتها ولحاجاتهم الخاصة. هو رفض، لما رفض رفع صوته، فكان هالقريب أخو الزوجة يطرق الباب، فهو الوضع المادي وسط، قال له: إلك مني 300 كل شهر، هيك حب يكون هو الفداء. قال لي: والله أول شهر طرقت الباب 300، زرت أختي كل أول شهر 300 بالضبط. دقة القصة، قال لي سادس شهر قالت لي: عملنا درس لك يا أخي، هو له التزام بالجامع، عملنا درس عنده 4-5 بنات. قال لي: تكرمي. قال لي: أقصد حضر حالي، حضر آية حديث هيك قصة قبل بيومين، اكتبهم عندي، أقعد معهم بلغهم إياهم. قال لي: أول بنت تحجبت، الثانية تحجبت، الأولى زوجناها، الثانية زوجناها. قال لي: والله 300 ليرة خرج منا خير لا يعلمه إلا الله، 4-5 بنات التزموا وتحجبوا وتزوجوا، لأنه خالهم هذا. قال لي: 300 ليرة بالشهر، ما بنعرف قديش ممكن تزور أختك ساكنة بالمخيم وأنت بالمهاجرين ساكن، بتحس بانتعاش أنه أخوها زارة أمام زوجها أمام أولادها. هذه الصلة شيء ثمين جدا. أيام إنسان بيهتم بأقرباء الأغنياء فقط، بالأحياء الراقية بتلاقي، إذا سافر بيتصل فيه بالسلامة إن شاء الله، وإذا رجع بيهنيه، وإذا عطس بيقول يرحمك الله، وبكل له أخت ساكنة بآخر الدنيا ولا بيسأل عنها، بيمضى سنة ما بشوفها. زيارة الأغنياء والأقوياء من الدنيا، من حبك للدنيا.

0: أما زور أخ قريب بعيد ساكن بحي بعيد فقير ما له شأن، هذه الزيارة من الآخرة. فرق بين زيارة الدنيا وزيارة الآخرة. هذه الصلة أيها الإخوة شو بيمنع بالعيد؟ أنا كنت أقول دائماً الإنسان بالعيد له أقرباء يراهم كل يوم بحكم التواصل، هؤلاء الأقرباء الذين يراهم كل يوم ما في داعي بالعيد تزورهم، بس في داعي تجتمعوا كلكم بيوم واحد. يعني واحد له أصهار، له بنات، له إخوة ذكور، بيجتمعوا بيوم واحد ببيت واحد وسهرة طويلة أفضل من تراشق الزيارات. ووجدت ما وجدت إن شاء الله ما لاقي، ما عاد عندي وقت مثلاً، خلصنا منها. جلسة مشتركة لمن تراهم كل يوم، ودع العيد لقريب لا تزوره إلا في العام يوماً. في أقرباء يعني من العيد للعيد اكتبهم بقائمة، ومو القصد ما تلاقي، القصد تلاقي اتصل فيها هاتفيا رغبان شوفك مثلاً، خذ معه شي ساعة الزمان، سألوا عن أولاده، دراستهم، أحوالهم الدينية، لهم جامع بيرتادوه مثلاً، عن وضعه العام، عن صحته، لك صديق قريب، طبيب مختص بهالمرض، دلوا عليه، انفع الناس. فأنت لما بتفكر تطلع من ذاتك إلى خدمة الخلق تكون عند الله مقدس. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أسعد الناس من يدخل السعادة على قلوب الناس. إذا أردت أن تكون أسعد الناس فأسعد الناس. أنا الذي أتمناه من هذا الموضوع أن تكون صلة الأرحام، لأن الأقربون أولى بالمعروف. لي كلمة أقولها دائما، يعني الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، لكن هؤلاء الأقرباء من لهم غيرك؟ فأنا بتمنى نعمل قائمة نطل على أقربائنا الذين لا نراهم إلا في العام مرة، هو العيد لهؤلاء. أما الأقرباء الذين نعيش معهم طوال العام هؤلاء نلتقي بهم لقاء مطول كل عيد عن ببيت مثلاً. على كل هذا التواصل الاجتماعي ينعش النفس. أيام بيكون رجل غني له قريب فقير، أنت لا تعلم كم تدخل على قلبه السرور لو زرته في البيت وسألته عن أحواله. أنت بمنصب رفيع ولك قريب يعني بأدنى منصب كاتب وأنت معاون وزير مثلاً، رحت زرته يمكن بيمضى شهرين ثلاثة ست أشهر ما بينسى هالزيارة، لك زارني فلان. شو التواضع؟ هذا الإيمان. الإيمان سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق، لما سيدنا عمر أراد العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك، ادعي لنا. هالكلام اللطيف، هالتواصل، هالتحابب. لذلك ورد في بعض الأحاديث وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتباذلين فيا والمتجالسين فيا والمتزاورين فيا والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. طبعاً إذا إنسان لا يهتم بك إطلاقاً ولا يقيم لك وزناً، أنا أقول لك بصراحة لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. إذا إنسان متكبر فوق مستواك بكثير ولا يلتفت إليك ما في داعي هذا تتذلل أمامه. أما إنسان أضعف منك أقل منك شأن لما بتزوره بتنعشه. لذلك أنا أقول دائما الذي يعطيك كتفه أعطه ظهرك، والذي يعطيك جنبه أعطه قلبك. واحد أقبل عليك زوره وتلطف معه. على كل هذا الموضوع ورد فيه أحاديث كثيرة، أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد أن الذي يصل رحمه ينسأ الله له في أجله ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعرف أناس كثيرين، يعني هو أخ كبير له أخوات بنات كثر وإخوة كأنه أب، له رزق يعني ما شاء الله يفوق حد الخيال، لأنه يتفقد أخواته البنات واحدة واحدة. كل أخت ماذا تحتاج؟ بدها عملية، بدها زوجها وضعه المادي سيء بدعمها. لما أنت بتدعم أقربائك الله عز وجل وعدك بمكافأة في الدنيا قبل الآخرة، رزق وفير وعمر مديد، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني أنا الذي أراه أنه أعلى مستوى في هذه الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. بالمناسبة في وهم عند معظم الناس أنه الدعوة إلى الله للدعاة، لا لا أبدا، فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض. طيب، ما قولك لو أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض كالصلاة؟ في دليل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، في عندنا أربع أركان للنجاة، ربع هذه الأركان الدعوة إلى الله نجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعاً لرسول الله. وفي آية مخيفة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن لم تتبع رسول الله أنت لا تحب الله. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أنا ما عم كلفك تلقي محاضرة بأفصح لغة، لا لا، ولا تعالج موضوع بالفقه عميق جداً فوق طاقتك. إذا سمعت درس تأثرت فيه، سمعت خطبة تفاعلت معها، قريت قصة عن صحابي هزت مشاعرك، هذه القصة روية، هذا النص الذي سمعته في الجامع وتأثرت فيه تأثر بالغ، انقله إلى أصدقائك. في إنسان ما له بالأسبوع لقاء لقاءين ثلاثة، في واحد منا كلياتنا، في جلسات دورية، في سهرات، في أحيان زيارات. طيب بتزور أخواتك، أقربائك، صديقك، زميلك بالعمل، جارك بالمحل التجاري. طيب الحديث عن إيش؟ حديث كلام فارغ. شفت المسلسل الفلاني، كم خيانة زوجية فيه مثلا، هي موضوعات الناس. لا، إنه اسمع الآية، الحديث، القصة، الموقف، الصحابي، فحاول أن تنقل للآخرين الذي سمعته في المسجد فقط. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لذلك أيها الإخوة، الصلة، صلة الأرحام، أساسها أن تأخذ بيد أقربائك إلى الله. وأساسها إن كنت الأغنى خذ بيد الأفقر، إن كنت الأقوى خذ بيد الأضعف، إن كنت أعلم خذ بيد الذي أقل منك علما. الله عز وجل قال انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فما بدنا صلة جوفاء، صلة فارغة، صلة فيها غيبة ونميمة، صلة فيها استعلاء. والله أنا قضيت قبل رمضان بالمكان اللي بس كلفني شيء 200,000 السفرة، بس انبسطنا كثير. طيب هو هذا القريب شو له علاقة ببسطك الكثير؟ بس موضوع هيك استعلاء. في أشخاص دون أن يشعروا، حديث عن ذاته وعن ذاته وعن ذاته وعن مصروفه وعن بيته وعن أولاده، وين راح وين إجا. هذا الحديث بيعمل جفاء، بيعمل كسر أحياناً. أنت ذهبت إلى قريب، لازم أن تأخذ بيده إلى الله، احكي له عن آية، حديث، عن قصة، عن صحابي، عن يعني موقف إسلامي رائع جدا، عن معالجة لمشكلة اجتماعية. فأنت لما تذكر الله عز وجل: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. فنحن الشيء المألوف أنه بالعيد في زيارات، والحديث مألوف بالأسعار، والحمد لله الطقس تحسن. إيه تحسن خير إن شاء الله. يا طقس، أسعار العملات، الدولار كثير نازل، شو القصة هي؟ مثلا ما عندنا غير الدولار والطقس والأسعار الطعام والشراب والفواكه، وين رحنا وين أجينا وشو أكلنا، وأخذنا والله الأكلة الفلانية طيبة كثير. يعني هذا الكلام كلام فارغ، لغو. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لغو. حتى أن بعض المفسرين قال: كل ما سوى الله لغو، كل ما سوى الله لغو. فأنت بهالزيارة هي دائماً ضبط الموضوع، أيام موضوع بيطلع من يدك، أيام بتفوت بمتاهة بسموها جلد الذات، نحن متخلفين، نحن ما بنفهم، نحن كذا، بتبرك ما فيك توقف بقى هالأمة العريقة العظيمة هيك آخرتها. لا كثير تتشائم، الله ما بينسانا، والأمر بيد الله عز وجل. وفي تطورات بالعالم تؤكد هذه الحقيقة، يعني الله عز وجل يسمح لأمة إلى أبد الآبدين قوية هيك؟ لا أبدا، ولكل أمة أجل، بالعكس هلا هيك نازلة في هبوط مريع. والله عز وجل لحكمة بالغة كنا في هذا الزمان. أتمنى عليكم أن نفهم هذه الصلة، لا على أن زيارة جوفاء، وضع بطاقة، استعلاء، غيبة، نميمة، لا لا لا، هذا الذي زرته هذه زيارة تسجل لك، الكلمة اللطيفة، التفقد العام، وضع المعاشي، الوضع المادي، وضع التربوي، الديني، وين بصلي الجمعة مثلاً؟ والله أنا في جنب بيتي في جامع، هي كله ركعتين، وبسمع الخطبة على مكبرات الصوت، وما خطيب مو فاهم عنده، من طجها ركعتين عنده، هلا قال له لا، هي خطبة جمعة، هي درس أسبوعي، بحاس عن خطيب تستفيد منه، هالكلمة دلوا على خطيب ينفعك بالخطبة. لابد من حديث عن الله عز وجل. أيها الإخوة، إن شاء الله يعني إذا كان هذا آخر درس، كل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: قرآن يتلى.
1: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
0: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
0: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: على صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نصحبكم مع برنامج عبر الأثير، خواطر إيمانية دعوية فكرية يعدها يقدمها لكم الشيخ محمد جندي.
1: الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم جميعا أيها الفضلاء الكرام في هذه الحلقة الجديدة. ومباشرة نبدأ مع السؤال الأول. يقول صاحبه: في القرآن الكريم يقول ربنا عز وجل: يهدي ويهدي. يسأل يقول: ما المقصود بذلك؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى أظن في سورة يونس: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني قل يا أيها الرسول للمشركين: هل من هؤلاء الشركاء من يستطيع أن يرشد عابديه إلى الحق؟ جوابهم قطعا لا. فإذا أجابوا بذلك فقل لهم: الله يهدي للحق بالأدلة والبراهين، بالإلهام، بالوحي، بالتوفيق، بغير ذلك. ثم يقول الله تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أما لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. أيهما أولى بالاتباع؟ الذي يهدي إلى الحق ويبصر بعد العمى، أم الذي لا يهدي إلى شيء إلا أن يهدى لعماه وبكمه، كما قال تعالى عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: وإذ قال لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقوله أما لا يهدي يعني الذي لا يهتدي ولا يقبل الهداية كيف يكون هاديا لغيره. فالله تعالى خلق الخلق، هداهم، بيّن لهم الغاية من خلقهم، قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما هذه الأصنام ما خلقت شيئا فضلا عن أن تكون هادية، والله تعالى أعلم. سؤال آخر: هل كان موسى عليه السلام يخشى من أخيه هارون عليه السلام أن يفرق بين بني إسرائيل وهو نبي، وكيف يفرق بينهم؟ الجواب في قوله تبارك وتعالى: قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال: يا ابن أمة لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. طبعا كان سيدنا موسى عليه السلام وقد اشتد به الغضب، جذب أخاه هارون إليه من لحيته وشعر رأسه، قال له: يا هارون ما حملك حين رأيت بني إسرائيل ضلوا عن الهدى فعبدوا العجلة، ما حملك على عدم اتباعي إلى جبل الطور لتتلقى تعليماتي؟ أو في تأويل آخر قال: لما لم تمنعهم من الضلال ولما لم تتبعني؟ في الإنكار عليهم لتمنعهم من الضلال، لأن هذا كان دأب موسى أن ينهى بني إسرائيل عن الضلال وعن الكفر. فعتب عليه بقوله: ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني في طريقي لهداية بني إسرائيل ومنعهم من الضلال وزجرهم عنه أفعصيت أمري؟ بقولي لك اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين، فكيف تركتهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه؟ هنا قال له هارون: يا أخي لا تجذبني بعنف من شعر رأسي وشعر لحيتي، إني خفت أن أقسم بني إسرائيل. كيف يقسمهم؟ قال: انقسموا إلى فريقين، فريق معي وفريق سيتمسك بعبادة العجل، فتقع بينهم الفتن والحروب، وأكون سببا في تمزيق وحدتهم وتشتيت أمرهم وتفريق كلمتهم، فكنت أحاول أن أردهم إلى الصواب بالنصح والإرشاد. وهذا طبعا أسلوب نبوي من أساليب الدعوة إلى الله عز وجل، وهو الإرشاد إلى الخطأ بالحكمة واللين. هذا والله تعالى أعلم. سؤال ثالث: ما هي العروة الوثقة التي يتمسك بها من يؤمن بالله تبارك وتعالى؟ يعني أظن أن السائل يشير إلى قول الله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. هذا خبر، هذه الآية فيها خبر يتضمن معنى النهي. لا إكراه في الدين، أي لا تكره أحدا على الدخول في دين الله عز وجل. طيب لماذا قال قد تبين الرشد من الغي؟ تميز الإيمان من الكفر بآيات واضحة، ودلت الدلائل على أن الإيمان رشد يوصل إلى السعادة الأبدية، والكفر غي وضلال يوصل إلى الشقاوة الأبدية. والعاقل متى تبين له ذلك سارع إلى الإيمان، لذا لا يحتاج إلى الإكراه والإلجاء. فيقول ابن عطاء الله السكندري في حكمه: لا يخاف أن تلتبس الطرق عليك، إنما يخاف من غلبة الهوى عليك. فالطريق واضحة والداعي قد أسمع، وما التحير بعد هذا إلا من العمى. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، أي من خلع الأنداد والأوثان وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يمكن أن يعبد من دون الله، ووحد الله فعبده وشهد أن الله هو الحق، فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمقصود بالعروة الوثقى هنا الإيمان بالله تبارك وتعالى ورسوله والقرآن. والعروة في اللغة هي مدخل الزر في الثوب، وما يستمسك به ويعتصم به. والعروة الوثقى في الآية هي الدين، هي الإيمان، هي التوحيد. ووصفها ربنا جل وعلا بالوثقى لأنها لا يمكن أن تنقطع ولا تنفصم ولا يخذل صاحبها، وهذا استدلال بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه. والوثقى هي التي يثق بها لقوتها ومتانتها. فإذا كان الإنسان في خطر وتدلت أمامه حبال، فإنه يمسك بالحبل الأوثق، وحبل الله الأوثق هنا هو دين الله تبارك وتعالى. هذا والله تعالى أعلم. إلى هنا، ويتجدد لقاؤنا في حلقات قادمة إن أذن الله وكان في العمر بقية. السلام عليكم ورحمة الله.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج عبر الأثير لفضيلة الشيخ محمد جندي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي البرامج.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قطبه من بعد دهن.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتطرق في الحديث عن الأخلاق المحمدية في هذه الحلقة إلى العفة والقناعة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الغني المغني. والتعلق باسم الله تعالى الغني يكون بأن يستمد الإنسان من الله كل ما يحتاجه حتى يستغني به عن غيره، ولا يسأل حوائجه إلا منه، ولا يطلب العون إلا من خالقه، ولا يطمع إلا بالمعطي سبحانه وبالفوز بقربه ورضاه. فالطمع بالله تعالى عطاء، والطمع بغير الله تعالى حرمان. والتخلق باسم الله تعالى المغني هو بأن يربي الإنسان نفسه على العفة والغنى، ويربي أولاده على العفة أيضا، وأن يكتفوا بما قسم لهم الله، ولا ينظروا إلى ما عند الآخرين فيشتهوه، بل عليه أن يشعر دوما بالغنى لأنه استغنى بالله عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أيها الإخوة والأخوات، بعض الأسئلة من المفيد إيرادها، أو التساؤلات: بيتك صغير ولكنك مقتنع به؟ سيشعرك الله أنه كبير وواسع وينشرح فيه صدرك. بيتك كبير ولست راضيا به؟ ستراه صغيرا ضيقا ولا تطيق المكوث فيه. ستظل حالك بعينك فقيرا، لأنك لا تنظر إلى ما يوجد عندك، وإنما ما يوجد عند غيرك. القناعة سبب السعادة والهناء، والطمع سبب التعاسة والشقاء. العفة هي ألا تشتهي ما ليس لك، وترضى بما قسمه الله لك. فالعفيف تظنه غنيا من التعفف، ولكنه قد يكون فقيرا جدا، وهكذا هو يعيش غنيا وإن كان فقيرا. والعفيف لا يكون عنده طمع، أي لا يطلق العنان لأمنياته وشهواته ويحلم بما ليس له. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الأحبة، الإفراط هو أن تكون شهوانيا وتشتهي أكثر مما عندك. مثلا، من ليس معه مال ولا يستطيع شراء بيت فلا يطلق لشهوته العنان، ولا يقول أنا أريد هذا المنزل وسأحصل عليه، فهو ليس لك، بل قل إذا كان هذا البيت خيرا لي فيا رب ارزقني إياه، وإن لم يكن خيرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه. فالخيرة فيما اختاره الله، والله يعطيك ما هو أنسب لك في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. إن التفريط هو حين يعطيك الله شهوة وقدرة في أمر هو حلال لك، ولكنك تتركه، سواء كان بيتا أو طعاما أو زواجا أو مالا. مثلا، إن كنت بحاجة إلى سيارة ومعك المال الكافي ولم تشتري، فهذا اسمه تفريط. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا سيء الهيئة، يعني ثيابه رثة وقبيحة المنظر، قال: ألك مال؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام:
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الطمع واستشراف النفس هو تعلق القلب بما في أيدي الناس وبما ليس بيدك، وهو ما يسبب الذل للإنسان، وهذا أمر مذموم. الطمع يكون في الدنيا والهوى كمن كان طامعا بوزارة أو إمارة أو مال أو مدح أو ثناء، وعلاج الطمع هو عفة النفس وكفها عن النظر في أحوال الناس وما عندهم من نعم دنيوية. قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيها المستمع الكريم، فلتكن عفيفا، لا تنظر ولا تطمع ولا تمد عينيك إلى ما ليس عندك. ومن أعظم الأسئلة: لما نطلب العفة من عاملة المنزل المسكينة وننسى أنفسنا؟ وكم ننزعج حين لا يعجبها شيء مما نقدمه لها من هدايا وعطايا، ربما لأنها تريد فستانا مثل فستانك وحذاء مثل حذائك، والسبب أنها ليست عفيفة النفس. أليس هذا ما نفعله تجاه الله عز وجل؟ هو سبحانه يعطينا الكثير ويختار لنا ما يناسبنا من الهدايا أي النعم، ثم نقول: هذا لا يعجبني، أريد مثل ما أعطيت فلانا وفلانا. ومن جهة أخرى، كم تسعدنا ردة فعل عاملة المنزل حين نقدم لها هدية فتفرح بها لأنها لا تنتظر شيئا منا، ونرى في ذلك أنها عفيفة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

0: مرحبا نرجوه لكم مع متابعة باقي برامجنا.
1: تمام الساعة الرابعة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. ننتقل بكم الآن في بث مباشر نقلا عن قناة الميادين لآخر الأخبار والتطورات.

0: ساعة جديدة ضمن تغطية الميادين المفتوحة المتواصلة والمباشرة من العاصمة الإيرانية، نحييكم مشاهدينا. وفيها بينما يتحدث الوسطاء عن تفاهمات مؤقتة لتنظيم الملاحة في مضيق هرمز، تتمسك طهران بأن أي ترتيبات لن تقوم إلا وفق قواعدها، وبينما تؤكد أنها لا تسعى إلى توسيع الحرب، تشدد على أن دفاعها عن حدودها ومصالحها الوطنية خط أحمر. وعلى الضفة المقابلة تتحدث صحف غربية عن أن إدارة ترامب تبحث عن مخرج تفاوضي في ظل تآكل خياراتها العسكرية واتساع كلفة أي مواجهة جديدة، خصوصا مع ما كشفته مصادر لوكالة رويترز بأن الجيش الأمريكي استهلك معظم مخزونه من الصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة خلال الحرب على إيران، ما أثار مخاوف في داخل الإدارة الأمريكية بشأن استنزاف مخزونات الذخائر الاستراتيجية. هذه العناوين وسواها نضعها على طاولة النقاش في هذه الساعة. معنا فيها الخبير بشؤون العسكرية السيد مهدي باختياري، ومعنا من بيروت محلل الميادين للشؤون السياسية والدولية الزميل قاسم عز الدين. مرحبا بكما. اسمح لنا قبل أن نخوض في النقاش أن نبدأ بأولى المعطيات التي وضعناها في المقدمة لنقاشها، والبداية مما أكده مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز بوجود خطة مؤقتة بشأن مضيق هرمز، وهي قيد النقاش مع عمان تمنح طهران سيطرة كاملة على حركة الشحن الداخلة. المصدر قال للوكالة إن مسار الملاحة الخارج من مضيق هرمز سيمر عبر طريق بين إيران وعمان، فيما ستسمح عمان للسفن بالمغادرة بعد إخطار طهران، مشيرا إلى أن الخطة ستمنح طهران القدرة على رصد حركة الملاحة الخارجة من مضيق هرمز والتدخل عند الضرورة، وأنه من المستبعد أن تقبل طهران أي بديل آخر لإعادة فتح مضيق هرمز. من جانبه قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الجهود مستمرة مع الأطراف لخفض التصعيد في المنطقة، فيما ينصب التركيز على التواصل لاتفاق بشأن المرور الآمن عبر مضيق هرمز. الأنصاري أكد عدم وجود اتفاق حتى الآن، مشددا على أهمية العودة للمسار الدبلوماسي.
1: حتى الآن لا يوجد هناك يعني اتفاق كما قلنا، وقد تغير ساعات قادمة، قد تغير أيام قادمة، نحن لا نعلم، ولكن حتى الآن ما زلنا في إطار محاولة التوصل لاتفاق. الآن بشأن طبيعة المفاوضات الحالية، ما يهمنا الآن هو العودة إلى المفاوضات. حتى نصل للعودة إلى المفاوضات هناك أمور معينة يجب أن تتم على الأرض، أولها وأهمها طبعا هو العودة لوقف إطلاق النار وضمان عدم الاعتداء على السفن وحرية الملاحة في مضيق هرمز.
0: جد ترحيب بكم سيد مهدي باختياري ضيفنا هنا في استديو الميادين في العاصمة طهران، وأبدأ وإياك بما كنا نقلناه عن هذه المعلومات من مصدر إيراني كبير لوكالة رويترز بوجود هذه الخطة المؤقتة الخاصة بمضيق هرمز، يبدو بأنها وصلت إلى مراحل متقدمة. بما نشر وعلم منها نريد أن نعرف ما الذي تحققه طهران انطلاقا مما وصلنا في المواجهة بعد تراجع ترامب، ليس فقط عن تهديده، ما سبقه من تراجعه عن مذكرة التفاهم.
2: ببینید من به نظرم مسئله
3: تنگی هرمز، انا اعتقد بان موضوع مضيق هرمز هو اهم حدث حصل في الحرب الاخيره، وان ايران جسدت ارادتها لاغلاق وفتح مضيق هرمز بشكل كامل، وبدلت هذا المضيق الى اهم اداه واهم ورق في هذه الحرب. المهم في هذا الأمر هو أن إيران تسعى لتجسيد عزمها وإرادتها وتثبيت هذه الإرادة على عبور ومرور السفن مضيق هرمز وفقا للنظام الذي تحدده الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أنتم تعلمون بأن قبل هذه الحرب مضيق هرمز كان مفتوحا والمرور منه كان بحرية، وإيران كانت تشرف بشكل استخباراتي على السفن التي تمر وتخرج، ولكن ما يقلق الجانب الامريكي هو ان ايران تستخدم هذه الاداه أمام عداء أمريكا والغرب، بمعنى أن إيران منذ الآن فصاعدا لديها أداة تستطيع بواسطتها أن ترد على التهديدات الأمريكية والغربية ضدها، والأمريكيون يسعون بشكل كبير لنزع هذه الأداة وهذا السلاح من يد إيران. وإيران بالطبع لا تعارض ولا تريد أن تأخذ أموال من عبور السفن، ولكن المهم بالنسبة لإيران هو سيادة إيران على هذا المضيق. وعكس ذلك فإن إيران تبذل كل جهودها لتثبيت هذه القدرة، والحرب القائمة الآن هي أن أي طرف يستطيع أن يصل إلى مبتغاها في موضوع مضيق هرمز.
0: عندما تقول أنه إيران إذا ما بالفعل تم التوصل إلى هذا الاتفاق تحقق يعني إدارتها على مضيق هرمز، هذا نعيده إلى ماذا؟ اتفاق جديد أم أنه عودة إلى مذكرة التفاهم؟
3: في الحقيقة ما تسعى إليه إيران هو أن أمريكا يجب أن تلتزم بتعهداتها في مذكرة التفاهم، ولكن في ناحية العملية فأن أمريكا لا تقوم بذلك، وسابق أمريكا لا يمكن الثقة بها بأن الأمريكان يلتزمون بتعهداتهم الحربين التي فرضت على إيران عندما كانت إيران وأمريكا على طاولة المفاوضات، ومن وسط المفاوضات هجمت أمريكا على إيران. لذلك لا يجب أن نتوقع بأن أمريكا تلتزم بتعهداتها، ربما هذا اعتقاد ساذج، وإيران تعلم ذلك وتسعى أن تثبت قدرتها على مضيق هرمز. لذلك فإن المفاوضات الآن الجارية مع عمان هي تسند إلى هذا الأمر، فتسعى إيران أن تفرض نظامها على إدارة مضيق هرمز، وعلينا أن ننتظر في الساعات القادمة هل أن هذا الاتفاق الذي أعلن من قبل بعض وسائل الإعلام هل سوف يتحقق أم لا؟
0: سنبحث ذلك وبالانتظار، خصوصا ما قاله المتحدث باسم الخارجية القطرية بأنه يعني ربما أمامنا ساعات أو حتى أيام للوصول لاتفاق، لكن حتى الآن لم يتم التوصل لاتفاق. لكن سأعود إليك للنقاش، هل نحن أمام تنفيذ للبند الخامس في مذكرة التفاهم أم أننا نتحدث عن إطار آخر ومختلف تماما وما الذي يعنيه ذلك؟ لكن أيضا ربطا بهذا الجزء زميلنا قاسم عز الدين ربما يساعدنا في قراءة هذا الأمر، هذا المسار التفاوضي بين إيران وسلطنة عمان، وما الذي يمكن أن يجسده بالخلاصة فيما يعني يؤكد على الآلية الإيرانية بالإشراف على مضيق هرمز؟ هنا تنتزع إيران هذا من الولايات المتحدة الأمريكية أم نتحدث عن سياق بين سلطنة عمان والجمهورية الإسلامية في إيران؟
4: مساء الخير رامي لك وللأستاذ مهدي والزملاء المشاهدين ميادين لك. يعني حقيقة الأمر أنه أصبح الموضوع مضيق هرمز وكأنه هو الأزمة الكبرى وأزمة الحرب والعدوان على إيران من قبل الولايات المتحدة، وكل ما شاهدناه يعني من تدمير وقتل وإبادة في غزة ولبنان وغير ذلك. يعني كان هناك مذكرة التفاهم، البند الخامس هو يتعلق بمضيق هرمز، وكان الموضوع حل مؤقت ولم يكن يعني مطروح موضوع حل أزمة المضيق، لأن هذه الأزمة هي أزمة يعني متزامنة وليست وليدة اليوم وليست وليدة الساعة، هي يعني بمسار تاريخي وصلت إلى ما وصلت إليه، ولم يعد من الإمكان العودة إلى ما قبل الحرب والعدوان، لا بد من صياغة جديدة. إما أن تكون هذه الصياغة بين إيران ودول المتشاطئة وخاصة عمان، وإما أن تكون بين هلالين صياغة دولية يعني للولايات المتحدة الأمريكية. ما سعت إليه إيران هو بروتوكول مؤقت بينها وبين عمان، بين سلطة بالعودة إلى البند الخامس للانتقال إلى البنود الأخرى، والبنود الأخرى هي الأهم وأساسها هي البند الأول ووقف الحرب. وإذا كان لابد يعني بعد أكثر من 30 يوما العودة إلى مذكرة التفاهم بالبنود فليكن، وهذا أمر يعني ممكن أن يسهل العلاقة بين إيران ودول الخليج. لكن إيران لا يسعها ولا يمكنها أن تسلم هذا الاتفاق وهذا البروتوكول المؤقت مع سلطنة عمان ومن ورائها دول الخليج إلى الولايات المتحدة، لأنه بكل بساطة إذا استلمت الولايات المتحدة

0: على أمل أن تكون يعني العلاقة بيننا وبين دول الخليج وخاصة مع عمان وما يسمون الوسطاء بتحسن أفضل لحل المشاكل الأخرى، وهي بالدرجة الأولى مشاكل متعلقة بالإقليم، يعني متعلقة بالنظام الإقليمي والانخلاص من الأمار في هذه المنطقة والانتقال إلى نظام إقليمي آخر. تكون إيران هي الدينامو الأساسي، لكن بنهاية المطاف الأمر متوقف على تجاوب دول الخليج مع الذهاب إلى نظام إقليمي آخر يحفظ للجميع الأمن والسلام والاستقرار والهدوء والخلاص من هذا الدمار الذي عاشته المنطقة طوال هذه الفترة.
1: تبقى معنا زميلنا قاسم وايضا ضيفنا سيد بختياري. سنتجه واياكما ومشاهدينا الى ساحه الشهداء في العاصمه اللبنانيه بيروت، حيث تنضم الينا مراسله الميادين لارا صالح في وقفه ضمن تجمعات وتحركات احياء لذكرى انفجار المرفأ بيروت، لا سيما ان في ساحه الشهداء بعنوان 6 سنين العداله بدها قرار. تبعينا في صوره المشهد، ما الذي ينظم، ما الذي يقال، وما هو الذروة لهذا التحرك؟
2: نعم رامية، تحية لك ولجميع مشاهدي الميادين متواجدون في ساحة الشهداء وسط العاصمة اللبنانية بيروت، حيث ينظم هنا أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت هذه الوقفة التي تنطلق من هنا من ساحة الشهداء باتجاه مرفأ بيروت للذكرى، في إحياء للذكرى 6 من انفجار المرفأ. هذه الوقفة رامية تأتي استكمالا للوقفة التي شهدناها صباح هذا اليوم، حيث قام الأهالي بوضع أكاليل الورود على الضحايا في الداخل داخل المرفأ بحضور وزير العدل في الحكومة اللبنانية عادل نصار ووزير الإعلام في الحكومة اللبنانية بول ميركوس وعدد من الشخصيات السياسية التي أتت للتضامن مع الأهالي. وأيضا هذه الوقفة رامية تأتي تحت عنوان عريض هو العدالة، أين هي العدالة؟ معي والدة الشهيد أحمد قعدان الشهيد الذي استشهد في هذا النهار في يوم 4 آب من عام 2020. يعطيك العافية. اليوم في هذه الذكرى 6 لانفجار المرفأ، إلى أين وصل الموضوع؟ ماذا يقال لكم من قبل القضاء اللبناني؟ وما هي الرسالة اليوم التي تودي أن توجهيها في هذه المناسبة؟
3: هيدا اليوم يوم مشؤوم، هيدا اليوم أصعب يوم هو الأربعة آب، هو كل يوم عنا نحن 4 آب، كل يوم عنا مأساة وكل يوم عنا جرح، لأنه الجرح ما تسكر بعد. نحن كان قبل كنا نقول دولتي قتلت أبنائنا، هلأ نحن الدولة بظهرنا، الدولة هي ماشية معانا بمسار العدالة. من وقت اللي إجا الرئيس جوزيف عون ووعدنا تكميل الملف للنهائي، هيدا اخذنا منه مثل ما بقولوا وعد. ونفس الشيء الرئيس نواف سلام كمان وعدنا انه راح يوصل التحقيق لمساره الاخير وراح نعرف كيف نحاسبهم. هلا صار عندنا يعني شغله بسيطه صارت بهي السنه، صارت انه تحول الملف، تخلص من عند القاضي الشجاع اللي وقف بوجه كل مين عم بيعرقل بوجهه وضل محارب بهيدا الملف وخلص التحقيقات تاعه وحوله على المطالعه. هلا القاضي هو احمد الحاج، هو اللي استلم شو اسمه، والقاضي محمد صعب. نحن اكيد عنا امل كتير بالقاضي محمد صعب وبالقاضي الحجار وبالقاضي بيطار، نحن لانه هدول القضاء هن شرفاء، في كتير قضاة شرفاء بس هدول هن حد الاهالي. وزير عنا وزير عدل جبل هو معنا مرافقنا من اول ما استلموا الحكومه، والرئيس نواف سلام الله يطول بعمره هو كمان حدنا. نحن كلنا مطلبنا واحد، هي العداله والحقيقه والمحاسبه، ونعرف كيف ماتوا اولادنا، مين جاب النترات ومين فجرهم ومين خزنهم ومين تاجر فيهم. هيدا هو مطلبنا، مطلبنا هي الحقيقة والعدالة ونعرف كيف ماتوا أولادنا.
2: شكرا جزيلا. أيضا راميا معي النائب في البرلمان اللبناني النائبة حليمة كعكور، وأيضا

0: هذه الأثناء لمشاركة الأهالي في هذه الوقفة. وزير العدل عادل نصار، كنا قد واكبنا هذه المشاركة منذ ساعات الصباح الأولى كما ذكرنا. يعطيك العافية، اليوم حضرتك موجودة مع الأهالي في هذه الذكرى السادسة. كنا قد استمعنا في الصباح للمعلومات التي تقول أن الأمور باتت على خواتيمها. اليوم ماذا تقولي للأهالي في هذه الذكرى السادسة؟
1: أول شيء بدنا نحيي صمود الأهالي وإيمانهم بالعدالة لبعد 6 سنين بعدهم موجودين وبعدهم عم يطالبوا العدالة لدماء أولادهم وأهاليهم وأصدقائهم، ونحن مع هذه العدالة التي لا تجزأ. ونحن بنقول إيه مزبوط إنه بعد عراقيل انقامت مثل ردود دعاوي المخاصمة اللي انردت، لأنه صار في أكثر من 10 دعاوي مخاصمة بين إنه منهم دعاوي مخاصمة بس هدفهم عرقلة القضاء. نحن أكيد معه، نحن اكيد انه كمان مع اللي لما صار في قضيه ضد القاضي بيطار وقال انه هو اغتصب السلطه، كمان اجى الرد من القضاء انه لم هو ما اغتصب السلطه، هي نحن معه. بس ليه من قدار القاضي بيطار بعد كل التحقيقات على النيابه العامه التمييزيه لكرمال من اجل مطالعه، ولحد هلا 5 اشهر ما بعد النيابه العامه التمييزيه المطالعه؟ انا بشوف في تاخير، وهذا التاخير نحن مش راضيين عليه، وما بدي حدا بقى يطمني يقول بعد كم شهر بدها تطلع. نحن صرنا 6 سنين كل مره بعراقيل جديده، اكيد تم ازاحه العراقيل القديمه بس ممنوع عراقيل جديده. وبدي اقول شيء، العداله لا تجزأ. بدنا العدالة لجرائم الحرب اللي عملها العدو، بدنا العدالة ضد البنكرجية المصارف، ضد الكسارات، ضد كل الجرائم اللي عم تصير بلبنان.
0: شكرا شكرا. نعم رامية، استمعنا إلى صرخة الأهالي وإلى النائبة حليمة كعكور. سنواكب مع الأهالي الانطلاق، المسيرة التي ينظموها من هنا من ساحة الشهداء وصولا إلى داخل مرفأ بيروت. نعم رامية.
2: شكرا جزيلا لك زميلتنا لارا صالح مراسلة الميادين، كنت معنا من ساحة الشهداء في العاصمة اللبنانية بيروت. بطبيعة الحال سنكمل في مواكبة التحرك الذي ترصدينه وتواكبينه، إضافة إلى تحركات أخرى موجودة في العاصمة اللبنانية. الآن سنكمل في سياق ما كنا نناقشه في هذه التغطية، وقبل أن نستكمل النقاش أيضا نتوقف مع ما أكده الرئيس الإيراني مسعود بشكيان من أن طهران لا تسعى لتوسيع نطاق الحرب أو إطالتها، إنما تدافع عن حدودها.
3: ندافع عن حدودنا لكننا لا نسعى لتوسيع نطاق الحرب أو إطالتها. مع ذلك يجب علينا أن نسعى ضمن هذه الظروف إلى بناء مجتمع سالما كي لا يطمع فيه العدو ويحاول التغلغل فيه لتمزيق نسيجه الاجتماعي وتدميره.
2: وكان عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام اللواء محسن رضائي قد شدد للتلفزيون الإيراني أن قادة الجيش الأمريكي لم يحسنوا تقدير الموقف، لذلك ألغوا مهاجمة إيران برا وبحرا، إضافة إلى الرد الإيراني بموجات قوية من الصواريخ والطائرات المسيرة.
4: أول سبب لإلغاء الهجوم البري والجوي الأمريكي هو الخطة البدائية لقادة الجيش الأمريكي، حيث لم يحسنوا تقدير عدد العناصر اللازمين لإجراء إنزال قواتهم في مضيق هرمز والمسافة الطويلة التي يجب أن يعبروها عبر جغرافيا إيران، لذا كانت هذه الحسابات خاطئة تماما. ومع ذلك ظل ترامب يصر على ضرورة التحرك. السبب الثاني لفشل الخطة الأمريكية هو الرد الإيراني بموجات قوية من الصواريخ والطائرات المسيرة بشكل أكثر دقة وكثافة من حرب 40 يوما، حيث استهدفنا القواعد الأمريكية في المنطقة بقوة وألحقنا بها أضرارا جسيمة وأحبطنا خطتهم عمليا، وهكذا أصبحت الحرب الثالثة أول حرب يهزم فيها العدو في منتصف الطريق.
2: سيد باختياري أعود إليك قبل أن نفصل بهذه الجوانب المرتبطة بتهديد ترامب وألغائه والعوامل التي دفعت إلى ذلك، حتى نغلق موضوع ما يمكن التوصل إليه من اتفاق مؤقت بين مسقط وطهران. عندما تحدث عن مؤقت، هل هذا يعني العودة لصيغة مذكرة التفاهم المرتبطة ب60 يوم؟ ما الذي يجعله مؤقتا؟ بمعنى ماذا بعده، أو ما هو المدى الزمني الذي سيحكمه، وما الذي سيأتي بعده حول إدارة مضيق هرمز الذي تقول إيران أنه لن يعود أبدا أو تعود لإدارة كما كانت قبل العدوان؟
5: أنا أعتقد بأن الاتفاق مع أمريكا إذا حتى إذا كنا متفائلين للغاية فإنه غير ممكن، لأن الأمريكان تاريخهم في التفاوضات هو سيء، لا يلتزمون بعهودهم. ما يقوم به ترامب هو أنه يسعى وراء طريق للخروج ويحفظ ما وجهه من هذه الحرب. على أي حال، أمريكا وإسرائيل خاضوا حربا كبيرة وغاشمة ضد إيران بهدف محدد هو إسقاط النظام ونف ثرواته، وهذه مرات أعلنوها بشكل علني وصريح. ولكن رغم الحرب الواسعة التي خاضوها والتكاليف الباهظة التي أنفقوها في هذه الحرب، لم يصل إلى أي من أهدافهم. واحد الانتقادات التي واجهها ترامب في الداخل الأمريكي هو أنهم بدأوا الحرب بهدف إسقاط النظام، ولكن الآن هم يسعون وراء فتح مضيق هرمز. هذا يبين بأن الأمريكان لم يحصلوا على أي إنجاز، ويسعون الآن بكل ما لديهم من قوة للخروج مشرفة من هذه الحرب. وتعلمون بأن أمريكا استخدمت حجم كبير من ذخائرها الصاروخية، والآن تواجه مشكلة في تعويض هذه الذخائر الصاروخية لمنظومات الدفاع. لذلك فترامب يحاول أن يسيطر على أسواق النفط، وفي نفس الوقت يريد أن يخرج بوجه من هذه الحرب ويحصل على بعض الامتيازات.
2: انطلاقا مما عرضناه مما قاله رئيس بسكيان واللواء رضائي، ما الذي كان في الفعل موضوع من خطة يعني حسب ما تقديرات الإيرانية عسكريا، فيما كان موضوع ضمن تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ لأنه قال اللواء الرضائي ألغوا يعني عملا عسكريا له جانبين بين البر والبحر، وما هي العوامل التي كانت تمتلكها أو وضعتها في المقابل عسكريا إيران خلى موضوع تحديد أهداف كما نشرت وكالة فارس في المنطقة طاقوية حيوية، عوامل أخرى عسكرية ألغت هذا القرار بالمعنى العسكري لترامب؟
5: نعم، ما قامت به إيران في هذه الحرب وبالنسبة للأمريكان كان مفاجئا جدا هو إغلاق مضيق هرمز تحدثنا عنه. والموضوع الثاني هو هجوم إيران على مصالح إيران في المنطقة، وتعلمون بأن المسافة بين إيران وأمريكا بعيدة جدا. إيران ليس لديها أي تناول في للأراضي الأمريكية، ولا جانب ذلك فإن تم استهداف مراكز هامة وخاصة مراكز الطاقة والاقتصادية التي تحظى بأهمية مصيرية بالنسبة لأمريكا. ما قامت به إيران بالحملات الاستباقية، أي استهداف 7 دول تمتلك أمريكا قواعد عسكرية فيها، وهذا ما فاجأ القوات الأمريكية. لجانب ذلك فإن الأمريكان سعوا إلى وضع سيناريو الهجوم البري على إيران وحاولوا تنفيذ هذا السيناريو، أي السيطرة على سواحل إيران الجنوبية أو احتلال بعض الجزر الإيرانية، وهذا محفوف بالمخاطر الكبيرة للقوات الأمريكية. وإذا ما كان الأمريكان في الهجوم الجوي وكذلك الصاروخي ضد إيران كانوا يملكون اليد الطولة، ولكن يعلمون بأنهم على الأرض سوف يواجهون خطرا كبيرا بسبب أن إيران يدها سوف تكون هي العليا في الرد على الهجوم العسكري البري الأمريكي. وإيران تستعد منذ سنوات طويلة من خلال مناورتها العسكرية للرد على هذا الهدف، ونعتقد بأن من خلال مواقف القادة العسكريين الكبار وكذلك المواقف التي سطرت من داخل الولايات المتحدة الأمريكية، هذا يبين بأنهم أي القادة العسكريين الأمريكيين يتجنبون هذا الخطر ويسعون منع ترامب من تنفيذ هذه الخطة. كما أن الحرس الثوري أعلن في الأيام الأخيرة بأن الأضرار التي لحقت بالقوات الأمريكية كانت كبيرة جدا، سواء الخسائر التي لحقت بهم في منظومات الدفاع وكذلك خسارات كبيرة في استهداف القوات الأمريكية في أطراف إيران. وما أعلن أعتقد بأنه هو جزء كبير، الأمريكان تفاجؤوا بشكل كبير وهم الآن وضعوا أمام مفترق طريقة. أما العودة عن تنفيذ هذه الخطة أو الانسحاب تكتيكيا،
2: هنا أنتقل إليك زميلنا قاسم عز الدين. الاتصالات تبدو مكثفة، تلك التي تجري في عديد من الدول العربية الإقليمية مع الجمهورية الإسلامية في إيران، هذه كيف يمكن أن نضعها في سياق ما نبحثه؟ هل هي مرتبطة فقط بهذا الاتفاق بين سلطنة عمان وإيران، أم أننا نتحدث عن بوابة يمكن أن تكون يعني تعبد طريقا في الإطار الدبلوماسي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟
6: واضح أنه أصبح من المسلم به أن الدول العربية والدول الإقليمية تقوم بدور الوسيط الوسطاء وبملف العدوان على إيران وبالملفات الأخرى، خاصة يعني بالحرب الإبادة بغزة وكل ما قامت به الولايات المتحدة من عدوان على المنطقة بعد 7 أكتوبر. الوسطاء يحاولون قدر الإمكان، لأنهم معنيون بما يسمونه خفض التصعيد، العودة إلى الاستقرار، التجنب الدمار الذي تعرض له المنطقة وغير ذلك. لكن أعتقد يعني كل هذه الجهود هي جهود خيرة من دون أدنى شك، لكنها ليست كافية. يعني هو بالنهاية ليس الخلاف جزئي بين الولايات المتحدة وإيران، هو خلاف على الاستراتيجية الأمريكية التي تريد إخضاع إيران والسيطرة على المنطقة لنهب هذه المنطقة. يعني هو استعمار جديد، هو سايكس بيكو جديد، هو يعني تجديد الاستعمار القديم بأساليب جديدة، وهذا غير مكفي لا على الدول العربية ولا على الدول الإقليمية ولا على الولايات المتحدة. هذا واضح يعني وضوح الشمس. السؤال المطروح على هذه الدول، هل يمكن الانتقال من ما نعيشه طوال 40 سنة بالمراهنة على ما يسمى الاستقرار ويسمى التنمية ويسمى التهدئة وخفض التصعيد وإلى آخره؟ أين هو هذا الاستقرار؟ نحن لم نعش، يعني هذه المنطقة لم تعش لحظة واحدة من الاستقرار، لم تعش لحظة واحدة من التنمية، لم تعش لحظة واحدة من الهدوء ولا خفض التصعيد، على العكس من ذلك، من مأزق إلى مأزق آخر. هل يمكن يعني المراهنة على ما يسمى ستاتيكو، أم أنه أصبح من المسلم بالانتقال إلى مرحلة أخرى لمصلحة الدول نفسها ولمصلحة المجتمعات وبما فيها يعني الدول، بما فيها إيران واليمن ولبنان وغزة وفلسطين والضفة الغربية وكل هذه المناطق المتفجرة؟ هل السؤال يعني الدول العربية وكل 54 دولة منظمة العمل الإسلامي ألا يسعى أن تفعل ما يمكن تفعله وليس لها قوة لأن تشق طريقة بأولا التخلي عن تبعية للولايات المتحدة وأن تلجأ إلى مصالحها مباشرة؟ سأعطيك مثل بالنسبة للنفط، يعني 18 مليار 180 مليار هو عائدات النفط من لكل هذه الدول. طيب شركات النفط وشركات الشحن وشركات التأمين والدول 6000 مليار، أين هي مصلحة هذه الدول؟ ألا يمكن يعني أن تلجأ إلى شكل آخر من هذه المصلحة؟ المضيق أو ما يسمى الاتفاقية البحرية هي مقدسة؟ ما هي متطورة بشكل مستمر وهي تطورت في المدة الأخيرة، وحتى نصوص الاتفاقية تقول أنها ليست مكتملة وأنها قابلة للتطوير وقابلة للتحديث. لماذا إذن؟
7: نقلنا عن قناة الميادين الفضائية، تابعتم آخر التطورات والأخبار. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.
8: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. يرفع الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.
1: سنة تشرح.
2: وقال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز.
1: مديح تطيب له النفوس.

0: نغم صاف عبر الأثير.
1: أحلام الدعوة تغريني ترفعني عن دنيا الطين.
0: باختصار أنتم تستمعون إلى صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس. تميز

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعوي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فأما متابع حديثنا من هدي الإسلام في منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم كي يلعب معهم. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فأطال عليه الصلاة والسلام، أطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله. شو هالقصة؟ حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال لهم بكل بساطة: إن ابني هذا، أي الحسين، قد ارتحلني، ركبني، أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته يمصد. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان بها من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. يركب كمان مرة تانية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرج يحمل أمامة، اسمها أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه حفيدة هنا، وهي صبية صغيرة. فإذا سجدت وضعها، وإذا قام حملها يحملها حتى قضي صلاته، أي يفعل ذلك بها. أمامة اسمها، وهو يؤم الناس في المسجد. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها قلادة من جزع، أي خرز يماني، فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، أي عائشة رضي الله عنها ابن أبك الصديق. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وكان على عينها غمص فمسحه بيده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أن يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ومنهم من بال في حجره شخول عرقب، فإذا استحيا آباؤهم على ذلك وهموا أن يأخذ الطفل من حجره، قال لهم: لا تزرموا الصبي بولا، ما تقصوها، أي لا تقطعوا عليه بولا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي صغير فأتجوز في صلاتي، أي أختصر القراءة فيها من وجد أمه من بكائه. هذا كمان بالمسجد. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان له نغر، أي طائر صغير كالعصفور يلعب به نغير، فمات النغر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزيناً

0: استقبله غلمان من بني عبد المطلب كمية كبيرة، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه على الجمل، وكان عليه الصلاة والسلام يسرب أن يرسل إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها. وكان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زراعا، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا الصحن، وبارك لنا في مدنا المد. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر ما يأكلها. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.
2: يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين نقي طاهر عطر. أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهدر. ألوذ بالرحل أمشي في معيته، وأرتوي من رسول الله بالنظر. أسر بالمشي لو طال المسير بنا، ومن قضى من لقاء المصطفى وطر. أما الرداء الذي حج الحبيب به، يا ليته كفن لي في دجى الحفر.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تقدم في ظلال السيرة وقتا طيبا نرجوه لكم
1: في ظلال السيرة. فرصة للانتقام. يصف صلى الله عليه وسلم حزنه وانكساره حين عودته لمكة فيقول: انطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام. ناداه جبريل نداء من وهبه الله القوة التي لا تقهر، ناداه يحمل نصر الله ومعجزاته ويقول: إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. التفت عليه السلام فبادره الملك المهيب بالسلام وقال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. عندها أدركته صلى الله عليه وسلم الرحمة بقومه، لم يكن يريد سحق جثثهم تحت صخور الجبلين الهائلين اللذين يسميان الأخشبين. احتسب جراحه وآلامه وتنهد رحمة بقوله: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. لو كان صلى الله عليه وسلم ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبلين كفيلا بطحن جماجمهم، لكنه ما انتقم لنفسه ولا بعث لينتقم. يصعد الملكان على كلمات الرحمة، ويعود صلى الله عليه وسلم جريحا منكسرا كما خرج، يتسلل إلى بيته حيث بناته. لا بد أن دموعهن سالت لمرأى الشحوب في وجهه، ومرأى الدماء تتلألأ في جروحه، فأسرعن لمواساته ومداوات جراحه. ربما دمعت عيناه صلى الله عليه وسلم عندما تلفت في أرجاء البيت فلم يمر به طيف خديجة. يا لبيتها الحزين، هنا زفت إليه، وهنا كانت تسامره، وهنا كانت ترضع فاطمة، وهنا كانت تلاعب رقية، وهنا كانت تسرح شعر أم كلثوم، وهنا كانت تزين رقية لزفافها. هنا كان الحب، هنا كانت خديجة، فما أطيبها وأطيب ذكراها. أحزان لا يمكن أن تزول إلا بعزاء يفوق مساحات الأرض والسماء، عزاء يغمره في ليلة لا كالليالي حين كان نائما، فإذا بجبريل عليه السلام يأخذه إلى المسجد والناس نيام، يضجعه على الأرض ويشق صدره ويغسله مجددا لأمر مهول، ويهيئه لأحداث مذهلة تتلاشى فيها المسافات وينعدم فيها الزمن. يحضر له جبريل عليه السلام دابة اسمها البراق، ليست من دواب الأرض ولا تخضع لقوانينها، لها حجم قريب من حجم الحصان. يستوي صلى الله عليه وسلم على ظهر البراق، وإذا به على أرض الشام في مسجد إيلياء في المسجد الأقصى. ما سر هذا الشام؟ منه رفع نبي الله عيسى عليه السلام، وفيه سينزل، وإليه سيحشر الناس يوم القيامة خلف الداعي، ومنه سيصعدون إلى أرض بيضاء بالغة الاستواء لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هناك في المسجد أحداث وصلوات، هناك حوار وصفوف مهيبة تتلألأ بأنقى البشر وأطهرهم وأكثرهم معاناة في سبيل الله، صفوف تملأ جنباته، صفوف الأنبياء الذين يعرفهم عليه الصلاة والسلام والذين لا يعرفهم صلوات الله عليهم وسلامه. هناك يكبر فيكبرون، ويقرأ فينصتون، ويركع فيركعون، ويخر ساجدا فيسجدون. ومن هناك يأخذه جبريل عليه السلام إلى رحلة أخرى،

في ظلال السيرة. كنا وإياكم مع برنامج في ظلال السيرة عبر صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا من فوائد الابتلاء رفع الدرجات، ومن فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، ومن فوائد الابتلاء اكتشاف معادن الناس وحقيقة نفوسهم. يقول الفضيل رحمه الله تعالى: الناس ما داموا في عافية، يعني غير مبتلين، مستورون. الابتلاء يكشف حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر، يترك يعني، لا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لما هزم المؤمنون في أحد، لولا هذه الهزيمة لكان كل الناس مؤمنين، كل انتصارات. فحتى يكتشف الناس حقائقهم يأتي الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، خطاب نوجهه عبر الكتاب والسنة لأولئك الذين تثار في أذهنتهم شبهات كثيرة حول القرآن وحول السنة المطهرة. أيضا نتوجه إلى شبابنا الذين يريدون أن يتعلموا عن دينهم من مصادره الحقيقية. إياك أن تسأل أخي الشاب، أختي الشابة، إنسانا لا علاقة له بمعاني القرآن العظيم وبمعاني السنة الكريمة. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار وهو يحدثنا عن ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، توقفنا في حلقة سابقة عن اكتشاف العالم الغربي في متحف العلوم الطبيعية في بريطانيا لجمجمة إنسان بقيت هذه الجمجمة لخمسين عاما،
1: أكثر من خمسين عاما
0: تثبت نظرية التطور التي أتى بها الغرب. ماذا كان لك من موقف معها؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قلنا في الحلقة الماضية أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وعممت ذلك على كل الأديان وكل المعتقدات.
0: نعم.
1: فانتشر أو يعني ازدهر العلم الغربي محصورا في إطاره المادي الذي لا يعترف بالغيب ولا يعترف بالدين ولا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيم، ويقول العلم حر بلا ضوابط وبلا روابط وبلا أي موانع.
0: نعم.
1: طبعا إذا انطلق الإنسان بهذا الأسلوب فإنه يحاول دائما أن يجد تفسيرا لعملية الخلق بعيدا عن الخالق سبحانه وتعالى وبعيدا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة التي أكدت أن الله تعالى خالق كل شيء.
0: نعم.
1: بدأ العلماء طبعا من ملاحظة قدم الأرض وقدم الحياة على الأرض وتدرج هذه الحياة مع الزمن، فقالوا لابد أن الإنسان هو جزء من هذه الحلقة الطويلة من الحيوانات، وسموا الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الاجتماعي واعتبروه حيوانا. والإنسان كرمه ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
0: يعني بين قوسين لا يجوز أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل.
1: لا يجوز أبدا.
0: يعني يؤسفني فضيلة الدكتور، نجد ذلك في بعض مناهجنا الدراسية.
1: نعم، للأسف الشديد.
0: نعم.
1: للتغريب الذي تعرضت له ثقافتنا في ظل الاحتلال
0: سبحان الله
1: وفي ظل الافتنان بالحضارة الغربية. الإنسان إنسان، لا يجوز أن نقول عليه حيوانا أبدا.
0: نعم.
1: كائن حي عاقل مكلف مسؤول. نعم. فأقول أن الشيطان سول لهم على أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، وجلسوا لسنوات طويلة يبحثون عن الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان، وقالوا أن يعني أقرب الحيوانات شبها بالإنسان قرد جاوة، زم أورانج أوتان، هذا قرد جاوة، وقالوا القرد قريب الشبه جدا من الإنسان. بدلا من أن يعترفوا بأن الخالق واحد ونمط الخلق واحد وأن الله بنى الحياة على نظام واحد من الخلية الواحدة إلى الإنسان، بل إن بعض علماء الحيوان يقولون أن الخلية الواحدة التي تقوم بجميع وظائف الإنسان المبني جسده من 100 تريليون خلية في المتوسط هي أكثر إعجازا من خلق الإنسان.
0: مرة ثانية، الخلية
1: الواحدة.
0: نعم.
1: التي تقوم بجميع الوظائف الحية وهي خلية واحدة.
0: نعم.
1: أكثر إعجازا في إيجادها من خلق الإنسان المكون جسده من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية في المتوسط.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: الله.
1: بعض علماء الحيوان يقولون ذلك.
0: نعم.
1: لذلك أقول حاولوا أن يقولوا أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، بدأوا يبحثوا عن الحلقة الوسطى، ففوجئنا بأن هناك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، موضوعة في أفخم يعني صندوق زجاجي معتنى بها عناية فائقة، لأنها الدليل المادي الوحيد على وجود حلقة وسطى بين الإنسان والقرد.
0: نعم.
1: تجادلنا كثيرا أنا وعلماء متحف التاريخ الطبيعي حول حقية هذه الجمجمة، وفوجئت بعد سنوات بأنهم عرضوها للإشعاع فاتضح أنها مزورة.
0: الله.
1: فك قرد على جمجمة إنسان، وضعها شيطان من الشياطين
0: يعني بشياطين إنس.
1: بشياطين إنس نعم نعم نعم. جاءت بجمجمة إنسان قديمة وفك شال الفك السفلي وألحق به فك قرد وجلس يحفر فيها ويجرح فيها ويعني يظهر قدمها، ثم دفنها في قرية من قرى بريطانيا اسمها بيلت داون. ومؤتمر دولي قال لهم أنا وجدت بقايا في هذه المنطقة تثبت الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد.
0: الله أكبر.
1: وذهبوا ساقهم بالتدريج إلى أن وصلوا إلى هذه المنطقة، أحفر طلعت هذه الجمجمة، ويعني أثاروا لغطا كثيرا في الكتابة عن عملية التطور العضوي بهذه الجمجمة، الدليل المادي الذي يثبت أن الإنسان أصله قردا. فأتي بهذه الجمجمة، تم تصويرها بالأشعة، ثبت أنها مزيفة بعد أن بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن أكثر من 50 سنة
0: كدليل على أن الأصل الإنسان
1: أصله قرد.
0: وعشرات المؤلفات وعشرات الذين تشككوا في دينهم. نعم. وأن نعم. القرآن باطل.
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: الغريب أن في الستينات من القرن العشرين كتب أحد دعاة التطور واسمه موريس كتابا بعنوان القرد العاري، The Naked Ape. نعم. وعلى غلافه رجل عاري كما ولدت أمه، هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر من فنلندا اسمه بيورن كيرتن. بيورن كيرتن هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا. نعم. بكتاب عنوانه ليس من القردة، Not from the apes.
0: جميل. نعم. فيما بينهم. نعم.
1: بيورن كيرتن ليس مؤمنا، يعني إنسان ملحد. نعم. يعني ولكنه يقول في مقدمة الكتاب، يقول أنا أنفقت عمري في دراسة بقايا الإنسان على وجه الأرض، فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق، أو الإنسان كما تدعون يعني.
0: نعم.
1: سابق في وجوده على أقدم أثر للقردة، فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس.
0: جميل.
1: نعم. ولذلك سمى كتابه ليس من القردة.
0: نعم.
1: ثم يقول أنا لاحظت أن عملية التطور، عملية التغير في مجموع الحياة مع الزمن، عملية بطيئة جدا، بحيث يحدث انغماد بسيط في صدفة من صدف الحيوانات، حيوان اسمه بيكتين، يعني من حيوانات صدفية اللي تعيش في البحار. قال لاحظت أن هذا يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول حينما أقارن الإنسان، قال لن أقارن الإنسان كمخلوق عاقل مكلف قادر على الشعور والانفعال والتعبير وعلى
0: الاختيار والعقل.
1: نعم. الاختيار والعقل وكسب المهارات وتعلمها وكسب العلم ونشره. قال لا أتكلم عن هذه النواحي، أكبر مني، هذه نواحي ضمنية لا أتحدث. قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي للإنسان. قال حينما حاولت مقارنته بالهيكل العظمي لأرقى حيوان يعتبرونه قريبا للإنسان وهو قرد جاوة. نعم. أورانجا أوتان. قال وجدت الفوارق هائلة، فكيف حدثت هذه الفوارق في فترة زمنية قصيرة؟ فينهي الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة عبر بضع عشرات الآلاف القليلة من السنين. فمن أين جاء؟ هل أنزل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة لقصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟
0: الله أكبر. الله أكبر. هذا بالعلم المحض طبعا.
1: سبحان الله. طبعا لم يقل أنبياء صراحة، قال ESP من Extra Sensory Perceptive Men، الرجال الذين لهم قدرة على الاتصال بعالم الغيب بغير واسطة مادية.
0: جميل. يعني يعني لكن نعم. جميل أننا نتحدث نعم. باللفظ العلمي. نعم. الذي
1: الغريب يتبقى. الغريب طبعا الذي يفزعني أننا نجد أن فكرة التطور العضوي تدرس في معاهدنا في البلاد الإسلامية
0: حتى الآن.
1: حتى الآن طبعا، يعني تدرس بهذا المفهوم المادي البحت الذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعلم حقيقة. يعني أذكر إحدى المجلات العربية التي تصدر في دولة عربية معروفة أصدرت عددا كاملا عن نظرية التطور العضوي، ويقول يعني رئيس تحرير هذه المجلة ومصري للأسف الشديد، يقول في كتب المقدمة ويقول حقيقة الحقائق نظرية التطور العضوي. طب انت تقول نظرية والنظرية لا ترقى إلى مقام الحقيقة.
0: صح.
1: لم يصل العلم في تاريخه الطويل إلى أصح ولا أدق ولا أعظم ولا أفخم من فكرة التطور العضوي. مصيبة كبيرة. والعلم في قمته الآن يعني ينسفها نسفا من أساسها بكل معارفه، ينسف هذه الفكرة تماما. ولذلك أقول يا أخي الكريم، انبهارنا بالغرب ونقلنا للمعارف الغربية نظرا لتقدمهم العلمي والتقني، هذا النقل الحرفي بغير تمييز أضر بنا ضررا بليغا في 200 سنة الماضية. وأنا الأوان لنا أن ننادي بالضرورة التأصيل الإسلامي لجميع المعارف المكتسبة. وأنا ناديت بذلك في أوائل 70s من القرن 20، وكتبت في ذلك عدة كتابات أنه لا بد لنا يعني أن نتأسى بأسلافنا في بدء الحضارة الإسلامية. نعتبر أن المعرفة تراث الإنسانية، لابد أن نعتز به وأن نحافظ عليه وأن نصونه بعد أن نغربله بمعايير الإسلام. ما وافق إسلامنا قبلناه، وما عارض إسلامنا تركناه، كما فعل أسلافنا في صدر الحضارة الإسلامية.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يبقى هناك يعني بضع تساؤلات صغيرة في هذا المجال. يعني بعضهم يعزو، وللأسف يعني أقول بعض الإسلاميين عندما نشرت هذه النظرية، ولا يزال البعض يعني للأسف، أنا بالأمس كنت أراجع بعض الكلمات، البعض يقول يعني لماذا تدعون أن النظرية هدمت، إنما هدم جزء يسير منها. روجوا وسارعوا في إثبات أن القرآن سبق إلى نظرية أن أصل الإنسان قرد، عندما يذكر ربنا أنه مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. هذا التسارع في إثبات النظريات العلمية دون أن تثبت فعليا، كما قلت هي نظرية وليست حقيقة. يعني بماذا نجيب هؤلاء، وما قصة أنهم مسخوا قردة وخنازير؟
1: طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه القضية. قيل له يا رسول الله، هل القردة والخنازير التي تملأ الأرض الآن نسل الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال لا، ذلك خلق كان.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب، والله لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض.
0: يعني فرق كم سنة، يعني عشرات سن آلاف سنين بين هذه الحادثة وكلام النبي.
1: نعم. يقول جميل. ذلك خلق كان، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف أن الله تعالى من رحمته لا إذا عاقب قوما بالمسخ يجعلهم لا ينسلون. ما ذنب نسلهم؟ يعني هو الرجل كفر بالله فعاقبه الله بالمسخ إلى قرد أو إلى خنزير، ما ذنب النسل؟
0: يعني للأسف حتى هذه اللحظة يمكن ونحن نسجل هذه الحلقة العشرات الذين يعني كلنا لدينا يعني ضغينة تجاه الصهاينة، لكن أن نسمي خلقا من خلق الله عز وجل أبناء القردة والخنازير، يعني هذا
1: خطأ كبير،
0: يعني لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان في صيغة الاتهام،
1: ومخالف لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام.
0: إذا لم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من،
1: ولا ينسلون من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: لكن
0: سبحان
1: انظر الله. إلى روعة التعبير النبوي الشريف، قل ذلك خلق كان. ويعني هذا المقطع الصغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالات عظيمة كثيرة. فالعلم يثبت أن القردة سابقة في خلقها للبشر 50 مليون سنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. قال ذلك خلق كان.
0: ذلك خلق كان.
1: كان. نعم. ليس هذا فقط، بل يشير أيضا إلى الذين مسخوا من بني إسرائيل وقال ذلك خلق كان.
0: سبحان
1: الله. فإذا كان الكلام عن القردة والخنازير الحالية أنهم أقدم من الإنسان،
0: هذا أول دليل.
1: نعم. وإذا كان على الذين مسخوا من بني إسرائيل حادثة مرت بتاريخ البشرية ولم تتكرر بعد ذلك، ربما حدثت قبل ذلك لكن لم تتكرر بعد ذلك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب السؤال الآخر، ماذا عن المخلوقات جميعا؟ يعني نحن دائما نتحدث عن خلق الإنسان. يعني هل من مزيد من الإيضاح حول باقي المخلوقات؟
1: العلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن كل نوع من أنواع الحياة خلق خلقا خاصا، وهذا يؤكد على ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. ما في شيء اسمه علاقة وسطى بين نوع ونوع أبدا. أما أمسك أنا الإنسان، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في حلقة سابقة، يعني لو خدنا 7 بلايين بشر عايشين الآن على سطح الأرض.
0: نعم.
1: والبلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا.
0: نعم.
1: والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. يمكن رد هؤلاء جميعا إلى أب واحد وأم واحدة.
0: سبحان الله.
1: أين المرحلة الوسطى؟ يعني أجد آدم وحواء تزوجا بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فجاء النسل. في زماننا الحالي يعني نجد مثلا أب وأم خلفوا 10 أولاد. العشر أولاد كلهم ينسبون إلى هذا الأب وهذه الأم.
0: صحيح.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل مولود من بني آدم فيه من الصفات ما يرده إلى آدم وحواء عليهما رضوان الله.
0: نفس الصفات.
1: نفس الصفات.
0: سبحان الله.
1: وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. هذا يؤكد على أن كل البشر الذين عاشوا وماتوا والذين يبنون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
0: يبقى تساؤل فقط.
1: نعم.
0: بسيط.
1: نعم.
0: يعني عندما تتحدث بعض الأحاديث.
1: نعم.
0: الشريفة أن أطوال البشر تختلف.
1: نعم.
0: يعني هناك روايات أن طول آدم
1: 60 ذراعا.
0: 60 ذراعا.
1: نعم.
0: الآن يعني في بلاد الشام يوجد قبر لهابيل عليه السلام، يعني أنا رأيته بنفسي طوله أكثر من 10 أمتار.
1: نعم.
0: يعني هذا ألا يشكك بعض الشيء في قضية أن فعلا إنسان ربما لم يتطور من خلق إلى خلق، لكن تطور شكله، تغير شكله من طوله إلى
1: قصره. هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني عشان ينفي مداخل الشيطان إلى الإنسان بالادعاء أن الإنسان كان أصله قردا أو أصله حيوانا آخر.
0: نعم.
1: يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم.
0: نعم.
1: يعني لم يكن آدم قردا ولا حصانا ولا حمارا.
0: نعم.
1: شرفه الله عن ذلك. على هيئته، والضمير يعود على آدم عليه السلام.
0: صحيح.
1: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين ينهي الحديث، والحديث طويل.
0: نعم.
1: يقول: فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
0: الله أكبر.
1: أي إعجاز هذا؟ أي إعجاز؟
0: يعني يوحي. نعم. إعجاز. وأي ما إعجاز.
1: نعم. لأن يا أخي الكريم، العلم يثبت الآن أننا بدأنا من عدد محدد من الصبغيات تنقسم فتعطي النسل، وكلما ينقسم الصبغي يضعف فيقل النسل باستمرار حجما وعمرا. فكانت الأجيال السابقة أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبيا 1000 سنة إلا 50 عاما.
0: الله أكبر.
1: وهذا التناقص له ما يؤكده. وتحدثنا عن الغطائين الطرفيين للصبغي.
0: صحيح.
1: كل ما يتقاصر يقرب الأجل حتى يحدد الأجل. فإذا كانت الشفرة الوراثية الأصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة على الأقل إلى 50,000 سنة، تقاسمت، فلابد أنها تضعف. قد يكون الإنسان أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر مهارة، لكنه أقصر حجما وأقصر أجلا أيضا، أقصر عمرا. ولذلك بعض الجامعات في أمريكا الآن يرسمون على كتبهم إنسان المستقبل رأسه بهذا الحجم وحجمه بهذا الحجم.
0: سبحان الله.
1: نعم. يعني عنده علم كثير، وعنده يعني تراث عظيم، وعنده خزينة هائلة من المعارف، ولكن يضعف جسمه. وهذا صحيح.
0: سبحان.
1: وهذا
0: الله.
1: الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين في آخر الحديث يقول: فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
0: يعني فقط. نعم. سؤال ولو يعني. نعم. كنا خارج موضوع قليلا.
1: نعم.
0: هذه الهاء، يعني بعض المشتغلين في علوم العقيدة يعني يقول إن الله خلق آدم على صورته، أنت الآن تقول على صورتي، أي الهاء عائدة. نعم. على آدم.
1: نعم.
0: وليس على صورة الله. نعم. عز وجل.
1: لا، تعالى الله ذلك علوا كبيرا.
0: لا، لأن هناك رواية على صورة الرحمن. يعني
1: لا،
0: هناك رواية.
1: لا، هذا خطأ كبير يا أخي. القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وقلنا أن الله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة كيف يشبهه أحد من خلقه؟
0: حاشا وكلا.
1: لا يشبهه أحد من خلقه.
0: نعم. حاشا وكلا.
1: ولذلك هناك كلام في العهد القديم في سفر التكوين يعني كلام مغلوط يعني، لأن طبعا صفة التكوين ليس كلام رب العالمين وكلام نعم. البشر نعم. يقول قال الله أو الذي أذكره من قولهم دعونا نخلق إنسانا على إنسانا على هيئتنا فكان الإنسان، لا الإنسان عمره ما يكون هكاية الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جدا نعم. يعني ربما هذا التفسير الذي نجده
1: من الإسرائيليات نعم يا أخي
0: يعني هذا أشكرك جدا لأن يعني هذا من الإشكاليات التي نعم. ربما كانت نعم. أيضا أنا في نفسي كلما نعم. قرأت هذه الحديث نعم.
1: يعني كنا في أحد المؤتمرات الإسلامية الكبيرة وكتبوا في نهاية المؤتمر رسالة ترسل إلى الغرب، وقام بكتابة الرسالة عدد من المشايخ وعدد من المفتين يعني
0: جميل،
1: ومن ضمن وأتي لي بالرسالة لأراجعها نعم. فوجدت أنهم يقولون للغرب نحن بيننا يعني اتفاق في أمور كثيرة، من هذه الأمور أن الله تعالى خلق آدم على هيئتي يعني على هيئة الرحمن سبحانه وتعالى. مصيبة
0: الله.
1: كبيرة
0: والله مصيبة نعم.
1: فلغيت ذلك تماما يعني نحن الله. ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: هذه نعم. كارثة يعني نعم. هذه نعم. من الإسرائيليات التي نعم. تدخل في نعم. في في في تفكير.
1: ولذلك علينا أن نعمل جاهدين على تصفية التفاسير المتوفرة لدينا، سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير الأحاديث النبوية الشريفة ممن دس عليها من بعض الإسرائيليين.
0: طيب يعني هناك بعض القضايا التي ربما تسار بين الحين والآخر
1: نعم.
0: في قضية الخلق الأول وفي قضية سيدنا آدم وسيدتنا حواء وأمنا حواء، يعني البعض يقول أن السيدة حواء هي جزء من آدم عليه السلام، ولكن البعض الآخر كما تقول أنت هي نوع مستقل. أشرت في حلقة سابقة إلى موضوع النفس الواحدة، لكن بصراحة أتتني عدة تساؤلات، أن هناك أحاديث واضحة الدلالة أن حواء هي جزء من آدم. الإشكالية التي أريد أن أستوضح عنها يعني أنت ذكرت أن جميع المخلوقات خلقت فردا فردا، النباتات خلقت فردا فردا، جميع مخلوقات فردا فردا، لماذا لم يكن هناك خلق للنساء الأنثى من خلق مستقل تماما؟
1: وهو أخي الكريم رب العالمين يقول الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فالخلق الواحد يشمل الذكر والأنثى يعني في كل الخلق نعم. يعني حينما خلق مثلا الجمل خلق الذكر والأنثى، حينما خلق
0: من نفس واحدة جميل
1: أي نعم. حينما خلق
0: يعني هذا ما يسميه الآن الجندر يعني الجندر
1: نعم. يعني في فرق ما بين النوع بمعنى سبيشيز والجنس بمعنى جندر نعم. يعني أما يخلق ربنا تبارك وتعالى نوعا من الأحياء يخلق فيه الذكر والأنثى لاستمرارية الحياة، لأن الله وضع هذه السنة وضع هذا القانون وجعل التزاوج سنة من سنة الحياة. طيب حينما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى يعني والخلق من طينة واحدة
0: ومن نوع واحد.
1: النوع واحد، حتى لا يدعي الرجل أنه أفضل من المرأة أو المرأة أنها أفضل من الرجل، لا خلق من نفس واحدة
0: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ذاتهما،
1: هذا عن الخلق التالي
0: نعم.
1: عن التزاوج
0: نعم.
1: لكن الخلق الأول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
0: يعني ما أجمل أن نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ نعم. آيات الله الكريمة والحديث الشريفة نعم. يعني تعرفنا في هذه الحلقة إلى عشرات المواقف التي يجب أن نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق أكثر من الخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة إسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: أحمل قلبي على راحتي وأسابق أنفاسي حبا وشوقا. أتيتك وقد ضاقت علي نفسي، ولكن رحمتك أوسع لي. أتيتك ملبيا نداءك إلى عبادك ففروا، ففررت إليك بفؤاد محب يريد لشوقه أن يسكن. دلني دلني إليك وأنا أسير في ظلمات الدنيا أبتغي قربك وفسحة الجنان. أرشدني، املأ قلبي من نورك لأكون من الآملين. دلني إليك، قد أتيتك مدركا أن لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ليلة من الليالي، ذهبوا إلى المقبرة يدفنون رجلا من الأنصار، ولما يلحد إلى الآن قاعدين يجهزون لقبرة علشان يدفنون في هذا القبر. فجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله ينتظرون دفن هذا الميت. يقول الصحابي: كأن على رؤوسنا الطير، يعني من هدوئهم وصمتهم وسكونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده عصا صغير عود ينكت به على الأرض، يضرب بهذا العود على الأرض، ثم رفع رأسه فقال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. تخيل المشهد، قاعدين يجهزون القبر والجنازة موجودة والصحابة ساكتين وفي هدوء، فجأة استعيذوا بالله من عذاب القبر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم قصة النهاية. فاسمع قصة النهاية، نهاية كل إنسان يخرج من هذه الدنيا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في آخر لحظة من لحظات حياته، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. هذا من؟ هذا المؤمن. كأن وجوههم الشمس. الله، والناس قاعدة تبكي حوله وهو قاعد يشوف شيء جميل. ملائكة مضيئين، وجوههم بيضة مثل الشمس، معهم كفن. تدري من وين الكفن؟ أنتم مستأنسين رايحين تشترون له كفن في الدنيا وتلفونه، جايبين له كفن من الجنة. الله أكبر. وحنوط طيب من حنوط الجنة، احنا جايين نكفن الميت ونحط له الطيب. ترى هو أصلا قبل هذا ملائكة جات خذته بالكفن وطيب الجنة وكفن الجنة. تدريش كثر هذه الملائكة؟ مد البصر ما يشوف آخرهم. ثم يجيء ملك الموت، هذا هو الموكل بهذا، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، بسرعة يأخذونها منه فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. الله، تدشن ريحته، لو في دم، لو في كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أحلى رائحة. ثم يبدون يأخذونها، يمرون فيها، يصعدون فيها للسماء. كلما مروا على ملأ وهم رايحين للسماء تسأل الملائكة: ما هذه الرائحة الطيبة؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان، أجمل اسم كان يحب ينادونه فيه. شوف الكرامة، شوف الوفد اللي قاعد يصعد للسماء. الله، يوصلون للسماء الدنيا، ترى وفد، مو المية ميتين اللي شيعونه، لا. فيستفتح، فيفتح له، وكل سماء تشيع إلى السماء التي بعدها، كل سماء وفد عظيم يشيع هذه الروح إلى السماء التي بعدها، إلى السماء، حتى يقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله يقول: وأعيدوا عبدي إلى الأرض، فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذه اللحظة يكون الناس شنو سووا؟ يكون الناس غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، شالوه، راحوا حطوا وين؟ حطوا في قبرة، الحدوه، وضعوا عليه التراب ودفنوه. هني شنو يصير؟ الروح ترجع،
الروح اللي في السماء والملائكة كلها والوفد العظيم شيع إلى السماء، الله يقول رجعوا. فترجع الروح وين؟ إلى الجسد اللي تو الناس ليه عند قبره، ليه ما مشوا حتى اسمع قرع لآلهم، هني ترجع الروح. فإذا به ملكان في القبر يجلسانه فيسألانه من ربك، فيقول ربي الله. على طول الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول

الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح قبره مد بصره. شوف الله نتيجة الاختبار والجائزة. فجأة يشوف عنده رجل حسن الوجه، حسن الريح، طيب الريح، طيب الوجه، فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يأتي يجيء بالخير. فيقول له هذا يومك الذي كنت توعد. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. الله أكبر، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا قرآنك، أنا صدقاتك. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه عارف، هو عارف إن ما بعده خير من هذا. هذا هو القسم الأول من أولئك الناس الذين قضوا حياتهم بالخيرات، قضوا حياتهم بالأعمال الصالحة، قضوا حياتهم بالمسارعة في الخيرات والسبق لها. هذه هي النهاية. ترى تدرون بهاللحظات ايش قاعد يصير؟ اللي حوله في القبر قاعدين يبكون عليه، مسكين راح وهو شباب، مسكين ما استمتع بحياته، مسكين عيال صغار، مسكين ليه الحين ما. يا أحباب أنتم المساكين، هو الآن مفروش له من الجنة، هو الآن عند صحبة، أجمل صحبة إلى أن تقوم الساعة. هذا اللي يجلس وياه هذا عمره ما جلس في الدنيا لا من عياله ولا من أهله خير من هذا الرفيق الذي يكون معه في القبر، في هذا المكان اللي أنت تظن أنه مسكين بحفرة ضيقة. لا يا عزيزي، فسح له وشرح له في قبره مد بصره، أجمل رائحة، أجمل طيب، أجمل مكان، أحسن رفيق إلى أن تقوم الساعة. هذه قصة النهاية للعبد المؤمن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعاء ورجاء.
1: قرع لأبواب السماء.
2: أهواك إلهي وهواك حياة حياتي وهنا شرفي
1: وعبر الأثير صفاء.

0: إنها صوت الحق.
1: نمو يا مؤمنين فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: فغدا النصر يحتفى.
0: إذاعة التوحيد الإسلامي. نور وضياء.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي معكم عبر الموجات العاملة في لبنان 103.5 ميجاهرتز اف ام 105.3 ميجاهرتز اف ام صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تميزه عبر الأثير.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. في مجال مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع داعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: المشي هو سلوك إنساني الكل بيعمله، ومدام الإنسان اتفق على سلوك معين زي الكلام وزي المشي وزي النوم وزي دخول الخلاء، يبقى دي حاجة للنبي فيها سنة. لأنك مدام أنت بتمشي كتير في حياتك يبقى أنت ده جزء من علاقتك بربنا، لأن احنا عباد ما بنخرجش عن وصف العبودية في كل أحوالنا في حياتنا وكل تصرفاتنا. وبعدين المشي ده ربنا اتكلم عنه في القرآن، لما ربنا اتكلم عن سيدنا لقمان وسمى صورة باسمه. محور الصورة دي أب قاعد مع ابنه بيوصيه، وربنا يحفظ لنا الوصايا دي تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقعد يقول له شوية وصايا. ختام الوصايا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا ده في حاجة اسمها القصد، القصد يعني الاعتدال، امشي صح، امشي عدل. هو امشي عدل وصح دي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في آدابه النبوية والسنن اللي ساعات بننساها في سنن المشي. هم أربع سنن. أول سنة وانت ماشي كده بأفتكر واستحضر سيدنا محمد، تؤجر في كل خطوة إنك بتحاول تمشي زي ما وصاك. أول حاجة التواضع في المشي. الأصل إن القلب لما بيكون فيه صفة بتبان على الجسم، فأنت لو متواضع هتمشي بتواضع. لكن ساعات بتتعمل بالعكس، إنك أنت عشان تربي قلبك على صفة بتعملها بجسمك، فمثلا بتسكن بجسمك كده عشان تعلم قلبك السكون، تمشي بتواضع عشان تعلم قلبك التواضع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن حديث قدسي في نهي عن المشي بكبر. مرة صلى الله عليه وسلم طلع لعاب من إيديه كده حط صباعه عليه وقال: يقول الله أن تعجزني يا ابن آدم، هتروح مني فين وقد خلقتك من مثل هذه؟ أصل الإنسان شوية مية. وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك وجمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن لك أوان الصدقة. ربنا في الحديث ده بيكلمنا عن عيشة بني آدم غلط، بيقول له أنت هتروح مني فين وأنت متكبر كده، أنت مخلوق من شوية مية، حتى إذا قوي ظهرك عشان ظهرك اتفرد وبقيت شوية عضلات واشتد عضدك، جمعت ومنعت بقى عندك فلوس مش عايز تتصدق، ومشيت بين بردين لك، أو ده الموضوع بقى لابس لبسة كده وللأرض منك وإيد، شايف نفسك على الناس، ماشي بكبر، يمكن عربيتك حلوة ولا لبسك غالي ولا من عيلة. فالنبي ذم الموضع ده، ان الانسان يمشي كده ويقول يا ارض تهدي ما عليك يأدي. لا، ما فيش حاجة اسمها ما عليك يأدي، في مننا كتير واصلح منا واقرب الى الله وانفع في الدنيا كمان. فالانسان يمشي بتواضع: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. نغلابة. فمن الاداب النبوية والسنن المشي بتواضع. الأدب الثاني كنت كلمتك عنه في لما كنت بكلمك عن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام، هو المشي بجدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كانه نازل منزل فجسمه متماسك منجمع الجسد كما يقول الصحابة، ليس فيه كسل، الرجلين ما بتكحتش في الأرض، كل حاجة متماسكة. وده دليل على الانشغال والجدية والاحترام في النفس كده. السنة الثالثة هي إلقاء السلام وانت ماشي. السنة دي انقرضت، إن الواحد يقول سلام عليكم على ناس ما يعرفهاش، موجودة لسه في بعض القرى عندنا وفي بعض المناطق اللي الناس تشعر فيها بالأمان تجاه بعض. لكن كتير من الأوساط دلوقتي بقى الواحد يتكسف يقول سلام عليكم على حد ما يعرفهوش، رغم إنه جاره في نفس الشارع. يبقى ناس بتتمشى في الشارع رايحة أشغلها ولا بتعمل رياضة، جاري جاي المفروض يبقى أرفع عيني وأقول له سلام عليكم. ليه؟ عشان النبي علمنا كده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وبالمناسبة إلقاء السلام من علامات التواضع، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده: ليسلم الماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. فلما واحد يبقى قاعد واحد معدي، اللي ماشي هو اللي يقول سلام عليكم، هو اللي جاي عليه. الصغير احتراما للكبير، والقليل على الكثير المتجمعين. فتواضع، وحتى لو ما ردش عليك السلام جارك، لأنه هو ممكن يكون ما سمعش، أو ممكن يكون يا أخي اعتبره شايف نفسه مش عايز يرد، عنده جفا كده، أنت ألقيت السلام الملائكة ترد عليك. أما السنة الرابعة هي إماطة الأذى. كان سيدنا النبي علمنا كده أن من حقوق الطريق الخمسة، منها إماطة الأذى جنب رد السلام وغض البصر والحقوق الباقية. فأنت ماشي في الطريق كده افتكر إماطة الأذى عن الطريق صدقة. مدام الأذى موزة، قشرة موزة، حتة إزازة مرمية ممكن تعور حد، مسمار. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره، قال حتى لا يؤذي أحدا من الناس، فشكر الله له فأدخله الجنة. فأنت لو في أذى في الطريق وانت ماشي، من آداب المشي أنك أنت تهتم أن ممكن حد يتأذي فتنحيه كده على جنب. دول كانوا أربع آداب نبوية وسنن منسية في سنن المشي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: دعوتنا عزة،
1: لا إله إلا الله عزة،
0: عزتنا وحدتنا.
2: آل المارد أن يخرج من قرقومه من بعد دم.
0: معكم صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: يا سلام عليك يا ابني يا ماهر، انت هلقيت اثبتت انك انت ابني بحق وحقيقي. الله يرضى عليك، شايف كيف دخلت الفرحة على قلبي وقلب اخوتك.
1: الله يبسطكم، وانا مش مشكلة اروح في 60 داهية.
0: لساتك زعلان؟ معزوم. بكرة لما تشوف العز بتصير تفكر تفكير تاني.
2: يابا احنا مش في هذا الكلام، مدام وافق خلينا نخش في الخطوة التانية.
1: مستعجل انت كمان؟
0: وليش التأجيل يا بني؟ ايش رايك يوم الخميس نكتب الكتاب
1: اللي تشوفه يا برا؟
0: خالص على بركة الله.
3: طيب طيب، ألف مبروك يا سيدي.
0: الله يبارك فيك يا أبو محمد، بصراحة لولا مجهوداتك معانا ما كنا وصلنا للي وصلنا له.
3: وهو كل شي بحسابه يا أبو هاني.
0: ولا يهمك يا أبو محمد، حسابك رايح تأخده وفقي مليون بوس.
3: يا عين عليك عين عليك، هيك أنت يا أبو هاني راجل طيب، أنت يا أبو هاني اللي بعرفه.
0: ولو يا أبو محمد، هذا كنز والكنز راح يتقسم على الكل.
3: اوه لو عندي ولد اعزب يا بي. حظك ابو هاني حظك. المهم وقتيش بدكم تكتبوا الكتاب؟
0: يوم الخميس يا ابو محمد، يعني حضر حالك عشان تكون في الواجهة.
3: ولا يهمك، احنا بنغيب. الله اكبر، بس اصحك ابنك يعملها ويشرد زي المرة اللي فاتت ويفضحك.
0: لا هو اللي أجاب رجليه، قال بعظمة لسانه إنه موافق.
4: ألف مبروك يا ماهر.
1: الله يبارك فيك.
4: طيب بما إنه صرت هلقيتها من رؤوس الأموال، بدك تضل في الجامعة ولا بدك تسيب؟
1: مالك يا فضل، أنت مجنون، كيف أسيب الجامعة؟
4: بفكر، أصله زي ما تقول المصاري بيع من ضو الواحد.
1: صح، المصاري بيع من ضو الواحد عن جد.
2: يابا وقتيش العرس يابا؟ وقتيش؟
0: وليش بتسأل؟
5: كيف ليش بيسأل يابا؟ بدنا نجيب عن وجه الأرض يابا.
0: ولا انت وياه سبوكوا من هالاسطوانة بتاعتكم، بديش تضلوا تحكوا هذا الكلام قدام أخوكم.
5: وليش؟ هو احنا بنسرق؟ هذا حقنا.
0: حقكم؟ من وين حقكم ها؟ اسمع انت وياه، القرار كله مع أخوكم.
1: كيف مع أخون؟ انت جننتنا يابا، انت معاه والله معانا؟
0: أنا مع الكنز، فهمتوا يا همل؟
1: طيب يابا كيف بدنا نوزع الكنز؟ قديش نسبتي أنا؟
0: يا ورد علي وعلى خلفتي، ولكم بس نشوف الصبي بنصلي على النبي. القرار كله بإيد أخوكم.
2: كيف يعني كيف يابا؟
0: يعني أخوكم بكرة قادر ما يعطينا ولا فلس أحمر ويأخذ الجمل بما حمل.
1: معقول يعملها؟ والله بقتله قتل.
5: والله تخبط أخو.
0: يا هلا فيه، اسمعوني كويس، من هنا وطالع لازم تغيروا اسلوبكم معاه، يعني اسحبوا نعم معاه، اتقربوا له، وقديش بتتقربوا له قديش بكون نصيبكم اكتر. فهمتوا يا هلا فيت؟
2: قديش قديش يا فضل؟
4: يابا قلت لك 100 مره، ما يقارب من نص مليون دولار.
2: يا باي. طب اسمع، انت حكيت له انه ابوي بدوش اياك تنام في الدار؟
4: لا يابا لا.
2: ممتاز ممتاز ممتاز، اسمع بكرة في الجامعة زبط الوضع معاه وخليه يجي بات عندك عشان افتح خط معاه، هذا كنز.
4: بقدرش يابا.
2: نعم تقدرش؟ خير ملكاش لسان؟
4: يابا لما انت كنت تحكي معاي وكنت معصب لما حكيت لي انه ما تخليه يرجع تاني على الدار.
2: طيب وبعدين كمل.
4: سمعك وانت بتحكي عليه وسحب حاله وطلع بس ما بين، وتاني يوم حكالي في الجامعة انه سمعك وانت بتطرد فيه.
2: سمع؟ كيف سمع؟ مش الباب كان مسكر ولا؟
4: يابا انت كان صوتك عالي.
2: حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع يا فضل، هو صاحبك لا؟
4: صحيح يابا.
2: في اله صحبة غيرك؟
4: مش كتير يابا.
2: ممتاز، بدي تضلك تتقرب اله، اتعامل معاه كأنه اخوك، هذا كنز يا فضل، في المستقبل هذا راح يغير حياتنا كلها.
4: كيف يابا بده يغير حياتنا؟
2: كيف؟ حتضلك جحش طول عمرك، ولك هذا صار من أصحاب رؤوس الأموال، وأنا تاجر ومحتاج رأس مال، فهمت؟ قال طالب جامعة، قال الله يقطع هالجامعة اللي حوياك.
6: سارة سارة،
7: هو أنت شو جابك هنا يا سمير؟
6: أنت شو اللي جابك على باب الجامعة؟ هم الطلاب بشحدوا؟
7: ولك هو هذا مكان للشحدة؟
6: طيب مدامه مش مكان للشحدة بتضيع يومك ليش؟
7: أنا جاي هان علشان أشوف الشاب اللي أنقذني من السيارة. بيني وبينك قلبي حن عليه ومش هاين عليا، وبديش يقول عني قليلة أصل.
6: اسمعي ولي، أنت تغيرت كتير وأنا غير أقول لأبوي.
7: قلت كلك إن شاء الله وأنا كفرت؟
6: إحنا ملناش دخل في الناس، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، إحنا علينا نأخذ مصاريهم والسلام.
7: يا خسارة، ولك لازم تحس في الناس علشان الناس تحس بيك.
6: طيب قومي قومي.
7: مش قايمة، ملكاش دخل.
6: طب والله غير أقول لأبوي.
7: طيب خلص خلص، هيني قايمة.
0: يا عريس، كيف معنوياتك ها؟
8: كويس يابا.
0: بكرة إن شاء الله كتب الكتاب.
8: أنا جاهز يابا لأي حاجة.
0: طيب بخصوص الزواج، إيش رأيك الخميس اللي بعده؟
8: على طول هيك يابا.
0: خير البر عاجله يا بني.
8: طيب وين بدك تتجوز يابا؟
0: وين ما بدك يا حبيبي. بدك في الدار، غرفتك من الصبح بنخليها تلمع لمع. بدك تتأجر شقة، من الصبح جاهزين يا بني.
8: يابا بقدرش اتجوز في الدار يابا، انت شايفها كل غرفة 3 متر، ويا دوب واسعة اخوتي ونسوانهم وولادهم.
0: خلص اشرع المنطقة اللي انت بدك اياها، وانا من الصبح بجيب لك الشقة من تحت الارض.
8: ماشي يابا، بس بعد كتب الكتاب يابا عشان برضو اخذ رأي نيفين.
0: يا عين على نيفين، اي بك في اسم
8: برجع راجع حفظتها عن غيب يابا.

0: يلا يا أولاد حضروا حالكم عشان نروح على صباحية أخوكم.
1: أنا جاهز يابا. يلا يا فايز.
2: يلا جاي بدي أمشط شعري.
1: والله بدك تصير رجل أعمال مصدي يا فايز.
2: أنا مصدي؟ طب إذا أنا مصدي أنت إيش؟
0: والكل أدلوا اسمع أنت وياه. بدي إياكم تقفوا وقفة محترمة مع أخوكم اليوم الصباحية وأهل العروس جايين، وبدي إياكم تكونوا أوادم. بديش واحد يحس إنه في مشاكل بينكم وبين أخوكم، أو إحنا طمعانين في قرش واحد من مصاريها.
2: وإيش دخلهم أهل العروس يابا؟
1: الجمل بما حمل صار عنا.
0: يا هلا فيه، إذا البنت حست إنه إحنا طمعانين في مصاريها مش راح تعطي ماهر ولا شيك.
3: مالك يا ماهر؟ في عينك كلام، احكي.
4: كنت بدي أسألك سؤال بس خايف تفهميني غلط.
3: احكي يا ماهر مش رح أزعل.
4: شو ناوي تعملي في الأرض والمحلات؟
3: ليش بتسأل يا ماهر؟
4: عادي، هو السؤال حرام يعني فين؟
3: ماهر انت تجوزتني عشاني ولا عشان المصاري؟ مالك ما ترد.
4: عافيني من هالإجابة.
3: أنا كنت متأكدة أنك تزوجتني عشان مصارية.
4: أنا أتجوزك عشان مصاريك يا نيفين.
3: كل الدنيا طماعة، كل الناس طماعين، كلهم طمعانين في نيفين. أنا عارفة أنك ما بتحبني بس بتحب مصارية.
1: يابا لوقت إيش بدنا نضلنا سكتين؟
2: بصراحة أنا فلست على الآخر وماهر غايص في النعم.
0: أخوك شكله نسينا بالمرة يا أولاد.
1: طيب وإيش العمل؟ بدنا نضلنا سكتين عشان ياخذوا الجمل واحنا بنتفرج عليه؟
2: كيف نضل سكتين؟ هي مسخرة؟ لازم يعرف انه العز اللي عايش فيه سببه احنا وابويا.
0: الليلة حضروا حالكم بدنا نروح نزوره ونجس نبط. وكيف الزواج يا ماهر؟
4: الحمد لله يابا كويس.
1: قالي كويس، هو حد بصح له؟
2: شو يا ماهر بدك تضلك عايش في شقة بالإيجار ولا ناوي تشتري برج؟
0: بس يا هالفوت
4: سيبه يابا بضل أخوي.
0: يا بني كيف شغلك؟ ماشي إن شاء الله كويس؟
4: شغل إيش يابا؟ هو أنا بشتغل؟
0: أملاكك يابا، مالك يا بني؟ استت الذوم والمحلات اللي في نص البلد.
4: هذا يابا مش ملكي، هذا ملك زوجتي.
0: هو يابا في فرق بينك وبين زوجتك حبيبتك؟ وبعدين انت نسيت اللي اتفقنا عليه.
4: احنا ما اتفقنا على اشي يابا.
2: احنا جوزناك نيفين عشان مصاريها وعشان نتقسم المال مش عشان تحلق لنا.
4: اذا جبت سيرة مرتي على لسانك ولا راح اقص لسانك، سامع؟
0: شو اللي بسمعه يا ماهر؟
1: والله قلت لغير يعطينا بومبا.
4: اسمع يابا انا ما بملك اي فلس، واذا بدك مصاري انا مستعد اقعدك مع نيفين وهي صاحبة القرار يابا. اذا بدها تعطيك هي حرة، بس انا ما بقدر أعطيك من مصاريها لأني أنا ما بحكم على مصاريها.
0: مش هذا اللي اتفقنا عليه يا ماهر.
4: أنا يابا مش مستعد أشارك في أكبر عملية نصب وكذب وسرقة. وعلى مين؟ على زوجتي.
1: زوجتك؟ هي والله عال، ولك إحنا اللي جوزناك وجوزناك إياها بالغصب عشان نأخذ المصاري من الآخر يعني.
4: اطلع برا ولا اطلع برا، اطلع من بيتي.
0: بتطرد أخوك يا ماهر؟ بتطرده من البيت اللي دفع أجاره إلك؟
4: كل اشي دفعتوه الي من بكرة راح يكون في جيابكم، حيكون قدامكم.
0: طيب يا ماهر يلا يا اولاد قدامي.
3: ماهر شو بدهم اهلك؟
4: لا زيارة عادية.
3: تعرف يا ماهر انك كبرت في عينيا؟
4: ايش معنى يا نيفين؟
3: انا سمعت كل الكلام اللي صار بينك وبين اهلك، عشان هيك انا من هلأ اعتبر كل املاكي تحت امرك، وإذا بدك من الصبح رح أسجلهم باسمك.
4: أنت يعني سمعت كل الكلام اللي صار بيننا؟
3: سمعته وتأكدت إنك إنسان مش طمعان في مصارية.
4: طيب الحمد لله إنك عرفت الحقيقة يا نيفين.
3: ماهر أهلك قديش بدهم منك؟
4: نيفين أرجوكي بلاش نتكلم في موضوع المصاري.
3: أنا زوجتك يا ماهر، واللي بضرك بضرني، أنا لازم أوقف جنبك. أنا معايا مصاري كتير. قديش بدك؟ 10، 20، 30، 50 ألف دينار. أنا مستعدة أجيب لك إياهم هلأ بس عشان ما تخسر إخوتك وأبوك، وأنا خايفة يعملوا لك حاجة أو يأذوك إذا ما عطتهم المصاري.
4: لا لا تقلقيش يا نيفين، أنا راح أشتغل وأعطيهم.
3: لا يا ماهر أرجوك اسمع كلامي.

0: افتح يا فايز.
1: حاضر يابا.
2: السلام عليكم.
0: مين يا فايز؟
1: ماهر يابا. ماهر ماهر يابا، ومعها شنطة شكلها مليانة مصاري.
3: عن جد بتحكولها؟
2: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا بالغالي، والله ونورت الدار.
3: أهلين يا أخوي. أهلين حبيبي.
1: اسمع قبل ما تحكي، غداك اليوم هان عنا.
0: يا ماهر، شو أخبارك؟
2: قصدك شو أخبار المصاري يابا؟
0: أحسبها زي ما تحسبها يا بني.
2: على العموم هاي المصاري في الشنطة، هذا المبلغ يابا فيه 30,000 دينار، بإمكانكو تبنوا الدار وتسدوا الدين اللي كان علي وتغيروا مجرى حياتكو كلهيتو.
3: 30,000 بس؟
0: اسمع يا هاني، ولايش هدولة؟
2: إلكو يابا، هذا أجار اللي علمتوني وتعب إخوتي ومصروفهم علي.
1: 30,000 دينار من 500,000 دينار، يعني نقطة من محيط.
3: احنا ناخد الفتافيت وانت تعيش بالملايين يا ماهر.
0: ليش يابا؟ ليش؟
2: شو ليش؟ فوق كل هذا كمان وبتتبطره؟
0: يا بني انت عندك كنز ما بيخلص وجاي تعطينا الفتات.
2: لعلمك يابا، المبلغ هذا هدية من نيفين مش مني. لو انا متحكم في المال ما بعطيكه ولا قرش.
3: والله صار لك منافس يا اجرب.
2: اغلط زي ما بدك يا هاني.
1: يعني بدها تضحك علينا مرتك الهبلة بهالقرشين؟
3: اخرس.
2: مرتي اشرف منك واحسن منك، سامع ولا؟
3: شو تضرب اخوك كمان في قلب الدار وبتحملنا جميلة؟ روح يا شيخ روح.
0: اسمع يا ماهر، اذا بتفكر انك بدك تضحك علينا بهالقرشين وتاخذ الجمل بما حمل، لا يا روح امك، رجعهن معاك. بس لازم تعرف انه العز اللي انت عايش فيه هذا كله منا، احنا سببه.
3: ولعلمك مرتك الهبلة هذه من الصبح بنقدر نطلقها منك وترجع تصيع في الشوارع من دور جديد يا ماهر.
2: ماشي يا هاني، ماشي ماشي. حاب أقولكو حاجة قبل ما أطلع. بعد ما طلعتوا من عندي كنت ناخد قرار أني أطلقها عشان أرتاح وأنتوا كمان ترتاحوا، لأني أنا مش تاع مصاري. بس هلقيت يا هاني أخدت قرار لمدى الحياة، مش راح أطلقها بالمرة، وحتظل نيفين الهبلة عرايكو مرتي، وحطها بعيني لأنا طلعت أحسن منكم. ولعلمكم أنا حاولت أقنعها إنها ما تعطيكم مصاري، بس هي اللي أصرت. اللي بتغلطوا عليها وبتهينوا فيها قدامي، واللي فيكوا راجل من هنا وطالع يفتح تمه ويغلط عليها أو يحاول يأخذ قرش واحد من مصاريها. مصاري نيفين يا بابا كلهن حيكون في إيدي. أملاك نيفين يا هاني أنت وفايز كلهن تحت إيدي، وغير أدوبكم الدوب وعلمكم إنه نيفين الهبلة في وراها راجل.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول سيرة رجال ارتفعت بهم راية الحق وكان لهم بالغ الأثر في الإسلام. رجال حول الرسول.
1: تلك الملائكة كانت تستمع إليك يا أسيد، محمد رسول الله، أسيد بن الحضير. قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام، فنزل على أسعد بن زرارة أحد أشراف الخزرج، واتخذ من داره مقاما لنفسه ومنطلقا لبث دعوته إلى الله والتبشير بنبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخذ أبناء يثرب يقبلون على مجالس الداعية الشاب مصعب بن عمير إقبالا كبيرا. وفي ذات يوم خرج أسعد بن زرارة بضيفه الداعية مصعب بن عمير ليلقى جماعة من بني عبد الأشهل ويعرض عليهم الإسلام، فدخل بستانا من بساتين بني عبد الأشهل وجلسا عند بئرها العذبة في ظلال النخيل، فاجتمع على مصعب جماعة قد أسلموا وآخرون يريدون أن يسمعوا، فانطلق يدعو ويبشر والناس إليه منصتون وبروعة حديثه مأخوذون. فجاء من أخبر أسيد بن الخضير وسعد بن معاذ وكانا سيدي الأوس بأن الداعية المكي قد نزل قريبا من ديارهما، وأن الذي جرأه على ذلك أسعد بن زرارة. فقال سعد بن معاذ لأسيد: لا أبا لك يا أسيد، انطلق إلى هذا الفتى المكي الذي جاء إلى بيوتنا ليغري ضعفاءنا ويسفه آلهتنا، وازجره وحذره من أن يطأ ديارنا بعد اليوم. أخذ أسيد حربته ومضى نحو البستان، فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب: ويحك يا مصعب، هذا سيد قومه وأرجحهم عقلا وأكملهم كمالا، أسيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه وأحسن التأتي له. وقف أسيد بن الحضير على الجمع والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال: ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بضعفائنا؟ اعتزل هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. فالتفت مصعب إلى أسيد وقال له: يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلنا قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال أسيد: لقد أنصفت. وركز رمحه في الأرض وجلس.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فأقبل عليه مصعب يذكر له حقيقة الإسلام ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال: ما أحسن هذا الذي تقول، وما أجل ذلك الذي تتلو، كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام؟ فقال له مصعب: تغتسل وتطهر ثيابك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتصلي ركعتين. فقام إلى البئر فتطهر بمائها وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وصلى ركعتين. فانضم في ذلك اليوم إلى كتائب الإسلام فارس من فرسان العرب المرموقين وسيد من سادات الأوس المعدودين، كان يلقبه قومه بالكامل لرجاحة عقله ونبالة أصله ولأنه ملك السيف والقلم، إذ كان بالإضافة إلى فروسيته ودقة رميه قارئا كاتبا في مجتمع ندر فيه من يقرأ ويكتب. وقد كان إسلامه سببا في إسلام سعد بن معاذ، وكان إسلامهما معا سببا في أن تسلم جموع غفيرة من الأوس، وأن تصبح المدينة بعد ذلك مهاجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموئلا وقاعدة لدولة الإسلام العظمى. أولع أسيد بن الحضير بالقرآن منذ سمعه من مصعب بن عمير، فكان لا يرى إلا مجاهدا غازيا في سبيل الله أو عاكفا يتلو كتاب الله. وقد استعذب أهل السماء تلاوته كما استعذبها أهل الأرض. ففي جوف ليلة من الليالي كان أسيد بن الحضير جالسا في مربده، وابنه يحيى نائم إلى جانبه، وفرسه التي أعدها للجهاد في سبيل الله مرتبطة غير بعيدة عنه. فتاقت نفس أسيد بن الحضير لأن يعطر هذه الأجواء الندية بطيوب القرآن، فانطلق يتلو بصوته الرخيم الحنون: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم. فإذا به يسمع فرسه وقد جالت جولة كادت تقطع بسببها رباطها، فسكت، فسكنت الفرس وقرت، فعاد يقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. فجالت الفرس جولة أشد من تلك وأقوى، فسكت، فسكنت، وكرر ذلك مرارا، فكان إذا قرأ أجفلت الفرس وهاجت، وإذا سكت سكنت وقرت. فخاف على ابنه يحيى أن تطأه، فمضى إليه ليوقظه، وهنا حانت منه التفاتة إلى السماء، فرأى غمامة كالمظلة لم ترى العين أروع ولا أبهى منها قط، وقد علق بها أمثال المصابيح، فملأت الآفاق ضياء وسناء وهي تصعد إلى الأعلى حتى غابت عن ناظريه.
0: رجال رجال حول الرسول حول الرسول.
1: فلما أصبح مضى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه خبر ما رأى، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: تلك الملائكة كانت تستمع لك يا أسيد، ولو أنك مضيت في قراءتك لرآها الناس ولم تستتر منهم. وكان كثيرا ما يتمنى أن يمس جسده جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكب عليه لاثما مقبلا، وقد أتيح له ذلك ذات مرة. ففي ذات يوم كان أسيد يطرف القوم بطرائفه ونكته، فغمزه رسول الله صلوات الله عليه في خاصرته بيده كأنه يستحسن ما يقول، فقال أسيد: أوجعتني يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: اقتص مني يا أسيد. فقال أسيد: إن عليك قميصا ولم يكن علي قميص حين غمزتني. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصه عن جسده، فاحتضنه أسيد وجعل يقبل ما بين إبطه وخاصرته ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنها لبغية كنت أتمناها منذ عرفتك وقد بلغتها الآن. وقد كان الرسول صلوات الله عليه يبادل أسيدا حبا بحب، ويحفظ له سابقته في الإسلام وذوده عنه يوم أحد، حتى إنه طعن 7 طعنات مميتات في ذلك اليوم. حدث أسيد قائلا: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له أهل بيت من الأنصار فيهم محاويج، وجل أهل ذلك البيت نسوة. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد جئتنا يا أسيد بعد أن أنفقنا ما بأيدينا، فإذا سمعت بشيء قد جاءنا فاذكر لنا أهل ذلك البيت. فجاءه بعد ذلك مال من خيبر فقسمه بين المسلمين، فأعطى الأنصار وأجزل، وأعطى أهل ذلك البيت وأجزل. فقلت له: جزاك الله عنهم يا نبي الله خيرا. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنتم معشر الأنصار جزاكم الله أطيب الجزاء، فإنكم ما علمت أعفة صبر، وإنكم ستلقون أثرة بعدي، فاصبروا حتى تلقوني وموعدكم الحوض. فقال أسيد: فلما آلت الخلافة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم بين المسلمين مالا ومتاعا، فبعث إلي بحلة فاستصرتها. فبينما أنا في المسجد إذ مر بي شاب من قريش عليه حلة سابغة من تلك الحلل التي أرسل إلي منها عمر، وهو يجرها على الأرض جرة، فذكرت لمن معي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون أثرة من بعدي، وقلت: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يعش أسيد بن الحضير بعد ذلك طويلا، فقد اختاره الله إلى جواره في عهد عمر رضي الله عنه وعن عمر، فوجد أن عليه دينا مقداره 4000 درهم، فهم ورثته ببيع أرض له لوفاء ديونه. فلما عرف عمر ذلك قال: لا أترك بني أخي أسيد عالة على الناس. ثم كلم الغرماء فرضوا بأن يشتروا منه ثمر الأرض 4 سنين كل سنة 1000. رحم الله أسيدا وأدخله فسيح جناته.
0: رجال حول الرسول، حول الرسول.
2: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج رجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

أن أتباع المختار أتباع مطلع البدر كنا

0: قد مضي
1: والمستقبل قد مضي. خلي عدوك يولي
0: معكم فهاد

صوت الحق، صوت الحق، صوت الحق. إذاعة التوحيد الإسلامي، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، من لبنان. إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من المحاسن التي جاء بها ديننا الحنيف هو البداءة باليمين. فما هو التيمم؟ هو أن يبدأ الإنسان بيمينه في أكله، في شربه، في دخوله للبيت، في خروجه أو في دخوله للمسجد، في أمور كثيرة يكون فيها الإنسان مستعملا للجهة اليمنى، سواء باليد أو بالرجل أو على الجنب. البداءة باليمين ذكر في القرآن الكريم قول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. جعلنا الله جميعا من أهل اليمين. تعلمون من هم أهل اليمين؟ هم أهل الجنة. أسأل الله أن يجمعنا جميعا في جنات النعيم على سرر متقابلين. اليمين أو التيمم له فضل، فالمسلم إذا عمل بهذا الأمر واستعمل اليد اليمنى في الأكل ينال أجرا، وإذا استعمل اليد اليمنى في الشرب ينال أجرا، وإذا نام على شقه الأيمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أويت إلى فراشك، في حديث البراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فاضطجع على شقك الأيمن. وأيضا إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد يدخل برجله اليمنى، وإذا أراد أعزكم الله أن ينزع عليه ينزع أو يبدأ بالرجل اليمنى فينزعها. كل هذه الأشياء في الحقيقة هي اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أجملها من اتباع، يجد فيه الإنسان الأجر والثواب. وكلما كان الإنسان قريب من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كلما كان قريبا إلى السعادة، كلما كان قريبا إلى الهناء في حياته والهناء في معيشته. فلذلك أن الله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام أوصانا باستعمال اليد اليمنى، وأيضا إذا أراد أن يعمل شيئا في خروج مسجد كما سلف أو ما إلى ذلك في الرجل اليمنى، إذا أراد أن أيضا أن ينام على شقه الأيمن. هذه الأشياء قد لا تخفى علينا الحكمة فيها، ولكن الشرع الحنيف إذا جاءك فاعمل به لأن المصلحة فيه. لا يمكن أن يأمرك الله عز وجل بشيء ولا أن يوجهنا النبي عليه الصلاة والسلام فيه بشيء إلا وفيه مصلحة لنا لا محالة، ولكن قد تخفى علينا الحكمة في التماس هذه الفائدة. فلذلك من الأمور التي قد تخفى على الناس أن الشيطان كما جاء في الأثر يأكل بشماله. بالله عليكم، ما هي البركة التي تكون إذا أكل الإنسان بالشمال؟ ما هو الثمرة إذا فعل شيئا بشماله والمأمور به أن يعمله بيمينه؟ هذا في الحقيقة أنه مخالفة لتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، ومخالفة للهدي الصحيح الذي ينبغي عليه أن يكون الإنسان. في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: كان هناك شخص يأكل بيده اليسرى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. فقال: ما أستطيع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا لا استطعت، فما رفعها إلى فيه. يدل على أن هذا الأمر عبادة لله عز وجل، وأن استعمال الإنسان المسلم ليده اليمنى، حتى في مسألة إذا كان أحد بجانبك فإنك تعطي من بجانبك تبدأ بالجانب الأيمن. ففي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشرب، فكان من جنبه غلاما صغيرا من جنبه الأيمن ومن يساره أحد الأشياخ الكبار، فالنبي عليه الصلاة والسلام استأذن الذي عن يمين فقال: أتأذن في أن يشرب؟ فقال: ما كنت لأوثر بنصيبي منك يا رسول الله. فشرب هذا الغلام، فدلالة على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الميامن. أيضا إذا دخل المسلم المسجد في الصلاة الأصل أن

0: وصحبه أجمعين.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج محاسن الأخلاق مع الشيخ ماجد الحمود. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان، تقدم الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحيات لله والصلوات الطيبات، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نتطرق في الحديث عن الأخلاق المحمدية في هذه الحلقة إلى العفة والقناعة. وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذا الخلق مستمد من اسمي الله تعالى الغني المغني. والتعلق باسم الله تعالى الغني يكون بأن يستمد الإنسان من الله كل ما يحتاجه حتى يستغني به عن غيره، ولا يسأل حوائجه إلا منه، ولا يطلب العون إلا من خالقه، ولا يطمع إلا بالمعطي سبحانه وبالفوز بقربه ورضاه. فالطمع بالله تعالى عطاء، والطمع بغير الله تعالى حرمان. والتخلق باسم الله تعالى المغني هو بأن يربي الإنسان نفسه على العفة والغنى، ويربي أولاده على العفة أيضا، وأن يكتفوا بما قسم لهم الله، ولا ينظروا إلى ما عند الآخرين فيشتهوه، بل عليه أن يشعر دوما بالغنى لأنه استغنى بالله عمن سواه. قال تعالى: أليس الله بكاف عبده؟ أيها الإخوة والأخوات، بعض الأسئلة من المفيد إيرادها أو التساؤلات. بيتك صغير ولكنك مقتنع به، سيشعرك الله أنه كبير وواسع وينشرح فيه صدرك. بيتك كبير ولست راضيا به، ستراه صغيرا ضيقا ولا تطيق المكوث فيه. ستظل حالك بعينك فقيرا، لأنك لا تنظر إلى ما يوجد عندك، وإنما ما يوجد عند غيرك. القناعة سبب السعادة والهناء، والطمع سبب التعاسة والشقاء. العفة هي ألا تشتهي ما ليس لك، وترضى بما قسمه الله لك. فالعفيف تظنه غنيا من التعفف، ولكنه قد يكون فقيرا جدا، وهكذا هو يعيش غنيا وإن كان فقيرا. والعفيف لا يكون عنده طمع، أي لا يطلق العنان لأمنياته وشهواته ويحلم بما ليس له. يقول الله سبحانه وتعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أيها الأحبة، الإفراط هو أن تكون شهوانيا وتشتهي أكثر مما عندك. مثلا، من ليس معه مال ولا يستطيع شراء بيت فلا يطلق لشهوته العنان، ولا يقول أنا أريد هذا المنزل وسأحصل عليه، فهو ليس لك. بل قل: إذا كان هذا البيت خيرا لي فيا رب ارزقني إياه، وإن لم يكن خيرا لي فاصرفه عني واصرفني عنه. فالخيرة فيما اختاره الله، والله يعطيك ما هو أنسب لك في الوقت المناسب والطريقة المناسبة. إن التفريط هو حين يعطيك الله شهوة وقدرة في أمر هو حلال لك، ولكنك تتركه، سواء كان بيتا أو طعاما أو زواجا أو مالا. مثلا، إن كنت بحاجة إلى سيارة ومعك المال الكافي ولم تشتري، فهذا اسمه تفريط. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى رجلا سيء الهيئة، يعني ثيابه رثة وقبيحة المنظر، قال: ألك مال؟ قال: نعم. فقال عليه الصلاة والسلام:
إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. الطمع واستشراف النفس هو تعلق القلب بما في أيدي الناس وبما ليس بيدك، وهو ما يسبب الذل للإنسان، وهذا أمر مذموم. الطمع يكون في الدنيا والهوى كمن كان طامعا بوزارة أو إمارة أو مال أو مدح أو ثناء، وعلاج الطمع هو عفة النفس وكفها عن النظر في أحوال الناس وما عندهم من نعم دنيوية. قال سبحانه وتعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. أيها المستمع الكريم، فلتكن عفيفا، لا تنظر ولا تطمع ولا تمد عينيك إلى ما ليس عندك. ومن أعظم الأسئلة: لما نطلب العفة من عاملة المنزل المسكينة وننسى أنفسنا؟ وكم ننزعج حين لا يعجبها شيء مما نقدمه لها من هدايا وعطايا، ربما لأنها تريد فستانا مثل فستانك وحذاء مثل حذائك، والسبب أنها ليست عفيفة النفس. أليس هذا ما نفعله تجاه الله عز وجل؟ هو سبحانه يعطينا الكثير ويختار لنا ما يناسبنا من الهدايا أي النعم، ثم نقول: هذا لا يعجبني، أريد مثل ما أعطيت فلانا وفلانا. ومن جهة أخرى، كم تسعدنا ردة فعل عاملة المنزل حين نقدم لها هدية فتفرح بها لأنها لا تنتظر شيئا منا، ونرى في ذلك أنها عفيفة. والحمد لله رب العالمين.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. تابعتم برنامج الأخلاق المحمدية مع الأستاذ أحمد بركات.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: مستمعينا الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها. يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. فيما يلي نصحبكم مع هذه الاستراحة الإيمانية مع أذكار المساء. أذكار

أتيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.

0: محمد.
1: ربنا تقبل منا دعاءنا وصالح أعمالنا، واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم أذكار المساء.

0: تمام الساعة الثامنة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. هذه دعوة لمتابعة برنامج أحلى معاني الكلمات. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: خير الأسماء أسماء الله الحسنى، والآن مع اسم العفو. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله لعفو غفور. الله جل جلاله الكريم هو الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته، كما هو مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى أسبابها. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الله تعالى هو العفو الرحيم الذي له العفو الشامل، الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب، ولا سيما إذا أتوا بما يسبب العفو عنهم من الاستغفار والتوبة والإيمان والأعمال الصالحة. فهو سبحانه يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، وهو سبحانه عفو يحب العفو، ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه، من السعي في مرضاته والإحسان إلى خلقه. ومن كمال عفوه أنه مهما أسرف العبد على نفسه ثم تاب إليه ورجع، غفر له جميع جرمه صغيره أو كبيره، وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله، والتوبة تجب ما قبلها. فسبحان الله رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ولا إله إلا الله العفو، له الأسماء الحسنى لندعوه بها.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم أحلى معاني الكلمات. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يمتن تبارك وتعالى في هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رزقه اللين لأصحابه، ويبين عز وجل أن هذا رحمة منه تبارك وتعالى. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، وغزوة أحد كما تعلمون صاحبتها أحداث ومصائب، وصدر من بعض المؤمنين ممن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وعفى الله عز وجل عنهم، صدر منهم ما لم يكونوا يظنون ويحسبون. امتن الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وبين له أنها من آثار رحمته تبارك وتعالى، وهذا يدل على أهمية خلق اللين وعظم منزلته. فلا يمتن الله عز وجل إلا بما يليق بعطائه تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، فإنه يمتن برحمته سبحانه على من يحبهم فيرزقهم نعمة اللين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. اللين رحمة من الله في تعامل الإنسان مع أولاده، مع أهل بيته، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع القريب والبعيد. باللين والرفق تنفتح مغاليق أمور عسرة، تتسع كثير من المضايق، والله عز وجل مالك مقاليد الأمور وأزمتها، يعطي على الرفق من النتائج والثمرات ما لا يعطي على ما سواه. اكتساب اللين رحمة من الله عز وجل ومنة منه سبحانه. وهذا فيه إشارة إلى أهم سبب لاستجلاب اللين والرفق، إنه اللجوء إلى خالق الناس وما يعملون. لجوء الإنسان بقلبه إلى الله عز وجل أولا، ويقينه أن العطاء منه وحده سبحانه، فكما يعطي المال ويعطي الملك ويعطي الولد، فهو يعطي الخلق وطمأنينة النفس وصفاء الروح. ثم لجوء العبد إلى الله عز وجل بعد لجوئه بقلبه، لجوءه بلسانه بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله حسن الخلق، وكان من دعاء إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقولها من شهد له خالقه بأنه على خلق عظيم، فكيف بسائر الناس؟ رزقنا الله وإياكم الرفق واللين، وجعلنا من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قلنا من فوائد الابتلاء رفع الدرجات، ومن فوائد الابتلاء تكفير الذنوب، ومن فوائد الابتلاء اكتشاف معادن الناس وحقيقة نفوسهم. يقول الفضيل رحمه الله تعالى: الناس ما داموا في عافية، يعني ما غير مبتلين، مستورون. الابتلاء يكشف حقيقة الإيمان وحقيقة النفاق. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان الله ليذر، يترك يعني، لا كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. لما هزم المؤمنون في أحد، لولا هذه الهزيمة لكان كل الناس مؤمنين، كلها انتصارات. فحتى يكتشف الناس حقائقهم يأتي الابتلاء.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج منهج الابتلاء مع شيخ الدكتور طارق السويدان. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ثابت ابن مسلم البناني هذا تابعي، هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يكنى أبا محمد. كان بكر ابن عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني، فما أدركنا الذي هو أعبد منه. تراه في يوم بعيد ما بين الطرفين يظل صائما ويراوح ما بين جبينه وقدمه. يوم بعيد ما بين الطرفين يعني يوم صيفي، النهار طويل فيه. قال: تراه في اليوم الصيف الحار صائما، وتراه كثيرا مصليا يراوح ما بين قدميه وجبينه، يعني إما قائم يقرأ في القرآن الكريم في صلاته، وإما ساجد يدعو الله عز وجل. وكان ثابت البناني يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. الله عز وجل يا أخوان من أسمائه الفتاح، والفتاح هو الذي يفتح ما أشكل وما أغلق. والفتح نوعان: فتح يدرك بالبصر كفتح باب منغلق، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا فتح يدرك بالبصر. وفتح يدرك بالبصيرة كمريض يعافى وضعيف يقوى وفقير يغنى ومكسور يجبر وضال يتوب، هذا فتح. والله عز وجل من اسمه الفتاح يفتح على عباده حينا في المال فيرزق عبدا رزقا عجيبا، ويفتح على عباده حينا بالعلم فتجد الإنسان آية في الحفظ، ويفتح على عباد حينا بالقراءة. ابن عساكر الذي كان والده هو من أسرة صالحة، ووالده كان فقيها محدثا، ابن عساكر واحد من كتبه صنف هذا تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة، نزلوا بكرة على مكتبة الأسد، موجود في قاعة التاريخ في قاعة الدين كمان. يا رجل مصفوف الكتاب على سيفه، يعني أول مجلدة عند الجدار وآخر مجلدة عند ذلك. الله أكبر، كيف ألفه؟ كيف جمع مادته؟ طبعا وكتبه بيده، المؤلفون القدامى كانوا يملون وتلامذتهم يكتبون. ابن عساكر كتب تاريخ مدينة دمشق بيده، 80 مجلدة كاتبه. هلا أنا مرات أكون عم حاضر بالجامعة، في طلاب تكتب، وإذا كتبنا شيء على اللوح بينقلوا. انتبهت في طلاب يعني مثلا نكتب على اللوح بيستنوني لأخلص، ما بلاقي غير طلع على الجوال تبعه تك هيك كبسر. شو حبيبنا؟ أنا بلا ما أعذب حالي وأكتب، يعني خلاص صورناها هلا ماشي الحال، يعني بس اكتب لك شوية يا رجل. ابن عساكر كتب بيده، يعني غير أنه جمع المادة العلمية كتبه ونسخه بيده 80 مجلدة. له تلميذ قال: كتبت كتاب الشيخ تاريخ مدينة دمشق 2 مرات 160 مجلدة. آبائكم يا شباب ومن بعد آبائكم كانوا يكتبون كتبهم المدرسية أو الجامعية بأيديه. أنا بالجامعة كتبت عددا من الكتب كتبتها بيدي، ولما تزوجت طالعتها بجهازي. يا رجل هالكتاب ما بستغني عنه بنوب، مكتوب بإيدي، لأنه شغل السعير الكتاب من رفيق من رفقاتي بقلب العام
وانسخه هيك اكتبه ورجع له اياه. ووقت الامتحانات احفظ مما كتبته، وبعدين مرات لخصهم. فهناك فتح، هذا فتح الله يفتح على العباد بالمال، يفتح على العباد بالعلم، يفتح على العباد بالحفظ، يفتح على العباد بالقراءة، يفتح على عباد بالصوم، فتجد حبب إليه الصوم. هلا في شباب بيناتنا يجلسون هيك، الله حبب إليه الصوم، ما بتلاقي غير سارد هالصوم، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس. وقد ذكر لي عن طبيب صائم الدهر بس بيفطر أيام المحرمة أن يصومها الإنسان وأيام الجمعة، هيك الله فتح، هذا فتح. هلأ هناك أناس يفتح عليهم بالصلاة، بحب يصلي هيك، كل ما فضي ما تلاقي غير السلام هالسجادة وصلى، فتح. في أناس يفتح عليهم بجبر الخواطر، في أناس يفتح عليهم بالزكاة، في أناس يفتح عليهم بالتعليم، في أناس يفتح عليهم بالأمر بالمعروف، في أناس يفتح عليهم بالإصلاح ذات البين. هلأ يا أخوان كل واحد بيناتكم يراقب إنه هو أي طاعة من الطاعات هيك الله حببها إليه، هذا فتح الله الفتاح، فاتح لك الباب. مو كل الناس، لا مو كل الناس بتحب الصلاة، نحن كنا منصلي الفرائض، منصلي السنن، منصلي شيئا من النوافل، بس الحقيقة مرات عدد منيح منا يعني بيجي ثقل، يعني هو بيساويها بس ثقل. بس في واحد يا أخي جعلت قرة عيني في الصلاة، كان إلي صديق بالجامعة فتح عليه بحفظ القرآن، هو حافظ للقرآن الكريم، تلكن عنه. فنكون بالجامعة مثلا عندنا محاضرتين متتابعتين، وبعدين في استراحة ورد في محاضرتين تانيات، بقى هلأ أول محاضرة ساعتين وتاني محاضرة ساعتين أربع ساعات، بعدين في استراحة هلأ نص ساعة وردنا نرجع محاضرتين. فنروح بدنا نصلي، يكون أدنى الظهر، بدنا نصلي في بيت رفيق من رفقاتنا قريب على الجامعة، نركض هيك لعنده على البيت نفوت إن شاء الله نصلي عنده. مرات واحد بيناتنا يكون بده يتوضى، بقى المهم هلأ نروحها خمس دقائق، بين واحد بده عفوا يفوت على الحمام يتوضى كمان خمس دقائق صاروا عشر دقائق، هلأ حنصلي كمان عشر دقائق والرجعة عشر دقائق. نجي مثلا نحن متوضين، هذا بده يفوت يتوضى، فات يتوضى، هذا رفيقنا الذي فتح عليه بالقرآن ما لقي معه مصحف هيك صغير حطه دائما بجيبه، يطلع هالمصحف يقرأ. وصاحب هذا البيت اللي كنا نصلي عنده حاطط في لوحة كرتونية فيها القرآن الكريم كاملا هيك، بس خط صغير معلق هداك ببيته، هذا حافظ القرآن الكريم ما لقي غير يا راح اللوحة يا فتح المصحف هيك تبعه الصغير وعم يقرأ هيك. فأنا قل له اسمه عبد القادر، قل له يا عبد القادر يعني هلأ أنت مالك تعبان يعني ارتاح شوي، هلأ ردنا قرينا أربع ساعات، هلأ كنا عم نسمع محاضرة ترد راجعين أربع ساعات، يقول لي أنا برتاح بالقرآن الكريم. في ناس الله فتح عندهم فتح، فتح لهم القرآن الكريم بيرتاح. يعني شو أنت إذا تعبان بدك تتمدد، إذا تعبان بدك تشرب لك كاسة شاي، تعبان تشرب لك كاسة عصير، هو تعبان بيقرأ قرآن بيقوم بيرتاح، فتح. هلأ في بيناتنا من فتح الله عليه بالقرآن، صلاة صوم زكاة كل واحد الله بيفتح عليه في باب. هلأ يا شباب يا رجال يا أخوات يلي يشاهد بأن الله عز وجل فتح عليه في باب رزقين فليلزمه، الله فتح لك بالصيام توكل على الله، يلا اسحبها لأن لك صوم، فضل هذا فتح من الله، رزق الله عم يعطيك يا. فتح عليك بالصلاة توكل على الله، فتح عليك ببر الوالدين توكل على الله، اجتهد بالبر قد ما بتقدر، فتح عليك بالذكر خليك قاعد عم تذكر، فتح عليك بالقرآن، فتح عليك بقضاء حاجات الخلق. في ناس سبحان الله فتح الله تعالى عليهم في الشفاعة، بحب هيك يشفع، بحب واحد يعني يكون عنده قصة يروح يشفع له يفرح، وعنده ما شاء الله الله عاطيه يعني اللسان بيقدر بيعرف شلون يدخل شلون يخرج. هلا بجوز آخر بيقول لك ما لي علاقة أنا والله دوبني دبر حالي، بس في واحد الله هيك فاتح عليه، إذا الله فتح عليك بالشفاعة روح توكل على الله نيالك، هذا رزق الله بده يعطيك يا. دور على كل محتاج وكل مكسور وكل من هو في ضائقة وكل سجين، روح اشفع يا أخي له. هلا يا أخوان بقى كل واحد بيناتنا يراقب إنه أنا الله شو فاتح علي، الله فتاح يفتح على عباده جميعاً.
هلا بس بقى العبد الموفق بيتنبه انه انا شو الله فاتح عليه وبيجتهد في هذا الباب من دون ان يقصر في سائر الابواب، يعني ياخذ من سائر الابواب الحد الادنى. بس الفتح احيانا يعني لابد ان تدفع ثمنه، هو يفتح عليك بس بدك تجتهد انت شوي. فثابت البناني يقول انا كابدت الصلاة 20 سنة، هو دم من الأولياء وأعبد أهل زمانه، قال أنا كنت صلي 20 سنة بس الحقيقة ما يعني ما بعرف فيك حاسس بتقل، بصلي الفرض بحس بتقل، بصلي السنة بحس بتقل، بصلي قيام ليل بحس بتقل، بيجي بحضر هيك بمجالس فيها قيام ليل، يعني هالناس شوفها هيك خشعت ورقت، أنا لا خشعت ولا رقيت، والحقيقة متضايق كمان. شوف قال كابدت الصلاة 20 سنة. نحن يا أخوان هلا عندنا مجلس ذكر يوم السبت بالجامع هون عشاء، ومجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس كمان عشاء، ويوم التنين لما بنعمل الدرس كمان في قيام ليل. هلا في بعض أخوة، لا الحمد لله عدد منيح منكم يأتي، بعض أخوة ما عم يجي، إذا سألته هو بيقول يا أستاذ أنا والله يعني ما عم برتاح. نصيحة، لو ما عم ترتاح تعال. الذكر نحن مأمورون به بالقرآن الكريم، صلاة قيام الليل مدعوون إليها من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوائدها كثيرة. نصيحة، أنت لو متضايق تعال. طيب يا أخي بس أنا عم بعد ومتضايق، عد وتضايق. هلا سامحني، الدواء مو مرات بيكون مر والدكتور بيقول لك بدك تشربه، يا دكتور والله متضايق أنا ومر هالدواء، بدك تشربه. شايف مرات في ابره كمان، والله بتوجع والله بخاف، بدك تاخذ ابره، ما في دكتور الله يوفقك ما عندك شغله ثانيه، عود وبدك تاخذ ابره، دواء مر يا اخي شو بدك تعمل عشان تطيب. فيا اخوان نصيحه، تعال كابر على حالك، والله هذه نعمه انت لما بيكون في مجلس ذكر، لما بيكون في مجلس علم تعال. هلا اذا الله عز وجل شافك صادق سيعطيك. فثابت البناني من كبار الأولياء يقول أنا كابدت الصلاة 20 سنة، بس شوف بعدين شو بيقول، وتنعمت بها 20 سنة، بعدين بعد 20 سنة فتح الباب، نعمت صرت انبسط هيك روي، يعني في الصلاة صارت قرة عيني الصلاة، بس شايف دفع حقها 20 سنة. هلأ عفوا أهل الشام بيقولوا المحل بده رجل مقطوعة، انه انت بتفتح محل. بتذكر والدي الله يحفظنا فتح محل مطعم، هو موظف بعد الظهر فتح مطعم، ضل شي 3 سنين 4 سنين ما في يعني لك ما في شي يطبخ الطبخات ناكلهم نحن. بس خلاص ثابت، يعني أنا خلاص يعني أنا طلبت من الله رزقان 3 4 سنين شغال، بعدين سبحان الله جاء الفتح. شايف مو أنت من أول يوم، أنا مرة فتحت عيادة بالريف، هو نحن في عندنا خدمة ريف، في كان طبيب فاتح عيادة بالريف قال لي طلع عود فيها، رحت بتذكر 4 أشهر يا شباب والله كان لي عيادة هون بالشام وفي عيادة بالريف، فأطلع بعد الظهر على عيادة الريف، فبقيت 4 أشهر ما فات ولا زبون، بنوب على الإطلاق. أنا أفتح الكتاب أقرأ أدرس أحفظ قرآن صلي، مرة أقعد على الكرسي تبع يعني كرسي المكتب، مرة أتضايق أروح أقعد على كرسي المريض، يعني بدي هيك. فمرة أنا قاعد ولابس لك مريول يعني مجهز حالي، قاعد بقى كنت قاعد على كرسي المريض هيك وعم بقرا، ما لقيت غير فاتت بنت صغيره، قالت لي السلام عليكم، قلت لها عليكم السلام، قالت لي الدكتور هون. انا تضايقت قلت لها لا انه بعد 4 أشهر. يا اخوان يعني الواحد بده يتعب باي شغله بعدين الله بيفتح عليه مو من اول يوم، فحتى في الرزق المادي بدك تتعب. يعني انتو يا شباب بتشوفوا التجار مثلا، هلا الله منعم عليهم، بس هدول صلوا 30 40 سنه عم يشتغلوا،
سامحوني، مرات في شاب من شبابنا، ابن من أبنائنا، بيجي أبوه بيفتح له محل، والله في أخ صديق لأنه طبيب عنده أولاد صاروا شباب، يا حرام صلوا فاتح لهم 3-4-5 محلات، بيعدوا 2-3-4-5 بيمل، بيقول لك هو فكره أنه أول ما بيفتح هالمحل هالزباين حتكفوت وهالأموال حتصير بين إيديه، دستات دستات. ما بيروح الولد ما عاد بده هالشيء، رد بيفتح له محل تاني نوع تاني، ما بيمشي الحال. بده صبر يا شباب، اللي بده يفتح محل بده يشتغل، بدك تصبر، بدك تبذل جهد كبير، بس الله عز وجل إذا رأك صادقا يعطيك إن شاء الله تعالى. فبأي شيء هلأ بالصلاة كمان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال ثابت البناني ما دعا الله عز وجل المؤمن بدعوة إلا وكل بحاجته جبرائيل عليه السلام فيقول لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. يا سلام، مرات تبتدعي تدعي ما عم يستجيب لي الله، الله قال له لجبريل أمسك أمسك، فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. وإن الفاجر يدعو الله عز وجل فيوكل جبرائيل بحاجته فيقول يا جبرائيل أعجل بإجابة دعوته فإني أحب أن لا أسمع صوته. لذلك إذا أنت دعوت ولزمت باب الله وشفت أنه ما عم يستجاب خليك واقف، خليك عم تسأل، هو يحبك أن تسأل، وأقسم بأنه ما في دعوة تدعوها تسقط أرضا، سيجيبك، بس هو الفتاح يقرر متى يجيب وكيف يجيب وما الطريقة التي يجيب لك بها. وإلا ما من دعوة يدعوها الإنسان المؤمن ما لم تكن الدعوة فيها قطيعة رحم أو ظلم أو بغي فإن الله عز وجل يستجيبها له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي خطبة الجمعة يقرأها كلها لما فيها من العبر والعظات وما فيها من التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. في الحقيقة عندما سنقرأ أوائل هذه السورة الكريمة سترون أمامكم بالكلمة القرآنية أجمل مناظر الأرض. واليوم يعني عبادة التفكر والتدبر يعني من أعظم العبادات. بين أيدينا الانستغرامات والتويترات وهذه الأجهزة تنقل لنا مناظر من الأرض، من الجبال والأنهار والأشجار والأطيار والأزهار والثمار، فنقول يا سبحان الله، يعني هذه الدنيا الدنيا، فكيف الأخرى؟ كيف الجنة يعني؟ ولا شك أن ما من منظر جميل في الأرض إلا ويذكر بالجنة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قد تكون في أجمل مواقع الأرض بين أشجارها وأنهارها وأطيارها وثمارها، ويأبى الله إلا أن يرسل إليك فيها منغص حتى لا تركن إليها ويتعلق قلبك بالآخرة بالجنة. وهذا مشاهد الحقيقة، يعني اليوم كثير من الناس يروحون منتجعات في العالم من أجمل مواقع الأرض، لكن سبحان الله العظيم يصير له تنغيص. كل إنسان راد تسأله، يعني تقول له أنت الحمد لله على سلامتك، كنت جاي من السفر، ها صار لكم؟ قل يا أخي وإحنا قاعدين نشوي على العشب الأخضر والنهر الأزرق الجدول وخرير المياه، دخل علينا زنبور ودش بين هدوم فلان وقرص الدغة 3 مرات فصخناه هدومه، ويعني ويا دوب طقناه وذبحناه، يا الله، وتورم المكان وتكدروا الربع. يعني هذا القدر اللي نزل بهاللحظة هذه، هذا من قدر الله. يعني هذا الدنيا يصفونها بأنها دار أغيار. شنو يعني دار أغيار؟ يعني لا تثبت على حال، يوم فرح ويوم حزن، يعني فجأة يسحب الله عنك النوم يوم يومين 3 ما تنوم، يا الله، فتبدأ تستغيث الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء فيفتح لك من خزائن الأمنة والنعاس. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. كثير من العلماء ومنهم الصحابة، الحروف التي جاءت قبل السور آمنوا أنها قرآن ولم يعرفوا معناها، وقالوا هذه من المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها. وبعضهم فسر لها تفسير كأن الله يقول ويتحدى خبراء اللغة من العرب اللي نزل القرآن بلسانهم، القرآن مكون من هذه الحروف: ألف، لام، ميم، كاف، هاء، ياء، عين، صاد، قاف، إلى آخره. يلا تفضلوا اعملوا قرآن إن استطعتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أصلا اجتماع الإنس والجن مستحيل، إذن أشد استحالة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله، الحرف فيه معجز، الحركة فوق الحرف إعجاز، الكلمة نفسها إعجاز، الكلمة بجوار الكلمة إعجاز، الآية بجوار الآية إعجاز، السورة بجوار السورة إعجاز، إعجاز في المباني، إعجاز في المعاني. إنه قرآن، هكذا كلام الله لا إله غيره ولا رب سواه. والقرآن المجيد، يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه. الله موصوف أنه يتكلم، ويصف هذا القرآن بالمجيد، بالمجيد، وحقيقة يعني كتاب عزيز، كتاب مجيد، كله مجد، ومن تعلمه بشره بالمجد، من حفظه بشره بالسؤدد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل يعني هنا هذه تسمى أداة إضراب، يتعجبون أن منذر، طبعا منذر ومبشر، منذر من عذاب النار، مبشر بالجنة مع الأبرار، يتعجبون أن بعثنا فيهم رسولا منهم، معروف عندهم، عاش معهم سنين إلى 40 عام، ما تكلم بكلمة من هذا. إذن هذا وحي، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان في حديثه لغتان. مر عليكم هذا؟ لا يمكن. اقرأ الحديث النبوي الشريف واقرأ القرآن الكريم تجد الفرق. هذا المعنى والمبنى من الله. والحديث النبوي الشريف المعنى من الله والمبنى من النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ليش شيء عجيب؟ هم تعجبوا أن هذا القرآن أخبر بالبعث والنشور، وأن الأموات سيعيدهم الله، الذرات اللي راحت من أجسادهم وانتهت وتلاشت وتطايرت وأكلتها الأرض والديدان، وبقي شيء واحد في الإنسان لا يذوب ولا يتلاشى، شيء واحد، عجب الذنب، بذرتك أيها الإنسان يسقيها الله بمطر خاص يوم البعث فينبت الإنسان من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صلاة العشاء راحة من بعد طول عناء. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. حسب توقيت مدينة طرابلس وضواحيها يرتفع الآن أذان العشاء.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك يا ربنا لا تخلف الميعاد. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. هكذا إخوة الإيمان، نودي لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. نستمع إلى هذه التلاوة العطرة من القرآن الكريم وما تيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة خاشعة عطرنا بها مسامعكم من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، وأحبكم في الله أجمعين. بعد سورة الحجرات جاءتنا سورة قاف، وهذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها خطبة الجمعة، يقرأها كلها لما فيها من العبر والعظات وما فيها من التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. فالحقيقة عندما سنقرأ أوائل هذه السورة الكريمة سترون أمامكم بالكلمة القرآنية أجمل مناظر الأرض. واليوم يعني عبادة التفكر والتدبر يعني من أعظم العبادات. بين أيدينا الاستغرامات والتويترات وهذه الأجهزة تنقل لنا مناظر من الأرض، من الجبال والأنهار والأشجار والأطيار والأزهار والثمار، فنقول يا سبحان الله، يعني هذه الدنيا الدنيا، فكيف الأخرى؟ كيف الجنة يعني؟ ولا شك أن ما من منظر جميل في الأرض إلا ويذكر بالجنة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قد تكون في أجمل مواقع الأرض بين أشجارها وأنهارها وأطيارها وثمارها، ويأبى الله إلا أن يرسل إليك فيها منغص حتى لا تركن إليها ويتعلق قلبك بالآخرة بالجنة. وهذا مشاهد الحقيقة. يعني اليوم كثير من الناس يروحون منتجعات في العالم من أجمل مواقع الأرض، لكن سبحان الله العظيم يصير له تنغيص. كل إنسان راد تسأله، يعني تقول له أنت الحمد لله على سلامتك وانت جاي من السفر، ها صار لكم؟ قل يا أخي وإحنا قاعدين نشوي على العشب الأخضر والنهر الأزرق الجدول وخرير المياه، دخل علينا زنبور ودش بين هدوم فلان وقرص الدغة 3 مرات، فصخناه هدومه ويعني ويا دوب طقناه وذبحناه، ويا الله وتورم المكان وتكدروا الربع. يعني هذا القدر اللي نزل بهاللحظة هذه، هذا من قدر الله. يعني هذا الدنيا يصفونها بأنها دار أغيار. شنو يعني دار أغيار؟ يعني لا تثبت على حال، يوم فرح ويوم حزن، يعني فجأة يسحب الله عنك النوم يوم يومين 3 ما تنام، يا الله، فتبدأ تستغيث الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء فيفتح لك من خزائن الأمنة والنعاس. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. كثير من العلماء ومنهم الصحابة، الحروف التي جاءت قبل السور آمنوا أنها قرآن ولم يعرفوا معناها، وقالوا هذه من المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها، وبعضهم فسر لها تفسير كأن الله يقول ويتحدى خبراء اللغة من العرب اللي نزل القرآن بلسانهم، القرآن مكون من هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد قاف إلى آخره. يلا تفضلوا اعملوا قرآن إن استطعتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أصلا اجتماع الإنس والجن مستحيل، إذن أشد استحالة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله، الحرف فيه معجز، الحركة فوق الحرف إعجاز، الكلمة نفسها إعجاز، الكلمة بجوار الكلمة إعجاز، الآية بجوار الآية إعجاز، السورة بجوار السورة إعجاز، إعجاز في المباني، إعجاز في المعاني. إنه قرآن، هكذا كلام الله لا إله غيره ولا رب سواه، والقرآن المجيد. يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه. الله موصوف أنه يتكلم، ويصف هذا القرآن بالمجيد، بالمجيد، وحقيقة يعني كتاب عزيز، كتاب مجيد، كله مجد، ومن تعلمه بشره بالمجد، من حفظه بشره بالسؤدد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل يعني هنا هذه تسمى أداة إضراب، يتعجبون أن منذر، طبعا منذر ومبشر، منذر من عذاب النار، مبشر بالجنة مع الأبرار، يتعجبون أن بعثنا فيهم رسولا منهم معروف عندهم، عاش معهم سنين إلى 40 عام ما تكلم بكلمة من هذا. إذن هذا وحي، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان في حديثه لغتان. مر عليكم هذا؟ لا يمكن. اقرأ الحديث النبوي الشريف واقرأ القرآن الكريم تجد الفرق. هذا المعنى والمبنى من الله، والحديث النبوي الشريف المعنى من الله والمبنى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ليش شيء عجيب؟ هم تعجبوا أن هذا القرآن أخبر بالبعث والنشور، وأن الأموات سيعيدهم الله، الذرات اللي راحت من أجسادهم وانتهت وتلاشت وتطايرت وأكلتها الأرض والديدان، وبقي شيء واحد في الإنسان لا يذوب ولا يتلاشى، شيء واحد، عجب الذنب، بذرتك أيها الإنسان، يسقيها الله بمطر خاص يوم البعث فينبت الإنسان من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فأما متابع حديثنا من هدي الإسلام في منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم كي يلعب معهم. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فأطال عليه الصلاة والسلام، أطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله. شو هالقصة؟ حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال لهم بكل بساطة: إن ابني هذا، أي الحسين، قد ارتحلني، ركبني، أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته يمصد. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان بها من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما ونعم العدلان أنتما. يركب كمان مرة تانية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرج يحمل أمامة، اسمها أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية صغيرة، فإذا سجدت وضعها، وإذا قام حملها، يحملها حتى قضي صلاته، أي يفعل ذلك بها. أمامة اسمها، وهو يؤم الناس في المسجد. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها قلادة من جزع، أي خرز يماني، فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، أي عائشة رضي الله عنها ابن أبك الصديق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وكان على عينها غمص فمسحه بيده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أن يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ومنهم من بال في حجره شخول عرقب، فإذا استحيا آباؤهم على ذلك وهم أن يأخذ الطفل من حجره، لا، قال لهم: لا تزرموا الصبي بولا، ما تقطشوها، أي لا تقطعوا عليه بولا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي صغير فأتجوز في صلاتي، أي أختصر القراءة فيها من وجد أمه من بكائه. هذا كمان بالمسجد. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان له نغر أي طائر صغير كالعصفور يلعب به نغير، فمات النغر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره العصفور. فقال: يا أبو عمير، ما فعل النغير؟ وعن أنس رضي الله عنه أيضا أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يسلم على الأولاد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غلمان من بني عبد المطلب كمية كبيرة، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه على الجمل، وكان عليه الصلاة والسلام يسرب أن يرسل إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها. وكان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زراعا، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا الصحن، وبارك لنا في مدنا المد، ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. ما يكلها. أدركنا الوقت وللحديث الصلاة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: تمام الساعة العاشرة في استوديوهات إذاعة التوحيد الإسلامي.
1: هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. مستمعين الكرام، ندعوكم الآن لمتابعة برنامج مقاصد الشريعة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا نرجوه لكم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع درس جديد من دروس مقاصد الشريعة الإسلامية، والموضوع اليوم صلة الأرحام. والعيد من أبرز ما فيه التواصل بين الأقرباء. أيها الإخوة الكرام، بالمصطلح المعاصر بما يسمى بالضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي في الإسلام أساسه النسب والجوار. فالأحاديث التي تتعلق بحقوق الجار لا تعد ولا تحصى، والأحاديث التي تتعلق بصلة الأرحام كثيرة جدا، بل إن صلة الأرحام من أبرز الطاعات لله عز وجل. وقد وعد الله على من يفعل هذه الطاعة برزق وفير وعمر مديد، رزق وفير وعمر مديد. لكن الذي يتوهمه بعض الناس من أن صلة الأرحام تعني أن تطرق بابه في العيد، وكم تتمنى ألا يكون موجوداً، تضع البطاقة وانتهى الأمر. ليست هذه إطلاقاً من صلة الأرحام. الصلة تبدأ باتصال ولو هاتفي، أعلى منا زيارة، أعلى منا تفقد، هذا قريبك أنت أقوى منه، يا أقوى منه أو أغنى منه أو أعلم منه. في بالحياة علم وقوة ومال، إما أنك أغنى منه أو أعلم منه أو أقوى منه. فالقوي يأخذ بيد الضعيف، والغني يعين الفقير، والعالم يعلم غير العالم. فلمجرد أنك تصل الأرحام، أي أنك بعد الزيارة لا بد من تفقد هؤلاء الأقرباء. يعني اسأله عن صحته، عن أولاده، عن دراستهم، عن أعمالهم، عن معيشتهم، عن أوضاعهم. هذا نوع من الصلة. الآن كشفت نقطة ضعف على الابن، قسط جامعي لا يملك سداده، وأنت غني، لو دفعت عنه هذا القسط، والله الذي لا إله إلا هو أخ كريم يعلم أن له قريبا لا يكون بينه وبينه صلة إطلاقا، أراد أن يطيع الله عز وجل وأن يصل هذا القريب. القريب وضع المادي جيد، فزار القريب فلم يجده وضع له بطاقة. القريب دقيق في علاقاته، اتصل به هاتفيا وضرب له موعد وزاره، وجد بيت تحت الأرض شمالي رطب، عنده 5 أولاد، ما قبل هذا الوضع، قال له ابحث عن بيت برقم جيد، وبحث عن بيت والآن ساكن بالبيت، بيت ثالث طابق باتجاه الجنوب، الشمس تدخله في كل أرجائه. قال لي والله ما خطر في بالي إلا أنني وصلت رحمي. لكن هذا الذي وصله إنسان كريم، قريبه يجده في هذا المكان. يعني تصور التعاون والتواصل والتراحم والتناصح، تنصحه تعينه، تعلمه، تتبنى أحد أولاده، تقدم له بعض المساعدات. الصلة تعني التواصل الاجتماعي والتواصل المادي والتعاون والمساعدة والبذل، لكن أعلى صلة من صلة الرحم أن تأخذ بيده إلى الله. يعني أنت لك جامع، مرتاح بالجامع، هل قريب بعيد عن الدين، تعال معي يوم الفلاني، سمع درس، مرة ثانية تفقده إلى أن يتابع حضور هذه الدروس، بعد حين حجب زوجته، بعد حين ضبط بيته، بعد حين ترك بعض المعاصي والآثام. أعلى أنواع الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. أقل أنواع الصلة الاتصال ولو هاتفياً. أيام اتصال هاتفي يذكر الأخ بأخيه، لأن احنا بشكل أو بآخر لو كل واحد تعهد قريب له، لك أقرباء كثر، اختار واحد قريب من سنك، قريب من بيتك، قريب من عقليتك، يعني بنيته العامة تقترب منك، اتخذه أخاً لك، قريب وأخ، قريب نسباً وأخ في الله إيماناً. حاول تتفقده، تخبره بالأسبوع مرة، دعيته للدرس تخلف، لعله مريض بتصل فيه. هذا التواصل يخلق ود، يحس الإنسان أنه مع مجموع، أنه هو عضو بأسرة وله مكانة بأسرته. فهذا التعهد. أو اقتراح ثاني، لو تعهدت أخ بالمسجد، نقي من كل الإخوة الكرام أخ أقرب إنسان إليك، إما نسباً أو إيماناً أو عقلية أو سناً أو مكاناً أو جواراً، اختار أخ، اجعله أخاً لك في الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال تآخيا، وآخى بين أصحابه أخاً أخاً. فأنت بعبادة ما بتكلفك إلا بس يقظة، بتكلفك مذكرة أنه فلان هاتفه، عاد نفسك كل أسبوع تخبره، طمني عنك، صحتك طيبة، بحاجة لمساعدة، نحن مع بعضنا، رغم أن نشوفك. دائماً الإنسان إذا خرج من ذاته، كل هالناس بلا استثناء نشاطه كله من أجل مصالحه، هذا بيفيدني، هذا بينفعني، هذا بعمل له عزيمة، بيلزمني، تفكير مادي محض. أما أنت أخرج من ذاتك إلى خدمة الخلق، شو بيمنعك؟ يكون عندك دفتر مذكرات، الاتصال بفلان، تفقد فلان، قاعد مرتاح معك هاتفك، بخبره. هذه الصلة تبدأ باتصال هاتفي، ترقى إلى زيارة، ترقى إلى تفقد الشؤون المعاشية. يعني الوقت قريب من الشتاء، والوقود السائل مبلغ لا بأس به، وأنت ميسور، يعني إذا كان عاونته بالوقود السائل، عاونته ب يعني ثياب أولاده في أول عام الدراسي، لما بتعاونه ملكت قلبه. أحد أخواننا الكرام قال لي: إلي أخت مرة ذهبت لزيارتها، فإذا بينها وبين زوجها خصام، في كان صوت مرتفع بالبيت، لما دخل سكتوا، يعني طلب أنه أنا بقدر أعاونكم. هو الزوج موظف دخله محدود، وطلبت منه زوجته مبلغ من المال، قصة قديمة كثير، 300 ليرة بالشهر، يعني كسوة لبناتها ولحاجاتهم الخاصة. هو رفض، لما رفض رفع صوته، فكان هالقريب أخو الزوجة يطرق الباب، فهو الوضع المادي وسط، قال له لك مني 300 كل شهر، هيك حب يكون هو الفداء. قال لي: والله أول شهر طرقت الباب 300، زرت أختي كل أول شهر 300 بالضبط، دقة القصة. قال لي: سادس شهر قالت لي: اعملنا درس لك يا أخي، هو له التزام بالجامع. عملنا درس عنده 4-5 بنات، قال له تكرمي، قال لي أقصد حضر حالي، حضر آية حديث هيك قصة قبل بيومين اكتبون عندي أقعد معهم بلغون ياهم. قال لي أول بنت تحجبت، الثانية تحجبت، الأولى زوجناها، الثانية زوجناها. قال لي والله 300 ليرة خرج منا خير لا يعلمه إلا الله. 4-5 بنات التزموا وتحجبوا وتزوجوا لأنه خالهم هذا. قال لي 300 ليرة بالشهر، ما بنعرف قديش ممكن تزور أختك ساكنة بالمخيم وأنت بالمهاجرين ساكن، بتحس بانتعاش أنه أخوها زارها أمام زوجها أمام أولادها. هذه الصلة شيء ثمين جدا. أيام إنسان بيهتم بأقرباء الأغنياء فقط بالأحياء الراقية، بتلاقي إذا سافر بيتصل فيه بالسلامة إن شاء الله، وإذا رجع بيهنيه، وإذا عطاس بيقول يرحمك الله، وبكل أخت ساكنة بآخر الدنيا ولا بيسأل عنها، بيمضى سنة ما بشوفها. زيارة الأغنياء والأقوياء من الدنيا، من حبك للدنيا. أما زور أخ قريب بعيد ساكن بحي بعيد فقير ما له شأن، هذه الزيارة من الآخرة. فرق بين زيارة الدنيا وزيارة الآخرة. هذه الصلة أيها الإخوة شو بيمنع بالعيد؟ أنا كنت أقول دائماً الإنسان بالعيد له أقرباء يراهم كل يوم بحكم التواصل. هؤلاء الأقرباء الذين يراهم كل يوم ما في داعي بالعيد تزورهم، بس في داعي تجتمعوا كلكم بيوم واحد. يعني واحد له أصهار، له بنات، له إخوة ذكور، بيجتمعوا بيوم واحد ببيت واحد وسهرة طويلة أفضل من تراشق الزيارات. ووجدت ما وجدت إن شاء الله ما لقي، ما عاد عندي وقت مثلاً، خلصنا من هاي جلسة مشتركة لمن تراهم كل يوم. ودع العيد لقريب لا تزوره إلا في العام يوماً. في أقرباء يعني من العيد للعيد اكتبهم بقائمة، ومو القصد ما تلاقيه، القصد تلاقيه اتصل فيه هاتفياً رغبان شوفك مثلاً، قعد معه شي ساعة زمان، سألوا عن أولاده، دراستهم، أحوالهم الدينية، لهم جامع بيرتادوه مثلاً، عن وضعه العام، عن صحته، لك صديق قريب، طبيب مختص بهالمرض، دلوا عليه، تفاعل الناس. فأنت لما بتفكر تطلع من ذاتك إلى خدمة الخلق تكون عند الله مقدس. إذا أردتم رحمتي فارحموا خلقي. أسعد الناس من يدخل السعادة على قلوب الناس. إذا أردت أن تكون أسعد الناس فأسعد الناس. أنا الذي أتمناه من هذا الموضوع أن تكون صلة الأرحام، لأن الأقربون أولى بالمعروف. لي كلمة أقولها دائما، يعني الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، أما أقرباؤك من لهم غيرك؟ الآخرون أنت لهم وغيرك لهم، لكن هؤلاء الأقرباء من لهم غيرك؟ فأنا بتمنى نعمل قائمة نطل على أقربائنا الذين لا نراهم إلا في العام مرة، هو العيد.

يمكن بيمضى شهرين ثلاثة ستة شهور ما بينسى هالزيارة، بدك زارني فلان. شو هالتواضع؟ هذا الإيمان. الإيمان سيدنا رسول الله سيد الخلق وحبيب الحق، لما سيدنا عمر أراد العمرة قال له لا تنسنا يا أخي من دعائك، ادعي لنا. هالكلام اللطيف، هالتواصل، هالتحابب. لذلك ورد في بعض الأحاديث وجبت محبتي للمتحابين فيها والمتبادلين فيها والمتجالسين فيها والمتزاورين فيها والمتحابون في جلالي على منابر من نور يغبطهم عليها النبيون يوم القيامة. طبعاً إذا إنسان لا يهتم بك إطلاقاً ولا يقيم لك وزناً، أنا أقول لك بصراحة لا تصاحب من لا يرى لك من الفضل مثل ما ترى له. إذا إنسان متكبر فوق مستواك بكثير ولا يلتفت إليك ما في داعي هذا تتذلل أمامه. أما إنسان أضعف منك أقل منك شأن لما بتزوره بتنعشه. لذلك أنا أقول دائما الذي يعطيك كتفه أعطيه ظهرك، والذي يعطيك جنبه أعطيه قلبك. واحد أقبل عليك زوره وتلطف معه. على كل هذا الموضوع ورد فيه أحاديث كثيرة، أكثر من 30 حديث صحيح تؤكد أن الذي يصل رحمه ينسأ الله له في أجله ويرزقه من حيث لا يحتسب. أعرف أناس كثيرين، يعني هو أخ كبير له أخوات بنات كثر وإخوة كأنه أب، له رزق يعني ما شاء الله يفوق حد الخيال، لأنه يتفقد أخواته البنات واحدة واحدة. كل أخت ماذا تحتاج؟ بدها عملية، بدها زوجها وضعه المادي سيء بدعمها. لما أنت بتدعم أقربائك الله عز وجل وعدك بمكافأة في الدنيا قبل الآخرة، رزق وفير وعمر مديد، وخيركم من طال عمره وحسن عمله. يعني أنا الذي أراه أنه أعلى مستوى في هذه الصلة أن تأخذ بيده إلى الله. بالمناسبة في وهم عند معظم الناس أنه الدعوة إلى الله للدعاة، لا لا أبدا. فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم. أنت لماذا تصلي؟ لأن الصلاة فرض. طيب ما قولك لو أقنعتك أن الدعوة إلى الله فرض كالصلاة؟ في دليل. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا، في عندنا أربع أركان للنجاة، ربع هذه الأركان الدعوة إلى الله نجاة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن لم تدعو إلى الله على بصيرة أنت لست متبعاً لرسول الله. وفي آية مخيفة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فإن لم تتبع رسول الله أنت لا تحب الله. الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم. أنا ما عم كلفك تلقي محاضرة بأفصح لغة، لا لا لا. ولا تعالج موضوع بالفقه عميق جداً فوق طاقتك. إذا سمعت درس تأثرت فيه، سمعت خطبة تفاعلت معها، قريت قصة عن صحابي هزت مشاعرك، هذه القصة روية، هذا النص الذي سمعته في الجامع وتأثرت فيه تأثر بالغ، انقله إلى أصدقائك. في إنسان ما له بالأسبوع لقاء لقاءين ثلاثة، في واحد منا كلياتنا، في جلسات دورية، في سهرات، في أحيان زيارات. طيب بتزور أخواتك، أقربائك، صديقك، زميلك بالعمل، جارك بالمحل التجاري. طيب الحديث عن إيش؟ حديث كلام فارغ. شفت المسلسل الفلاني كم خيانة زوجية فيه مثلاً؟ هي موضوعات الناس. لا، إنه اسمع الآية الحديث.

0: القصة الموقف الصحابي، فحاول أن تنقل للآخرين الذي سمعته في المسجد فقط. بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. لذلك أيها الإخوة، الصلة، صلة الأرحام، أساسها أن تأخذ بيد أقربائك إلى الله، وأساساً إن كنت الأغنى خذ بيد الأفقر، إن كنت الأقوى خذ بيد الأضعف، إن كنت أعلم خذ بيد الذي أقل منك علماً. الله عز وجل قال: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فما بدنا صلة جوفاء، صلة فارغة، صلة فيها غيبة ونميمة، صلة فيها استعلاء. والله أنا قضيت قبل رمضان بالمكان اللي بس كلفني شيء 200,000 السفرة، بس انبسطنا كثير. طيب هو هذا القريب شو له علاقة ببسطك الكثير؟ بس موضوع هيك استعلاء. في أشخاص دون أن يشعروا، حديث عن ذاته وعن ذاته وعن ذاته، عن مصروفه وعن بيته وعن أولاده، وين راح وين إجا. هذا الحديث بيعمل جفاء، بيعمل كسر أحيانا. أنت ذهبت إلى قريب، لازم أن تأخذ بيده إلى الله، احكي له عن آية، حديث، عن قصة، عن صحابي، عن يعني موقف إسلامي رائع جدا، عن معالجة لمشكلة اجتماعية. فأنت لما تذكر الله عز وجل: ما ذكرني عبدي في نفسه إلا ذكرته في نفسي، ولا ذكرني في ملأ إلا ذكرته في ملأ خير منه. فنحن الشيء المألوف أنه بالعيد في زيارات، والحديث مألوف بالأسعار، والحمد لله الطقس تحسن. إيه تحسن خير إن شاء الله. يا طقس، أسعار العملات، الدولار كثير نازل، شو القصة هي؟ مثلا ما عندنا غير الدولار والطقس والأسعار الطعام والشراب والفواكه، وين رحنا وين جينا وشو أكلنا، وأخذنا والله الأكلة الفلانية طيبة كثير. يعني هذا الكلام كلام فارغ، لغو. والذين هم عن اللغو معرضون، هذا لغو. حتى أن بعض المفسرين قال: كل ما سوى الله لغو، كل ما سوى الله لغو. فأنت بهالزيارة هي دائما ضبط الموضوع. أيام الموضوع بيطلع من يدك، أيام بتفوت بمتاهة بسموها جلد الذات. نحن متخلفين، نحن ما بنفهم، نحن كذا، بتبرك ما فيك توقف بقى. هالأمة العريقة العظيمة هيك آخرتها. لا كثير تتشائم، الله ما بينسانا، والأمر بيد الله عز وجل. وفي تطورات بالعالم تؤكد هذه الحقيقة. يعني الله عز وجل يسمح لأمة إلى أبد الآبدين قوية هيك؟ لا أبدا. ولكل أمة أجل، بالعكس هلا هيك نازلة، في هبوط مريع. والله عز وجل لحكمة بالغة كنا في هذا الزمان. أتمنى عليكم أن نفهم هذه الصلة، لا على أن زيارة جوفاء، وضع بطاقة، استعلاء، غيبة، نميمة. لا لا لا، هذا الذي زرته هاي زيارة تسجل لك. الكلمة اللطيفة، التفقد العام، وضع المعاشي، الوضع المادي، الوضع التربوي، الديني. وين بصلي الجمعة مثلا؟ والله أنا في جنب بيتي في جامع، هي كله ركعتين، وبسمع الخطبة على مكبرات الصوت، وما خطيب مو فاهم عنده، منتجها ركعتين عنده. هلا قال له: لا، هي خطبة جمعة، هي درس أسبوعي، بحاس عن خطيب تستفيد منه. هالكلمة دلوا على خطيب ينفعك بالخطبة. لابد من حديث عن الله عز وجل. أيها الإخوة، إن شاء الله، يعني إذا كان هذا آخر درس، كل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج مقاصد الشريعة. شكرا لطيب استماعكم، ونتمنى لكم متابعة طيبة لباقي فقرات وبرامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من طرابلس الفيحاء مدينة العلم والعلماء.

0: يا سلام عليك يا ابني يا ماهر، انت هلقيت اثبتت انك انت ابني بحقه حقيقي. الله يرضى عليك، شايف كيف دخلت الفرحة على قلبي وقلب اخوتك؟
1: الله يبسطكم، وانا مش مشكلة اروح في 60 داهية.
0: لساتك زعلان؟ معزوم، بكرة لما تشوف العز بتصير تفكر تفكير تاني.
2: يا ابا احنا مش في هذا الكلام، مدام موافق خلينا نخش في الخطوة التانية.
1: مستعجل انت كمان؟
0: وليش التأجيل يا بني؟ ايش رايك يوم الخميس نكتب الكتاب؟
1: اللي تشوفه يا ابا.
0: خالص، على بركة الله.
3: طيب طيب، ألف مبروك يا سيدي.
0: الله يبارك فيك يا أبو محمد، بصراحة لولا مجهوداتك معانا ما كنا وصلنا للي وصلنا له.
3: هي وهو كل شي بحسابه يا أبو هاني.
0: ولا يهمك يا أبو محمد، حسابك رايح تأخده وفقي مليون بوس.
3: يا عين عليك عين عليك، هيك أنت يا أبو هاني راجل طيب، أنت يا أبو هاني اللي بعرفه.
0: ولو يا أبو محمد، هذا كنز والكنز راح يتقسم على الكل.
3: اوه لو عندي ولد اعزب يا بي. حظك ابو هاني حظك. المهم وقتيش بدكم تكتبوا الكتاب؟
0: يوم الخميس يا ابو محمد، يعني حضر حالك عشان تكون في الواجهة.
3: ولا يهمك، إيه احنا بنغيب الله اكبر، بس اصحك ابنك يعملها ويشرب زي المرة اللي فاتت ويفضحك.
0: لا، هو اللي أجاب رجليه، قال بعظمة لسانه إنه موافق.
4: ألف مبروك يا ماهر.
1: الله يبارك فيك.
4: طيب بما إنه صرت هلقيتها من رؤوس الأموال، بدك تضل في الجامعة ولا بدك تسيب؟
1: مالك يا فضل، أنت مجنون، كيف أسيب الجامعة؟
4: بفكر، أصله زي ما تقول المصاري بيعمل ضو الواحد.
1: صح، المصاري بيعمل ضو الواحد عن جد.
2: يابا وقتيش العرس يابا؟ وقتيش؟
0: وليش بتسأل؟
5: كيف ليش بيسأل يابا؟ بدنا نجيب عن وجه الأرض يابا.
0: ولا انت وياه سبوكم من هالاسطوانة بتاعتكم، بديش تضلوا تحكوا هذا الكلام قدام أخوكم.
5: وليش؟ هو احنا بنسرق؟ هذا حقنا.
0: حقكم؟ من وين حقكم ها؟ اسمع انت وياه، القرار كله مع أخوكم.
2: كيف مع أخون؟ انت جننتنا يابا، انت معاه ولا معانا؟
0: أنا مع الكنز، فهمتوا يا همل؟
2: طيب يابا كيف بدنا نوزع الكنز؟ قديش نسبتي انا؟
0: يا ورد علي وعلى خلفتي، ولكم بس نشوف الصبي بنصلي على النبي. القرار كله بايد اخوكم.
2: كيف يعني كيف يابا؟
0: يعني اخوك بكره قادر ما يعطينا ولا فلس احمر، وياخذ الجمل بما حمل.
2: معقول يعملها؟ والله بقتله قتل،
5: والله تخبط اخو.
0: يا هلا فيه، اسمعوني كويس، من هنا طالع لازم تغيروا اسلوبكم معاه، يعني اسحبوا نعم معاه، اتقربوا له، وقديش بتتقربوا له قديش بكون نصيبكم اكتر. فهمتوا يا هلا فيت؟
6: قديش قديش يا فضل؟
4: يابا قلت لك 100 مره، ما يقارب من نص مليون دولار.
6: يا باي. طب اسمع، انت حكيت له انه ابوي بدوش اياك تنام في الدار؟
4: لا يابا لا.
6: ممتاز ممتاز ممتاز، اسمع بكرة في الجامعة زبط الوضع معاه وخليه يجي بات عندك عشان افتح خط معاه، هذا كنز.
4: بقدرش يابا.
6: نعم تقدرش؟ خير، ملكاش لسان؟
4: يابا لما انت كنت تحكي معاي وكنت معصب لما حكيت لي انه ما تخليه يرجع تاني على الدار.
6: طيب وبعدين كمل.
4: سمعك وانت بتحكي عليه وسحب حاله وطلع بس ما بين، وتاني يوم حكالي في الجامعة انه سمعك وانت بتطرد فيه.
6: سمع؟ كيف سمع؟ مش الباب كان مسكر ولا؟
4: يابا انت كان صوتك عالي.
6: حسبي الله ونعم الوكيل. اسمع يا فضل، هو صاحبك لا؟
4: صحيح يابا.
6: في اله صحبة غيرك؟
4: مش كتير يابا.
6: ممتاز، بدي تضلك تتقرب اله، اتعامل معاه كأنه اخوك، هذا كنز يا فضل، في المستقبل هذا راح يغير حياتنا كلها.
4: كيف يابا بده يغير حياتنا؟
6: كيف؟ حتضلك جحش طول عمرك، ولك هذا صار من أصحاب رؤوس الأموال، وأنا تاجر ومحتاج راس مال، فهمت؟ قال طالب جامعة، قال الله يقطعها الجامعة اللي حوياك.
7: سارة سارة،
8: هو انت شو جابك هنا يا سمير؟
7: انت شو اللي جابك على باب الجامعة؟ هم الطلاب بشحده؟
8: ولك هو هذا مكان للشحدة؟
7: طيب مدامه مش مكان للشحدة بتضيع يومك ليش؟
8: انا جاي هنا علشان اشوف الشاب اللي انقذني من السيارة. بيني وبينك قلبي حن عليه ومش هاين عليا، وبديش يقول عني قليلة أصل.
7: اسمعي يا ولي، انت تغيرت كتير وانا غير اقول لابوي.
8: قلت كلك ان شاء الله وانا كفرت.
7: احنا ملناش دخل في الناس، اللي يموت يموت واللي يعيش يعيش، احنا علينا ناخذ مصاريهم والسلام.
8: يا خسارة، ولك لازم تحس في الناس علشان الناس تحس بيك.
7: طيب قومي قومي،
8: مش قايمة ملكاش دخل.
7: طب والله غير اقول لابوي.
8: طيب خلص خلص هيني قايمة.
0: يا عريس كيف معنوياتك ها؟
1: كويس يابا.
0: بكرة ان شاء الله كتب الكتاب.
1: انا جاهز يابا لأي حاجة.
0: طيب بخصوص الزواج ايش رأيك الخميس اللي بعده؟
1: على طول هيك يابا.
0: خير البر عاجله يا بني.
1: طيب وين بدك تتجوز يابا؟
0: وين ما بدك يا حبيبي، بدك في الدار غرفتك من الصبح بنخليها تلمع لمع، بدك تأجر شقة من الصبح جاهزين يا بني.
1: يابا بقدرش اتجوز في الدار يابا، انت شايفها كل غرفة 3 متر ويا دوب واسعة اخوتي ونسوانهم وولادهم.
0: خلص اشرع المنطقة اللي انت بدك اياها وانا من الصبح بجيب لك الشقة من تحت الارض.
1: ماشي يابا، بس بعد كاتب الكتاب يابا عشان برضو اخذ رأي نيفين.
0: يا عيني على نيفين، اي بك في اسم
1: برجع راجع حفظت عن غيب يابا.

0: يلا يا أولاد حضروا حالكم عشان نروح على صباحية أخوكم.
1: أنا جاهز يابا. يلا يا فايز.
2: يلا جاي بدي أمشط شعري.
1: والله بدك تصير رجل أعمال يا مصدي يا فايز.
2: أنا مصدي؟ طب إذا أنا مصدي أنت إيش؟
0: ولكو أقلوا اسمع أنت وياه. بدي إياكوا تقفوا وقفة محترمة مع أخوكم. اليوم الصباحية وأهل العروس جايين وبدي إياكوا تكونوا أوادم. قديش واحد يحس إنه في مشاكل بينك وبين أخوكم أو إحنا طمعانين في قرش واحد من مصاريها.
2: وإيش دخلهم أهل العروس يابا؟
1: الجمل بما حمل صار عنا.
0: يا هلا فيه. إذا البنت حست إنه إحنا طمعانين في مصاريها مش راح تعطي ماهر ولا شيك.
3: مالك يا ماهر؟ في عينك كلام احكي.
4: كنت بدي أسألك سؤال بس خايف تفهميني غلط.
3: احكي يا ماهر مش رح أزعل.
4: شو ناوي تعملي في الأرض والمحلات؟
3: ليش بتسأل يا ماهر؟
4: عادي هو السؤال حرام يعني فين.
3: ماهر انت تجوزتني عشاني ولا عشان المصاري؟ مالك ما ترد.
4: عافيني من هالإجابة.
3: أنا كنت متأكدة أنك تزوجتني عشان مصرية.
4: أنا أتجوزك عشان مصرية يا نيفين؟
3: كل الدنيا طماعة، كل الناس طماعين، كلهم طمعانين في نيفين. أنا عارفة أنك ما بتحبني بس بتحب مصرية.
1: يابا لوقتش بدنا نضلنا سكتين.
2: بصراحة أنا فلست على الآخر وماهر غايص في النعم.
0: أخوك شكله نسينا بالمرة يا أولاد.
1: طيب وش العمل؟ بدنا نضلنا سكتين عشان ياخذوا الجمل واحنا بنتفرج عليه؟
2: كيف نضل سكتين؟ هي مسخرة؟ لازم يعرف انه العز اللي عايش فيه سببه احنا وابويا.
0: الليلة حضروا حالكم بدنا نروح نزوره ونجس نبض. وكيف الزواج يا ماهر؟
4: الحمد لله يابا كويس.
1: قال كويس. هو حد بيصح له؟
2: شو يا ماهر؟ بدك تضلك عايش في شقة بالإيجار ولا ناوي تشتري برج؟
0: بس يا هالفوت
4: سيبه يابا بضل أخوي.
0: يا بنية كيف شغلك؟ ماشي إن شاء الله كويس؟
4: شغل إيش يابا؟ هو أنا بشتغل
0: أملاكك يابا. مالك يا بنية؟ استت الذوم والمحلات اللي في نص البلد.
4: هذا يابا مش ملكي، هذا ملك زوجتي.
0: هو يابا في فرق بينك وبين زوجتك حبيبتك. وبعدين انت نسيت اللي اتفقنا عليه.
4: احنا ما اتفقنا على اشي يابا.
2: احنا جوزناك نيفين عشان مصاريها وعشان نتقسم المال مش عشان تحلق لنا.
4: اذا جبت سيرة مرتي على لسانك ولا راح اقص لسانك. سامع
0: شو اللي بسمعه يا ماهر؟
1: والله قلت لغير يعطينا بومبا.
4: اسمع يابا انا ما بملك اي فلس، واذا بدك مصاري انا مستعد اقعدك مع نيفين وهي صاحبة القرار يابا. اذا بدها تعطيك هي حرة، بس انا ما بقدر أعطيك من مصاريها لأني أنا ما بحكم على مصاريها.
0: مش هذا اللي اتفقنا عليه يا ماهر.
4: أنا يابا مش مستعد أشارك في أكبر عملية نصب وكذب وسرقة. وعلى مين؟ على زوجتي.
1: زوجتك؟ هيه والله عال. ولك إحنا اللي جوزناك وجوزناك إياها بالغصب عشان نأخذ المصاري من الآخر يعني.
4: اطلع برا ولا اطلع برا، اطلع من بيتي.
0: بتطرد أخوك يا ماهر؟ بتطرده من البيت اللي دفع أجاره إلك؟
4: كل اشي دفعتوه لي من بكرة راح يكون في جيابكم، حيكون قدامكم.
0: طيب يا ماهر يلا يا أولاد قدامي.
3: ماهر شو بدهم أهلك؟
4: لا زيارة عادية.
3: تعرف يا ماهر انك كبرت في عينيا؟
4: ايش معنى يا نيفين؟
3: انا سمعت كل الكلام اللي صار بينك وبين أهلك، عشان هيك انا من هلأ اعتبر كل أملاكي تحت أمرك، وإذا بدك من الصبح رح أسجلهم باسمك.
4: أنت يعني سمعت كل الكلام اللي صار بيننا؟
3: سمعته وتأكدت إنك إنسان مش طمعان في مصرية.
4: طيب الحمد لله إنك عرفت الحقيقة يا نيفين.
3: ماهر أهلك قديش بدهم منك؟
4: نيفين أرجوكي بلاش نتكلم في موضوع المصاري.
3: أنا زوجتك يا ماهر، واللي بضرك بضرني. أنا لازم أوقف جنبك. أنا معايا مصاري كتير. قديش بدك؟ 10، 20، 30، 50 ألف دينار. أنا مستعدة أجيب لك إياهم هلأ بس عشان ما تخسر إخوتك وأبوك، وأنا خايفة يعملوا لك حاجة أو يأذوك إذا ما عطتهم المصاري.
4: لا لا تقلقيش يا نيفين أنا راح أشتغل وأعطيهم.
3: لا يا ماهر أرجوك اسمع كلامي.

0: افتح يا فايز.
1: حاضر يابا.
2: السلام عليكم.
0: مين يا فايز؟
1: ماهر يابا. ماهر ماهر يابا، ومعاش انت شكلها مليانة مصاري.
3: عن جد بتحكوا لها؟
2: السلام عليكم.
0: اهلا وسهلا بالغالي، والله ونورت الدار.
4: اهلين يا اخوي. اهلين حبيبي.
1: اسمع قبل ما تحكي، غداك اليوم هان عنا.
0: يا ماهر شو اخبارك؟
2: قصدك شو اخبار المصاري يابا؟
0: احسبها زي ما تحسبها يا بني.
2: على العموم هي المصاري بالشنطة، هذا المبلغ يابا في 30,000 دينار، بامكانكم تبنوا الدار وتسدوا الدين اللي كان علي وتغيروا مجرى حياتكم كلهيتو.
4: 30,000 بس؟
0: اسمع يا هاني، ولايش هدولة؟
2: إلكو يابا، هذا أجار اللي علمتوني وتعب إخوتي ومصروفهم علي.
1: 30,000 دينار من 500,000 دينار، يعني نقطة من محيط.
4: احنا ناخذ الفتافيت وانت تعيش بالملايين يا ماهر. ها؟
0: ليش يابا؟ ليش؟
2: شو ليش؟ فوق كل هذا كمان وبتتبطروا؟
0: يا بني انت عندك كنز ما بيخلص وجاي تعطينا الفتات.
2: لعلمك يابا، المبلغ هذا هدية من نيفين مش مني. لو انا متحكم في المال ما بعطيكه ولا قرش.
4: والله صار لك منافس يا اجرب.
2: اغلط زي ما بدك يا هاني.
1: يعني بدها تضحك علينا مرتك الهبلة بهالقرشين؟
4: اخرس.
2: مرتي اشرف منك واحسن منك، سامع ولا؟
4: شو تضرب اخوك كمان في قلب الدار وبتحملنا جميلة؟ روح يا شيخ روح.
0: اسمع يا ماهر، اذا بتفكر انك بدك تضحك علينا بهالقرشين وتاخذ الجمل بما حمل، لا يا روح امك رجعهن معاك. بس لازم تعرف انه العز اللي انت عايش فيه هذا كله منا، احنا سببه.
4: ولعلمك مرتك الهبلة هذه من الصبح بنقدر نطلقها منك وترجع تصيع في الشوارع من دور جديد يا ماهر.
2: ماشي يا هاني ماشي ماشي. حاب أقولكوا حاجة قبل ما أطلع. بعد ما طلعتوا من عندي كنت ميخد قرار أني أطلقها عشان أرتاح وأنتوا كمان ترتاحوا، لأني أنا مش تاع مصاري. بس هلقيت يا هاني أخذت قرار لمدى الحياة، مش راح أطلقها بالمرة، وحتظل نيفين الهبلة عرايكو مرتي، وحطها بعيني لأنا طلعت أحسن منكم. ولعلمكم أنا حاولت أقنعها أنها ما تعطيكم مصاري، بس هي اللي أصرت. اللي بتغلطوا عليها وبتهينوا فيها قدامي، واللي فيك راجل من هنا وطالع يفتح تمه ويغلط عليها أو يحاول يأخذ قرش واحد من مصاريها. مصاري نيفين يابا كلهن حيكون في إيدي. أملاك نيفين يا هاني أنت وفايز كلهن تحت إيدي، وغيل أدوبكم الدوب وأعلمكم إنه نيفين الهبلة في وراها راجل.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ليلة من الليالي، ذهبوا إلى المقبرة يدفنون رجلا من الأنصار، ولما يلحد إلى الآن قاعدين يجهزون لقبرة علشان يدفنون في هذا القبر. فجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله ينتظرون دفن هذا الميت. يقول الصحابي: كأن على رؤوسنا الطير، يعني من هدوئهم وصمتهم وسكونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده عصا صغير عود ينكت به على الأرض، يضرب بهذا العود على الأرض، ثم رفع رأسه فقال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. تخيل المشهد، قاعدين يجهزون القبر والجنازة موجودة والصحابة ساكتين وفي هدوء، فجأة استعيذوا بالله من عذاب القبر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم قصة النهاية. فاسمع قصة النهاية، نهاية كل إنسان يخرج من هذه الدنيا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في آخر لحظة من لحظات حياته، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. هذا من؟ هذا المؤمن. كأن وجوههم الشمس. الله، والناس قاعدة تبكي حوله وهو قاعد يشوف شيء جميل. ملائكة مضيئين وجوههم بيضة مثل الشمس، معهم كفن. تدري من وين الكفن؟ أنتم مستأنسين رايحين تشترون له كفن في الدنيا وتلفونه، جايبين له كفن من الجنة. الله أكبر. وحنوط طيب من حنوط الجنة، إحنا جايين نكفن الميت ونحط له الطيب. ترى هو أصلا قبل هذا ملائكة جات خذته بالكفن وطيب الجنة وكفن الجنة. تدريش كثر هذه الملائكة؟ مد البصر ما يشوف آخرهم. ثم يجيء ملك الموت، هذا هو الموكل بهذا، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، بسرعة يأخذونها منه فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. الله، تدري شنو ريحته؟ لو في دم، لو في كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أحلى رائحة. ثم يبدون يأخذونها، يمرون فيها، يصعدون فيها للسماء. كلما مروا على ملأ وهم رايحين للسماء تسأل الملائكة: ما هذه الرائحة الطيبة؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان، أجمل اسم كان يحب ينادونه فيه. شوف الكرامة، شوف الوفد اللي قاعد يصعد للسماء. الله، يوصلون للسماء الدنيا، ترى وفد، مو المية ميتين اللي شيعونه، لا. فيستفتح، فيفتح له، وكل سماء تشيع إلى السماء التي بعدها، كل سماء وفد عظيم يشيع هذه الروح إلى السماء التي بعدها، إلى السماء، حتى يقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله يقول: وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذه اللحظة يكون الناس شنو سووا؟ يكون الناس غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، شالوه، راحوا حطوه وين؟ حطوه في قبرة، ألحدوه، وضعوا عليه التراب ودفنوه. هني شنو يصير؟ الروح ترجع، الروح اللي في السماء
والملائكة كلها والوفد العظيم شيع إلى السماء، الله يقول رجعوا. فترجع الروح وين؟ إلى الجسد اللي توى الناس ليحين عند قبره، ليحين ما مشوا حتى يسمع قرع لآلهم، هني ترجع الروح. فإذا به ملكان في القبر يجلسانه فيسألانه من ربك؟ فيقول ربي الله. على طول الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ اشترك بهذا كله؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. طيب شنو الآن؟ هذه أسئلة الاختبار. فينادي مناد من السماء، النتيجة تطلع على طول مباشرة، أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأفتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح قبره مد بصره. شوف الله، نتيجة الاختبار والجائزة. فجأة يشوف عنده رجل حسن الوجه، حسن الريح، طيب الريح، طيب الوجه. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول له هذا يومك الذي كنت توعد. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. الله أكبر، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا قرآنك، أنا صدقاتك. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه عارف، هو عارف إن ما بعده خير من هذا. هذا هو القسم الأول من أولئك الناس الذين قضوا حياتهم بالخيرات، قضوا حياتهم بالأعمال الصالحة، قضوا حياتهم بالمسارعة في الخيرات والسبق لها. هذه هي النهاية. ترى تدرون بهاللحظات ايش قاعد يصير؟ اللي حوله في القبر قاعدين يبكون عليه، مسكين راح وهو شباب، مسكين ما استمتع بحياته، مسكين عيال صغار، مسكين ليل حين ما. يا أحباب أنتم المساكين، هو الآن مفروش له من الجنة، هو الآن عنده صحبة، أجمل صحبة إلى أن تقوم الساعة. هذا اللي يجلس وياه هذا عمره ما جلس في الدنيا لا من عياله ولا من أهله خير من هذا الرفيق الذي يكون معه في القبر في هذا المكان اللي أنت تظن أنه مسكين بحفرة ضيقة. لا يا عزيزي، فسح له وشرح له في قبره مد بصره، أجمل رائحة، أجمل طيب، أجمل مكان، أحسن رفيق إلى أن تقوم الساعة. هذه قصة النهاية للعبد المؤمن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، خطاب نوجهه عبر الكتاب والسنة لأولئك الذين تثار في أذهنتهم شبهات كثيرة حول القرآن وحول السنة المطهرة. أيضا نتوجه إلى شبابنا الذين يريدون أن يتعلموا عن دينهم من مصادره الحقيقية. إياك أن تسأل أخي الشاب أختي الشابة إنسانا لا علاقة له بمعاني القرآن العظيم وبمعاني السنة الكريمة. معنا البروفيسور الدكتور زغلول نجار وهو يحدثنا عن ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، توقفنا في حلقة سابقة عن اكتشاف العالم الغربي في متحف العلوم الطبيعية في بريطانيا لجمجمة إنسان بقيت هذه الجمجمة لخمسين عاما،
1: أكثر من خمسين عاما
0: تثبت نظرية التطور التي أتى بها الغرب. ماذا كان لك من موقف معها؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قلنا في الحلقة الماضية أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وعممت ذلك على كل الأديان وكل المعتقدات.
0: نعم.
1: فانتشر أو ازدهر العلم الغربي محصورا في إطاره المادي الذي لا يعترف بالغيب ولا يعترف بالدين ولا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيم، ويقول العلم حر بلا ضوابط وبلا روابط وبلا أي موانع.
0: نعم.
1: طبعا إذا انطلق الإنسان بهذا الأسلوب فإنه يحاول دائما أن يجد تفسيرا لعملية الخلق بعيدا عن الخالق سبحانه وتعالى وبعيدا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة التي أكدت أن الله تعالى خالق كل شيء.
0: نعم.
1: بدأ العلماء طبعا من ملاحظة قدم الأرض وقدم الحياة على الأرض وتدرج هذه الحياة مع الزمن، فقالوا لابد أن الإنسان هو جزء من هذه الحلقة الطويلة من الحيوانات، وسموا الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الاجتماعي واعتبروه حيوانا. والإنسان كرمه ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
0: يعني بين قوسين لا يجوز أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل؟
1: لا يجوز أبدا.
0: يعني أسفني فضيلة الدكتور، نجد ذلك في بعض مناهجنا الدراسية.
1: نعم، للأسف الشديد.
0: نعم.
1: نعم. للتغريب الذي تعرضت له ثقافتنا في ظل الاحتلال
0: سبحان
1: الله وفي ظل الافتنان بالحضارة الغربية. الإنسان إنسان، لا يجوز أن نقول عليه حيوانا أبدا.
0: نعم.
1: كائن حي عاقل مكلف مسؤول. نعم. فأقول أن الشيطان سول لهم على أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، وجلسوا لسنوات طويلة يبحثون عن الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان، وقالوا أن يعني أقرب الحيوانات شبها بالإنسان قرد جاوة، ثم أورانج أوتان، هذا قرد جاوة، وقالوا القرد قريب الشبه جدا من الإنسان. بدلا من أن يعترفوا بأن الخالق واحد ونمط الخلق واحد وأن الله بنى الحياة على نظام واحد من الخلية الواحدة إلى الإنسان، بل إن بعض علماء الحيوان يقولون أن الخلية الواحدة التي تقوم بجميع وظائف الإنسان المبني جسده من 100 تريليون خلية في المتوسط هي أكثر إعجازا من خلق الإنسان.
0: مرة ثانية، الخلية
1: الواحدة.
0: نعم.
1: التي تقوم بجميع الوظائف الحية وهي خلية واحدة.
0: نعم.
1: أكثر إعجازا في إيجادها من خلق الإنسان المكون جسده من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية في المتوسط.
0: الله أكبر.
1: نعم. بعض العلماء حاولوا يقولون ذلك.
0: نعم.
1: لذلك أقول حاولوا أن يقولوا أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، بدأوا يبحثوا على الحلقة الوسطى، ففوجئنا بأن هناك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، موضوعة في أفخم يعني صندوق زجاجي معتنى بها عناية فائقة، لأنها الدليل المادي الوحيد على وجود حلقة وسطى بين الإنسان والقرد.
0: نعم.
1: تجادلنا كثيرا أنا وعلماء متحف التاريخ الطبيعي حول حقية هذه الجمجمة، وفوجئت بعد سنوات بأنهم عرضوها للإشعاع فاتضح أنها مزورة.
0: الله.
1: فك قرد على جمجمة إنسان، وضعها شيطان من الشياطين
0: يعني شياطين إنس.
1: شياطين إنس نعم نعم نعم, نعم. جاءت بجمجمة إنسان قديمة وفك شال الفك السفلي وألحق به فك خرد وجلس يحفر فيها ويجرح فيها ويعني يظهر قدمها, ثم دفنها في قرية من قرى بريطانيا اسمها بيلت داون. ومؤتمر دولي قال لهم أنا وجدت بقايا في هذه المنطقة تثبت الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد.
0: الله
1: وذهبوا ساقهم بالتدريج إلى أن وصلوا إلى هذه المنطقة. أحفر أحفر أحفر طلعت هذه الجمجمة, ويعني أثاروا لغطا كثيرا في الكتابة عن عملية التطور العضوي بهذه الجمجمة, الدليل المادي الذي يثبت أن الإنسان أصله قردا. فأتي بهذه الجمجمة تم تصويرها بالأشعة, ثبت أنها مزيفة بعد أن بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن أكثر من 50 سنة
0: كدليل على أن الأصل الإنسان
1: أصله قرد.
0: وعشرات المؤلفات وعشرات وعشرات الذين تشككوا في دينهم.
1: نعم.
0: وأن
1: نعم.
0: القرآن باطل.
1: نعم
0: سبحان الله.
1: الغريب أن في الستينات من القرن العشرين كتب أحد دعاة التطور واسمه موريس كتابا بعنوان القرد العاري, The Naked Ape. نعم. وعلى غلافه رجل عاري كما ولدت أمه, هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر من فنلندا اسمه بيورن كيرتن. بيورن كيرتن هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا.
0: نعم.
1: بكتاب عنوانه ليس من القردة, Not from the apes.
0: جميل.
1: نعم.
0: فيما بينهم. نعم.
1: بيورن كيرتن ليس مؤمنا, يعني إنسان ملحد.
0: نعم.
1: يعني ولكنه يقول في مقدمة الكتاب, يقول أنا أنفقت عمري في دراسة بقايا الإنسان على وجه الأرض, فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق أو الإنسان كما تدعون يعني.
0: نعم.
1: سابق في وجوده على أقدم أثر للقردة, فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس.
0: جميل.
1: نعم. ولذلك سمى كتابه ليس من القردة.
0: نعم.
1: ثم يقول أنا لاحظت أن عملية التطور, عملية التغير في مجموع الحياة مع الزمن عملية بطيئة جدا, بحيث يحدث انغماد بسيط في صدفة من صدف الحيوانات, حيوان اسمه بيكتين يعني من حيوانات صدفية اللي تعيش في البحار.
0: نعم.
1: قال لاحظت أن هذا يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول حينما أقارن الإنسان, قال لن أقارن الإنسان كمخلوق عاقل مكلف قادر على الشعور والانفعال والتعبير وعلى
0: الاختيار والعقل.
1: نعم. الاختيار والعقل وكسب المهارات وتعلمها وكسب العلم ونشره. قال لا أتكلم عن هذه النواحي اللي أكبر مني, هذه نواحي ضمنية لا أتحدث. قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي للإنسان. قال حينما حاولت مقارنته بالهيكل العظمي لأرقى حيوان يعتبرونه قريبا للإنسان وهو قرد جاوة.
0: نعم.
1: أورانج أوتان. قال وجدت الفوارق هائلة, فكيف حدثت هذه الفوارق في فترة زمنية قصيرة؟ فينهي الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة عبر بضع عشرات الآلاف القليلة من السنين. فمن أين جاء؟ هل أنزل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة لقصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟
0: الله أكبر الله أكبر. هذا بالعلم المحض طبعا.
1: سبحان الله. فطبعا لم يقل أنبياء صراحة, قال
0: نعم.
1: ESP من Extra Sensory Perceptive Men, الرجال الذين لهم قدرة على الاتصال بعالم الغيب بغير واسطة مادية.
0: جميل.
1: نعم.
0: يعني
1: الأنبياء. نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: جميل أننا نتحدث. نعم. باللفظ العلمي.
1: نعم.
0: الذي
1: الغريب لكن. الغريب طبعا الذي يفزعني أننا نجد أن فكرة التطور العضوي تدرس في معاهدنا في البلاد الإسلامية
0: حتى الآن.
1: حتى الآن طبعا يعني الله. تدرس بهذا المفهوم المادي البحت الذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعلم حقيقة. يعني أذكر إحدى المجلات العربية التي تصدر في دولة عربية معروفة أصدرت عددا كاملا عن نظرية التطور العضوي, ويقول يعني رئيس تحرير هذه المجلة ومصري للأسف الشديد, يقول في كتب المقدمة ويقول حقيقة الحقائق نظرية التطور العضوي. طب بدي أقول نظرية والنظرية لا ترقى إلى مقام الحقيقة.
0: صح.
1: لم يصل العلم في تاريخه الطويل إلى أصح ولا أدق ولا أعظم ولا أفخم من فكرة التطور العضوي. مصيبة كبيرة. والعلم في قمته الآن يعني ينسفها نسفا من أساسها بكل معارفه، ينسف هذه الفكرة تماما. ولذلك أقول يا أخي الكريم، انبهارنا بالغرب ونقلنا للمعارف الغربية نظرا لتقدمهم العلمي والتقني، هذا النقل الحرفي بغير

0: بمعايير الإسلام، ما وافق إسلامنا قبلناه، وما عرض إسلامنا تركناه، كما فعل أسلافنا في صدر الحضارة الإسلامية.
1: شكرا لك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يبقى هناك يعني بضع تساؤلات صغيرة في هذا المجال. يعني بعضهم يعزو، وللأسف يعني أقول بعض الإسلاميين، عندما نشرت هذه النظرية، ولا يزال البعض يعني للأسف، أنا بالأمس كنت أراجع بعض الكلمات، البعض يقول يعني لماذا تدعون أن النظرية هدمت، إنما هدم جزء يسير منها. روجوا وسارعوا في إثبات أن القرآن سبق إلى نظرية أن أصل الإنسان قرد، عندما يذكر ربنا أنه مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. هذا التسارع في إثبات النظريات العلمية دون أن تثبت فعليا، كما قلت هي نظرية وليست حقيقة، يعني بماذا نجيب هؤلاء، وما قصة أنهم مسخوا قردة وخنازير؟
0: طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه القضية. قيل له: يا رسول الله، هل القردة والخنازير التي تملأ الأرض الآن نسل الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال: لا، ذلك خلق كان.
1: سبحان الله،
0: كلام عجيب، والله لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض.
1: يعني فرق كم سنة، يعني عشرات سنين آلاف السنين بين هذه الحادثة وكلام النبي.
0: يقول: جميل. ذلك خلق كان. ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف أن الله تعالى من رحمته لا إذا عاقب قوما بالمسخ يجعلهم لا ينسلون. ما ذنب نسلهم؟ يعني هو الرجل كفر بالله فعاقبه الله بالمسخ إلى قردة أو إلى خنزير، ما ذنب النسل؟
1: يعني للأسف حتى هذه اللحظة يمكن ونحن نسجل هذه الحلقة العشرات الذين يعني كلنا لدينا يعني ضغينة تجاه الصهاينة، لكن أن نسمي خلقا من خلق الله عز وجل أبناء القردة والخنازير، يعني هذا
0: خطأ كبير،
1: يعني لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان في صيغة الاتهام،
0: ومخالف لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام.
1: إذا لم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من 3 أيام
0: ولا ينسلون من رحمة الله سبحانه وتعالى.
1: سبحان الله.
0: لكن
1: سبحان
0: انظروا الله. إلى روعة التعبير النبوي الشريف، قل ذلك خلق كان. ويعني هذا المقطع الصغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالات عظيمة كثيرة. فالعلم يثبت أن القردة سابقة في خلقها للبشر ب50 مليون سنة.
1: الله أكبر.
0: قال ذلك خلق كان.
1: ذلك خلق كان.
0: كان. نعم. ليس هذا فقط، بل يشير أيضا إلى الذين مسخوا من بني إسرائيل، وقال ذلك خلق كان.
1: سبحان
0: فإذا
1: الله.
0: فإذا كان الكلام عن القردة والخنازير الحالية أنهم أقدم من الإنسان،
1: هذا أول دليل.
0: نعم. وإذا كان على الذين مسخوا من بني إسرائيل حادثة مرت بتاريخ البشرية ولم تتكرر بعد ذلك، ربما حدثت قبل ذلك لكن لم تتكرر بعد ذلك.
1: سبحان الله.
0: نعم.
1: طيب السؤال الآخر، ماذا عن المخلوقات جميعا؟ يعني نحن دائما نتحدث عن خلق الإنسان. يعني هل من مزيد من الإيضاح حول باقي المخلوقات؟
0: العلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن كل نوع من أنواع الحياة خلق خلقا خاصا، وهذا يؤكد على ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء. ما في شيء اسمه علاقة وسطى بين نوع ونوع أبدا. أما أمسك أنا الإنسان، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في حلقة سابقة، يعني لو خدنا 7 بلايين بشر عايشين الآن على سطح الأرض، والبلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا، والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة، يمكن رد هؤلاء جميعا إلى أب واحد وأم واحدة.
1: سبحان الله.
0: أين المرحلة الوسطى؟ يعني أجد آدم وحواء تزاوجا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فجاء النسل. في زماننا الحالي يعني نجد مثلا أب وأم خلفوا 10 أولاد، العشر أولاد كلهم ينسبون إلى هذا الأب وهذه الأم.
1: صحيح.
0: والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل مولود من بني آدم فيه من الصفات ما يرده إلى آدم وحواء عليهما رضوان الله.
1: نفس الصفات.
0: نفس الصفات.
1: سبحان الله.
0: وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. هذا يؤكد على أن كل البشر الذين عاشوا وماتوا، والذين يملؤون جنبات الأرض اليوم، والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة، كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم

0: وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين.
1: يبقى نعم. تساؤل فقط نعم. بسيط نعم. يعني عندما تتحدث بعض الأحاديث نعم. الشريفة أن أطوال البشر تختلف نعم. يعني هناك روايات أن طول آدم
0: 60 ذراعا
1: نعم. الآن يعني في بلاد الشام يوجد قبر لهابيل عليه السلام، يعني أنا رأيته بنفسي طوله أكثر من 10 أمتار
0: نعم.
1: يعني هذا ألا يشكك بعض الشيء في قضية أن فعلا إنسان ربما لم يتطور من خلق إلى خلق، لكن تطور شكله، تغير شكله من طوله إلى
0: هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم
1: نعم.
0: يعني عشان ينفي مداخل الشيطان إلى الإنسان بالادعاء أن الإنسان كان أصله قردا أو أصله حيوانا آخر
1: نعم.
0: يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم
1: نعم.
0: يعني لم يكن آدم قردا ولا حصانا ولا حمارا
1: نعم.
0: شرفه الله عن ذلك على هيئته، والضمير يعود على آدم عليه السلام
1: صحيح.
0: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، طوله 60 ذراعا، وبعدين ينهي الحديث، والحديث طويل
1: نعم.
0: يقول فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
1: الله أكبر،
0: أي إعجاز هذا؟ أي إعجاز
1: يعني نعم. وحدي إعجاز وأي ما إعجاز
0: نعم. لأن نعم. يا أخي الكريم، العلم يثبت الآن أننا بدأنا من عدد محدد من الصبغيات تنقسم فتعطي النسل، وكلما ينقسم الصبغ يضعف، فيقل النسل باستمرار حجما وعمرا. فكانت الأجيال السابقة أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبيا 1000 سنة إلا 50 عاما.
1: الله أكبر.
0: وهذا التناقص له ما يؤكده، وتحدثنا عن الغطائين الطرفيين للصبغ
1: صحيح،
0: كل ما يتقاصر يقرب الأجل حتى يحدد الأجل. فإذا كانت الشفرة الوراثية الأصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة على الأقل إلى 50,000 سنة تقاسمت، فلابد أنها تضعف. قد يكون الإنسان أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر مهارة، لكنه أقصر حجما وأقصر أجلا أيضا، أقصر عمرا. ولذلك بعض الجامعات في أمريكا الآن يرسمون على كتبهم إنسان المستقبل رأسه بهذا الحجم وحجمه بهذا الحجم.
1: سبحان الله.
0: نعم. يعني عنده علم كثير، وعنده يعني تراث عظيم، وعنده خزينة هائلة من المعارف، ولكن يضعف جسمه، وهذا صحيح.
1: سبحان
0: وهذا
1: الله.
0: الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا، وبعدين في آخر الحديث يقول فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
1: يعني فقط نعم. سؤال ولو يعني نعم. كنا خارج موضوع قليلا
0: نعم.
1: هذه الهاء يعني بعض المشتغلين في علوم العقيدة يعني يقول إن الله خلق آدم على صورته، أنت الآن تقول على صورته، أي الهاء عائدة نعم. على آدم
0: نعم.
1: وليس على صورة الله نعم. عز وجل.
0: لا تعالى الله، ذلك علوا كبيرا.
1: لا، لأن لا هناك رواية على صورة الرحمن، يعني لا هناك رواية لا أخرى.
0: هذا خطأ كبير يا أخي. القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
1: جميل.
0: وقلنا أن الله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة كيف يشبهه أحد من خلقه؟
1: حاشا وكلا.
0: لا يشبهه أحد من خلقه
1: نعم. حاشا وكلا.
0: ولذلك هناك كلام في العهد القديم في سفر التكوين، يعني كلام مغلوط، يعني لأن طبعا سفر التكوين ليس كلام رب العالمين وكلام
1: نعم.
0: البشر
1: نعم.
0: يقول قال الله أو الذي أذكره من قولهم دعونا نخلق إنسانا على إنسانا على هيئتنا فكان الإنسان. لا، الإنسان عمره ما يكون كهيئة الله سبحانه.
1: جميل جدا نعم. يعني ربما هذا التفسير الذي نجده
0: من الإسرائيليات.
1: من الإسرائيليات
0: نعم يا أخي.
1: يعني هذا أشكرك جدا، لأن يعني هذا من الإشكاليات التي نعم. ربما كانت نعم. أيضا أنا في نفسي كلما نعم. قرأت هذه الحديث نعم.
0: يعني كنا في أحد المؤتمرات الإسلامية الكبيرة، وكتبوا في نهاية المؤتمر رسالة ترسل إلى الغرب، وقام بكتابة الرسالة عدد من المشايخ وعدد من المفتين، يعني
1: جميل،
0: ومن ضمن وأتي لي بالرسالة لأراجعها
1: نعم.
0: فوجدت أنهم يقولون للغرب نحن بيننا يعني اتفاق في أمور كثيرة. من هذه الأمور أن الله تعالى خلق آدم على هيئتي، يعني على هيئة الرحمن سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة والله مصيبة. فلغيت ذلك تماما، يعني نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
1: هذه كارثة، يعني هذه من الإسرائيليات التي تدخل في في
0: في تفكير. ولذلك علينا أن نعمل جاهدين على تصفية التفاسير المتوفرة لدينا، سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير الأحاديث النبوية الشريفة ممن دس عليها من بعض الإسرائيليين.
1: طيب، يعني هناك بعض القضايا التي ربما تسار بين الحين والآخر.
0: نعم.
1: في قضية الخلق الأول وفي قضية سيدنا آدم وسيدتنا حواء وأمنا حواء، يعني البعض يقول أن السيدة حواء هي جزء من آدم عليه السلام، ولكن البعض الآخر كما تقول أنت هي نوع مستقل. أشرت في حلقة سابقة إلى موضوع النفس الواحدة، لكن بصراحة أتتني عدة تساؤلات. أن هناك أحاديث واضحة الدلالة أن حواء هي جزء من آدم. الإشكالية التي أريد أن أستوضح عنها، يعني أنت ذكرت أن جميع المخلوقات خلقت فردا فردا، النباتات خلقت فردا فردا، جميع مخلوقات فردا فردا، لماذا لم يكن هناك خلق للنساء الأنثى من خلق مستقل تماما؟
0: وهو أخي الكريم، رب العالمين يقول الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. فالخلق الواحد يشمل الذكر والأنثى، يعني في كل الخلق. يعني حينما خلق مثلا الجمل خلق الذكر والأنثى، حينما خلق
1: من نفس واحد،
0: من نفس واحدة.
1: جميل.
0: حينما خلق،
1: يعني هذا ما يسميه الآن الجندر، يعني
0: الجندر. نعم. يعني في فرق ما بين النوع بمعنى سبيشيز والجنس بمعنى جندر. نعم. يعني أما يخلق ربنا تبارك وتعالى نوعا من الأحياء يخلق فيه الذكر والأنثى لاستمرارية الحياة، لأن الله وضع هذه السنة، وضع هذا القانون، وجعل التزاوج سنة من سنة الحياة. طيب، حينما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى، يعني والخلق من طينة واحدة
1: ومن نفس نوع واحد.
0: النوع واحد، حتى لا يدعي الرجل أنه أفضل من المرأة أو المرأة أنها أفضل من الرجل. لا، خلق من نفس واحدة،
1: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة ذاتهما.
0: هذا عن خلق التالي.
1: نعم.
0: عن التزاوج.
1: نعم.
0: لكن الخلق الأول، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الخلق.
1: يعني ما أجمل أن نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ آيات الله الكريمة والحديث الشريفة. يعني تعرفنا في هذه الحلقة إلى عشرات المواقف التي يجب أن نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق أكثر من الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة إسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: خطاك نسير.
1: نحن مسلمون موحدون
0: حتى الرمق الأخير.
2: تابع المسيرة إلى الله
0: وحين النداء.
1: اللهم اجعلنا من الصالحين المصلحين.
0: نلبي
2: عليكم أن تتابعوا المسيرة
0: دونما تأخير.
2: يعني أن نصدع بالحق.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.
2: تلك هي الصدقة الجارية التي أدركها سلفنا الصالح.
0: معكم نواصل المسير
3: لأننا أمة مأمورة بالدعوة إلى الله.
0: نواصل المسير.
2: نحن لا نسجد إلا لله رب العالمين.
0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي عبر الموجات 90.5 103.5 و105.3 ميجاهرتز اف ام. صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. معكم نواصل المسير.
2: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: أيها الأخوة المسلمون، نبقى الآن وإياكم مع درس ديني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، وهو بعنوان تفسير آيات من سورة الحاقة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية، فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. هذا مشهد من مشاهد عقاب الظالمين، يعرضه الله تعالى على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويخوفنا الله تعالى من الحاقة وهي القيامة التي يحق الله تعالى فيها الحق ويظهر أهل الحق على الباطل. ثم يضرب الله تعالى مثلين، المثل الأول لأهل الباطل، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى، أي هلكا وقتلا. هذا مصير الظالمين، وهذا ما يخوفنا الله تعالى منه، لأن الله تعالى يقص علينا قصص الناس السابقين لنقتدي بالصالحين ونبتعد عن أخلاق الظالمين. ثم يتابع الله تعالى بعض النماذج الظالمة. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. أخذهم الله تعالى بعقاب أليم، أخذة شديدة. ثم يعرض الله تعالى صورة فريق آخر من المؤمنين الذين نجاهم الله تعالى حينما أهلك الآخرين. قال تعالى: إنا لما طغى الماء، أي عندما وقع الطوفان وارتفعت مياه الأرض، إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، حملناكم في السفينة مع نبي الله نوح، لنجعلها لكم تذكرة، لتكون للمؤمنين موعظة، أن الله تعالى ينجي الرسل ومن نصرهم ومن آمن معهم بالله عز وجل، من أجل أن يقول لجميع المؤمنين في كل الأجيال إن سنة الله تعالى أن يهلك الظالمين وأن ينجي المتقين، لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فلتكن آذاننا واعية تفهم ما تقرأ وما تسمع، لأن بعض الناس لهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم قلوب لا يعقلون بها، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل. يريد الله تعالى للمؤمنين أن تكون آذانهم واعية، أي تعي ما تسمع وتفهم ما تسمع، وتعيها أذن واعية. وماذا بعد هذا العرض في الدنيا؟ صورة للهلك الظالمين، وصورة أخرى للمؤمنين الناجين. وماذا وراء ذلك؟ وراء ذلك فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هي نفخة القيامة، هي النفخة التي يقوم الناس فيها من قبورهم، ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، إذا هم من القبور إلى الله تعالى يخرجون، نسلا جديدا من الأرض يساقون للحساب. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة. عندما تكون القيامة يحمل الله تعالى الأرض والجبال، ثم يدكها دكا، ثم يهدم كل بنيان على سطح الأرض، عندها تقوم القيامة. فإذا نفخ في الصور وهي نفخة القيامة نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال، وكم تزن الأرض والجبال، فدكتا دكة واحدة فهدمت كلها، كل ما فيها من القرى والمدن، كل ما فيها من الجبال والآكام والمرتفعات، فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، قامت القيامة. هكذا يريد الله تعالى لنا أن نسير في الحياة بسيرة الصالحين حتى نكون من الناجين، كما نجاهم مع نوح في سفينة النجاة، وأن لا نكون مع الطاغين حتى لا نكون من الهالكين. هكذا يجب إذا قرأنا القرآن أن نعلم أن للقرآن غايتين: غاية في الدنيا هي حسن السلوك والاستقامة على أمر الله حتى تسعد البشرية بالاستقامة، ومقصد آخر هو الدخول في رحمة الله وفي جنته بعد الحساب يوم الدين. فاعملوا للدارين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليكن دعاؤكم دائما ودعاؤنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مستمعينا الكرام، كنا وإياكم مع درس ديني قرآني لفضيلة العلامة المجاهد الشيخ سعيد شعبان رحمه الله تعالى، والذي كان بعنوان تفسير آيات من سورة الحاقة.

ما زلتم تستمعون إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. فيما يلي نبقى وإياكم مع أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.

0: صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان. قدمنا لكم أذكار النوم مع القارئ محمد هشام.
1: هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي. هنا ينتهي بكم البرنامج العام، ونبدأ معكم فترة الليل الممتدة من الآن وحتى الساعة 6 صباحا، والتي تحتوي برامج وفقرات متنوعة. نتمنى لكم طيب الاستماع. نبدأ هذه الفترة بهذه التلاوة العطرة لما يتيسر من آيات الله البينات. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجب

خاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له

وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي

وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي

دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له

أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم

فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

يشركون. وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

فيبسطه فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق

وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا

الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل

دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه

ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة

ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير.

آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين

غيرهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.

إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه

أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو

قيل أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب

أولئكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.

ورسوله وصدق الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما.

ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال

وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضا

0: صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم مع ختمية الشيخ محمد صلاح الدين كبر. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعين الكرام نوجه لكم دعوة لمتابعة برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعر. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. ثابت ابن مسلم البناني. نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ثابت ابن مسلم البناني هذا تابعي، هو تلميذ سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يكنى أبا محمد. كان بكر ابن عبد الله يقول: من سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمنه فلينظر إلى ثابت البناني، فما أدركنا الذي هو أعبد منه. تراه في يوم بعيد ما بين الطرفين يظل صائما ويراوح ما بين جبينه وقدمه. يوم بعيد ما بين الطرفين يعني يوم صيفي، النهار طويل فيه. قال: تراه في اليوم الصيف الحار صائما، وتراه كثيرا مصليا يراوح ما بين قدميه وجبينه، يعني إما قائم يقرأ في القرآن الكريم في صلاته، وإما ساجد يدعو الله عز وجل. وكان ثابت البناني يقول: كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. الله عز وجل يا أخوان من أسمائه الفتاح، والفتاح هو الذي يفتح ما أشكل وما أغلق. والفتح نوعان: فتح يدرك بالبصر كفتح باب منغلق، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، هذا فتح يدرك بالبصر، وفتح يدرك بالبصيرة كمريض يعافى وضعيف يقوى وفقير يغنى ومكسور يجبر وضال يتوب، هذا فتح. والله عز وجل من اسمه الفتاح يفتح على عباده حينا في المال فيرزق عبدا رزقا عجيبا، ويفتح على عباده حينا بالعلم فتجد الإنسان آية في الحفظ، ويفتح على عباد حينا بالقراءة. ابن عساكر الذي كان والده هو من أسرة صالحة ووالده كان فقيها محدثا، ابن عساكر واحد من كتبه صنف هذا تاريخ مدينة دمشق 80 مجلدة، نزلوا بكرة على مكتبة الأسد، موجود في قاعة التاريخ في قاعة الدين كمان. يا رجل مصفوف الكتاب على سيفه، يعني أول مجلدة عند الجدار وآخر مجلدة عند ذلك. الله أكبر، كيف ألفه؟ كيف جمع مادته؟ طبعا وكتبه بيده، المؤلفون القدامى كانوا يملون وتلامذتهم يكتبون. ابن عساكر كتب تاريخ مدينة دمشق بيده، 80 مجلدة كاتبه. هلا أنا مرات بكون عم بحاضر بالجامعة، في طلاب تكتب، وإذا كتبنا شيء على اللوح بينقلوا. انتبهت في طلاب يعني مثلا نكتب على اللوح بيستنوني لأخلص، ما بلاقي غير طلع على الجوال تبعه تك هيك كبسر، شو حبيبنا؟ أنا بلا ما أعذب حالي وأكتب، يعني خلاص صورناها هلا ماشي الحال، يعني لك بس اكتب لك شوي يا رجل. ابن عساكر كتب بيده، يعني غير أنه جمع المادة العلمية كتبه ونسخه بيده 80 مجلدة. إله تلميذ قال: كتبت كتاب شيخي تاريخ مدينة دمشق 2 مرات 160 مجلدة. آبائكم يا شباب ومن بعد آبائكم كانوا يكتبون كتبهم المدرسية أو الجامعية بأيديهم. أنا بالجامعة كتبت عددا من الكتب كتبتها بيدي، ولما تزوجت طالعتها بجهازي. يا رجل هالكتاب ما بستغني عنه بنوب، مكتوب بإيدي، لأنه شغل السعير الكتاب من رفيق من رفقاتي
بقلب العام وانسخه هيك اكتبه ورجع له اياه. ووقت الامتحانات احفظ مما كتبته وبعدين مرات لخصهم. فهناك فتح، هذا فتح الله يفتح على العباد بالمال، يفتح على العباد بالعلم، يفتح على العباد بالحفظ، يفتح على العباد بالقراءة، يفتح على عباد بالصوم. فتجد حبب إليه الصوم. هلأ في شباب بيناتنا يجلسون هيك، الله حبب إليه الصوم، ما بتلاقي غير سارد هالصوم، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس، سبت أحد تنين ثلاثة أربعة خميس. وقد ذكر لي عن طبيب صائم الدهر بس بيفطر أيام المحرمة أن يصومها الإنسان وأيام الجمعة. هيك الله فتح، هذا فتح. هلأ هناك أناس يفتح عليهم بالصلاة، بحب يصلي هيك، كل ما فضي ما بلاقي غير السلام هالسجادة وصلي، فتح. في أناس يفتح عليهم بجبر الخواطر، في أناس يفتح عليهم بالزكاة، في أناس يفتح عليهم بالتعليم، في أناس يفتح عليهم بالأمر بالمعروف، في أناس يفتح عليهم بالإصلاح ذات البين. هلأ يا أخوان كل واحد بيناتكم يراقب أنه هو أي طاعة من الطاعات هيك الله حببها إليه، هذا فتح الله الفتاح، فاتح لك الباب. مو كل الناس، لا مو كل الناس بتحب الصلاة، نحن كنا نصلي الفرائض، نصلي السنن، نصلي شيئا من النوافل، بس الحقيقة مرات عدد منيح منا يعني بيجي ثقل، يعني هو بيساويها بس ثقل. بس في واحد يا أخي جعلت قرة عيني في الصلاة. كان إلي صديق بالجامعة فتح عليه بحفظ القرآن، هو حافظ للقرآن الكريم، تلكن عنه. فنكون بالجامعة مثلا عندنا محاضرتين متتابعتين وبعدين في استراحة ورد في محاضرتين تانيات، بقى هلأ أول محاضرة ساعتين وتاني محاضرة ساعتين أربع ساعات، بعدين في استراحة هلأ نص ساعة وردنا نرجع محاضرتين. فنروح بدنا نصلي، يكون أدنى الظهر، بدنا نصلي في بيت رفيق من رفقاتنا قريب على الجامعة، نركض هيك لعنده على البيت نفوت إن شاء الله نصلي عنده. مرات واحد بيناتنا يكون بده يتوضى، بقى المهم هلأ نروحها خمس دقائق، بين واحد بده عفوا يفوت على الحمام يتوضى كمان خمس دقائق صاروا عشر دقائق، هلأ حنصلي كمان عشر دقائق والرجعة عشر دقائق. نجي مثلا نحن متوضين، هذا بده يفوت يتوضى، فات يتوضى، هذا رفيقنا الذي فتح عليه بالقرآن ما لقي معه مصحف هيك صغير حطه دائما بجيبه، يطلع هالمصحف يقرأ. وصاحب هذا البيت اللي كنا نصلي عنده حاطط في لوحة كرتونية فيها القرآن الكريم كاملا هيك بس خط صغير معلق هداك ببيته، هذا حافظ القرآن الكريم ما لقي غير يا راح اللوحة يا فتح المصحف هيك تبعه الصغير وعم يقرأ هيك. فأنا قل له اسمه عبد القادر، قل له يا عبد القادر يعني هلأ أنت مالك تعبان يعني ارتاح شوي، هلأ ردنا قرينا أربع ساعات، هلأ كنا عم نسمع محاضرة ترد راجعين أربع ساعات، يقول لي أنا برتاح بالقرآن الكريم. في ناس الله فتح عندهم فتح، فتح لهم القرآن الكريم بيرتاح. يعني شو أنت إذا تعبان بدك تتمدد، إذا تعبان بدك تشرب لك كاسة شاي، تعبان بدك تشرب لك كاسة عصير، هو تعبان بيقرأ قرآن بيقوم بيرتاح، فتح. هلأ في بيناتنا من فتح الله عليه بالقرآن، صلاة صوم زكاة كل واحد الله بيفتح عليه في باب. هلأ يا شباب يا رجال يا أخوات يلي يشاهد بأن الله عز وجل فتح عليه في باب رزق فليلزمه. الله فتح لك بالصيام، توكل على الله، يلا اسحبها لك صوم، فضل هذا فتح من الله، رزق الله عم يعطيك يا. فتح عليك بالصلاة، توكل على الله. فتح عليك ببر الوالدين، توكل على الله، اجتهد بالبر قد ما بتقدر. فتح عليك بالذكر، خليك قاعد عم تذكر. فتح عليك بالقرآن، فتح عليك بقضاء حاجات الخلق. في ناس سبحان الله فتح الله تعالى عليهم في الشفاعة، بحب هيك يشفع، بحب واحد يعني يكون عنده قصة يروح يشفع له يفرح، وعنده ما شاء الله الله عطيه يعني اللسان بيقدر بيعرف شلون يدخل شلون يخرج. هلا بجوز آخر بيقول لك ما لي علاقة أنا والله دوبني دبر حالي، بس في واحد الله هيك فاتح عليه. إذا الله فتح عليك بالشفاعة روح توكل على الله، نيالك هذا رزق الله بده يعطيك يا. دور على كل محتاج وكل مكسور وكل من هو في ضائقة وكل سجين، روح اشفع يا أخي له. هلا يا أخوان بقى كل واحد بيناتنا يراقب أنه أنا الله شو فاتح علي، الله فتاح
يفتح على عباده جميعا. هلأ بس بقى العبد الموفق بيتنبه أنه أنا شو الله فاتح عليه، وبيجتهد في هذا الباب من دون أن يقصر في سائر الأبواب، يعني يأخذ من سائر الأبواب الحد الأدنى. بس الفتح أحيانا يعني لابد أن تدفع ثمنه، هو يفتح عليك بس بدك تجتهد أنت شوي. فثابت البناني يقول: أنا كابدت الصلاة 20 سنة، هو دم من الأولياء وأعبد أهل زمانه، قال أنا كنت صلي 20 سنة بس الحقيقة ما يعني ما بعرف هيك حاسس بتقل، بصلي الفرض بحس بتقل، بصلي السنة بحس بتقل، بصلي قيام ليل بحس بتقل، بيجي بحضر هيك بمجالس فيها قيام ليل، يعني هالناس شوفها هيك خشعت ورقت، أنا لا خشعت ولا رقيت، والحقيقة متضايق كمان. بس شوف قال كابدت الصلاة 20 سنة. نحن يا أخوان هلأ عندنا مجلس ذكر يوم السبت بالجامع هون عشاء، ومجلس صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخميس كمان عشاء، ويوم التنين لما بنعمل الدرس كمان في قيام ليل. هلأ في بعض أخوة، هلأ الحمد لله عدد منيح منكم يأتي، بعض أخوة ما عم يجي، إذا سألته هو بيقول يا أستاذ أنا والله يعني ما عم برتاح. نصيحة: لو ما عم ترتاح تعال. الذكر نحن مأمورون به بالقرآن الكريم، صلاة قيام الليل مدعوون إليها من النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فوائدها كثيرة. نصيحة: أنت لو متضايق تعال. طيب يا أخي بس أنا عم بعد ومتضايق، عد وتضايق. هلأ سامحني الدواء مو مرات بيكون مر، والدكتور بيقول لك بدك تشربه، يا دكتور والله متضايق أنا ومر هالدواء، بدك تشربه. شايف مرات في إبرة كمان، والله بتوجع والله بخاف، بدك تأخذ إبرة، ما في دكتور الله يوفقك ما عندك شغلة تانية، عود وبدك تأخذ إبرة، دواء مر يا أخي شو بدك تعمل عشان طيب. فيا أخوان نصيحة: تعال كابر على حالك، والله هذه نعمة، أنت لما بيكون في مجلس ذكر، لما بيكون في مجلس علم تعال. هلأ إذا الله عز وجل شافك صادق سيعطيك. فثابت البناني من كبار الأولياء يقول: أنا كابدت الصلاة 20 سنة، بس شوف بعدين شو بيقول: وتنعمت بها 20 سنة. بعدين بعد 20 سنة فتح الباب، نعمت صرت انبسط هيك روي، يعني في الصلاة صارت قرة عيني الصلاة، بس شايف دفع حقها 20 سنة. هلأ عفوا أهل الشام بيقولوا المحل بده رجل مقطوعة، إنه أنت بتفتح محل. بتذكر والدي الله يحفظنا إياه فتح محل مطعم، هو موظف بعد الظهر فتح مطعم، ضل شيء 3 سنين 4 سنين ما في يعني لك ما في شيء، يطبخ الطبخات ناكلهم نحن. بس خلاص ثابت، يعني أنا خلاص يعني أنا طلبت من الله رزقا 3 4 سنين شغال، بعدين سبحان الله جاء الفتح. شايف مو أنت من أول يوم. أنا مرة فتحت عيادة بالريف، هو نحن في عندنا خدمة ريف، في كان طبيب فاتح عيادة بالريف قال لي اطلع اقعد فيها، رحت بتذكر 4 أشهر يا شباب والله كان لي عيادة هون بالشام وفي عيادة بالريف، فأطلع بعد الظهر على عيادة الريف، فبقيت 4 أشهر ما فات ولا زبون، بنوب على الإطلاق. أنا أفتح الكتاب أقرأ أدرس أحفظ قرآن صلي، مرة أقعد على الكرسي تبع يعني كرسي المكتب، مرة أتضايق أروح أقعد على كرسي المريض، يعني بدي هيك. فمرة أنا قاعد ولابس لك مريول يعني مجهز حالي، قاعد بقى كنت قاعد على كرسي المريض هيك وعم بقرأ، ما لقيت غير فاتت بنت صغيرة قالت السلام عليكم. قلت له عليكم السلام. قالت لي الدكتور هون

أربع خمس محلات بيعدوا شهرين ثلاثة أربعة خمسة بمل بيقلك. هو فكره أنه أول ما بيفتح هالمحل هالزباين حتكفوت وهالأموال حتصير بين إيديه. دستات دستات ما بيروح الولد ما عاد بده هالشهر رد بيفتح له محل تاني ورا تاني ما بيمشي الحال. بده صبر يا شباب، اللي بده يفتح محل بده يشتغل، بدك تصبر، بدك تبذل جهد كبير، بس الله عز وجل إذا رأك صادقا يعطيك إن شاء الله تعالى. فبأي شيء هلأ بالصلاة كمان يقول كابدت الصلاة 20 سنة وتنعمت بها 20 سنة. وقال ثابت البناني ما دعا الله عز وجل المؤمن بدعوة إلا وكل بحاجته جبرائيل عليه السلام فيقول لا تعجل بإجابته فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. السلام رد تدعي تدعي ما عم يستجيب لي الله. الله قال له لجبريل أمسك أمسك فإني أحب أن أسمع صوت عبدي المؤمن. وإن الفاجر يدعو الله عز وجل فيوكل جبرائيل بحاجته فيقول يا جبرائيل أعجل بإجابة دعوته فإني أحب أن لا أسمع صوته. لذلك إذا أنت دعوت ولزمت باب الله وشفت أنه ما عم يستجاب خليك واقف، خليك عم تسأل. هو يحبك أن تسأل، وأقسم بأنه ما في دعوة تدعوها تسقط أرضا، سيجيبك. بس هو الفتاح يقرر متى يجيب وكيف يجيب وما الطريقة التي يجيب لك بها. وإلا ما من دعوة يدعوها الإنسان المؤمن ما لم تكن الدعوة فيها قطيعة رحم أو ظلم أو بغي فإن الله عز وجل يستجيبها له. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج صفة الصفوة مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد خير الشعار. هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: خلق الإنسان.
1: الحمد لله بكل المحامد على كل النعم، عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة محمد بن عبد الله عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون، وأحبكم في الله أجمعين. بعد سورة الحجرات جاءتنا سورة قاف، وهذه السورة كان صلى الله عليه وسلم يخطب بها خطبة الجمعة، يقرأها كلها لما فيها من العبر والعظات وما فيها من التدبر والتفكر في ملكوت السماوات والأرض. في الحقيقة عندما سنقرأ أوائل هذه السورة الكريمة سترون أمامكم بالكلمة القرآنية أجمل مناظر الأرض. واليوم يعني عبادة التفكر والتدبر يعني من أعظم العبادات. بين أيدينا الانستغرامات والتويترات وهذه الأجهزة تنقل لنا مناظر من الأرض، من الجبال والأنهار والأشجار والأطيار والأزهار والثمار، فنقول يا سبحان الله، يعني هذه الدنيا فكيف الأخرى؟ كيف الجنة يعني؟ ولا شك أن ما من منظر جميل في الأرض إلا ويذكر بالجنة. والإمام ابن القيم رحمه الله يقول: قد تكون في أجمل مواقع الأرض بين أشجارها وأنهارها وأطيارها وثمارها، ويأبى الله إلا أن يرسل إليك فيها منغص حتى لا تركن إليها ويتعلق قلبك بالآخرة بالجنة. وهذا مشاهد الحقيقة، يعني اليوم كثير من الناس يروحون منتجعات في العالم من أجمل مواقع الأرض، لكن سبحان الله العظيم يصير له تنغيص. كل إنسان راد تسأله، يعني تقول له أنت الحمد لله على سلامتك، أنت جاي من السفر، ها صار لكم؟ قل يا أخي وإحنا قاعدين نشوي على العشب الأخضر والنهر الأزرق الجدول وخرير المياه، دخل علينا زنبور ودش بين هدوم فلان وقرص الدغة 3 مرات، فصخناه هدومه ويعني ويا دوب طقناه وذبحناه، ويا الله وتورم المكان وتكدروا الربع. يعني هذا القدر اللي نزل بهاللحظة هذه، هذا من قدر الله. يعني هذه الدنيا يصفونها بأنها دار أغيار. شنو يعني دار أغيار؟ يعني لا تثبت على حال، يوم فرح ويوم حزن، يعني فجأة يسحب الله عنك النوم يوم يومين 3 ما تنام، يا الله، فتبدأ تستغيث الله سبحانه وتعالى وتلح بالدعاء فيفتح لك من خزائن الأمنة والنعاس. اللهم اجعل الدنيا بأيدينا ولا تجعلها في قلوبنا، وارزقنا منها ما تقينا به فتنتها، واجعل حظنا الأوفر والأكبر يوم لقائك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. كثير من العلماء ومنهم الصحابة الحروف التي جاءت قبل السور آمنوا أنها قرآن ولم يعرفوا معناها، وقالوا هذه من المتشابهات التي أمرنا أن نؤمن بها. وبعضهم فسر لها تفسير كأن الله يقول ويتحدى خبراء اللغة من العرب اللي نزل القرآن بلسانهم، القرآن مكون من هذه الحروف ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد قاف إلى آخره. يلا تفضلوا اعملوا قرآن إن استطعتم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أصلا اجتماع الإنس والجن مستحيل، إذن أشد استحالة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. هذا كلام الله، هذا كتاب الله، الحرف فيه معجز، الحركة فوق الحرف إعجاز، الكلمة نفسها إعجاز، الكلمة بجوار الكلمة إعجاز، الآية بجوار الآية إعجاز، السورة بجوار السورة إعجاز، إعجاز في المباني، إعجاز في المعاني. إنه قرآن، هكذا كلام الله لا إله غيره ولا رب سواه. والقرآن المجيد يقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن، والقرآن كلام الله، صفة من صفات الله سبحانه، الله موصوف أنه يتكلم، ويصف هذا القرآن بالمجيد، بالمجيد وحقيقة، يعني كتاب عزيز، كتاب مجيد، كله مجد، ومن تعلمه بشره بالمجد، من حفظه بشره بالسؤدد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. بل يعني هنا هذه تسمى أداة إضراب، يتعجبون أن منذر، طبعا منذر ومبشر، منذر من عذاب النار، مبشر بالجنة مع الأبرار، يتعجبون أن بعثنا فيهم رسولا منهم معروف عندهم عاش معهم سنين إلى 40 عام ما تكلم بكلمة من هذا. إذن هذا وحي، ولا يمكن أبدا أن يكون للإنسان في حديثه لغتان. مر عليكم هذا؟ لا يمكن. اقرأ الحديث النبوي الشريف واقرأ القرآن الكريم تجد الفرق. هذا المعنى والمبنى من الله، والحديث النبوي الشريف المعنى من الله والمبنى من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أوتي جوامع الكلم، أفصح ولد آدم عليه الصلاة والسلام. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ليش شيء عجيب؟ هم تعجبوا أن هذا القرآن أخبر بالبعث والنشور، وأن الأموات سيعيدهم الله، الذرات اللي راحت من أجسادهم وانتهت وتلاشت وتطايرت وأكلتها الأرض والديدان، وبقي شيء واحد في الإنسان لا يذوب ولا يتلاشى، شيء واحد، عجب الذنب، بذرتك أيها الإنسان، يسقيها الله بمطر خاص يوم البعث فينبت الإنسان من الأرض. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج تأملات قرآنية مع شيخ الداعية أحمد القطان رحمه الله. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأما بعد أيها الإخوة والأبناء الأكارم، فأما متابع حديثنا من هدي الإسلام في منهاج التربية الصالحة، ونحدثكم عن تربية النبي صلى الله عليه وسلم بالأطفال ورحمته إياهم كي يلعب معهم. وبينما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، إذ جاءه الحسين فركب عنقه وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فأطال عليه الصلاة والسلام، أطال السجود بالناس حتى ظنوا أنه قد حدث أمر. فلما قضى صلاته قالوا: قد أطلت السجود يا رسول الله. شو هالقصة؟ حتى ظننا أنه قد حدث أمر. فقال لهم بكل بساطة: إن ابني هذا، أي الحسين، قد ارتحلني، ركبني، أي جعلني كالراحلة، فركب على ظهري، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته يمصد. وكان صلى الله عليه وسلم يداعب الحسن والحسين رضي الله عنهما، فيمشي على يديه وركبتيه ويتعلقان بها من الجانبين، فيمشي بهما ويقول: نعم الجمل جملكما، ونعم العدلان أنتما. يركب كمان مرة تانية. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ خرج يحمل أمامة، اسمها أمامة بنت أبي العاص ابن الربيع، وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صبية صغيرة، فإذا سجدت وضعها، وإذا قام حملها، يحملها حتى قضي صلاته، أي يفعل ذلك بها. أمامة اسمها، وهو يؤم الناس في المسجد. وأهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم هدية فيها قلادة من جزع، أي خرز يماني، فقال: لأدفعنها إلى أحب أهلي إلي. فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قحافة، أي عائشة رضي الله عنها ابن أبك الصديق، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب فأعلقها في عنقها، وكان على عينها غمص فمسحه بيده. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم، أن يدعو لهم بالبركة ويحنكهم، ومنهم من بال في حجره شخول عركب، فإذا استحيا آباؤهم على ذلك وهموا أن يأخذ الطفل من حجره، لا، قال لهم: لا تزرموا الصبي بولا، ما تقصوها، أي لا تقطعوا عليه بولا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي صغير فأتجوز في صلاتي، أي أختصر القراءة فيها من وجد أمه من بكائه. هذا كمان بالمسجد. وعن أنس رضي الله عنه أيضا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، وكان له نغر أي طائر صغير كالعصفور يلعب به نغير، فمات النغر ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فرآه حزينا فقال: ما شأنه؟ قالوا: مات نغره العصفور. فقال: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ وعن أنس رضي الله عنه أيضا أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، يسلم على الولاد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة استقبله غلمان من بني عبد المطلب كمية كبيرة، فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه على الجمل، وكان عليه الصلاة والسلام يسرب أن يرسل إلى عائشة رضي الله عنها بنات الأنصار يلعبن معها، يراعي في ذلك طفولتها وصغر سنها. وكان الناس إذا رأوا أول ثمر جاءوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زراعا، فإذا أخذه قال: اللهم بارك لنا في ثمرنا، وبارك لنا في مدينتنا، وبارك لنا في صاعنا الصحن، وبارك لنا في مدنا المد. ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر ما يأكلها. أدركنا الوقت وللحديث صلة، فإلى اللقاء والسلام عليكم.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج من هدي الإسلام مع الشيخ محمد عمر الدعو. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم أفلا يعقلون، خطاب نوجهه عبر الكتاب والسنة لأولئك الذين تثار في أذهنتهم شبهات كثيرة حول القرآن وحول السنة المطهرة. أيضا نتوجه إلى شبابنا الذين يريدون أن يتعلموا عن دينهم من مصادره الحقيقية. إياك أن تسأل أخي الشاب، أختي الشابة، إنسانا لا علاقة له بمعاني القرآن العظيم وبمعاني السنة الكريمة. معنا البروفيسور الدكتور زغلول النجار وهو يحدثنا عن ذلك. السلام عليكم فضيلة الدكتور.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: فضيلة الدكتور، توقفنا في حلقة سابقة عن اكتشاف العالم الغربي في متحف العلوم الطبيعية في بريطانيا لجمجمة إنسان. بقيت هذه الجمجمة لخمسين عاما،
1: أكثر من خمسين عاما
0: تثبت نظرية التطور التي أتى بها الغرب. ماذا كان لك من موقف معها؟
1: أبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله. قلنا في الحلقة الماضية أن الحضارة الغربية بدأت بمفاصلة مع الكنيسة وعممت ذلك على كل الأديان وكل المعتقدات.
0: نعم.
1: فانتشر أو ازدهر العلم الغربي محصورا في إطاره المادي الذي لا يعترف بالغيب ولا يعترف بالدين ولا يعترف بالأخلاق ولا يعترف بالقيم، ويقول العلم حر بلا ضوابط وبلا روابط وبلا أي موانع.
0: نعم.
1: طبعا إذا انطلق الإنسان بهذا الأسلوب فإنه يحاول دائما أن يجد تفسيرا لعملية الخلق بعيدا عن الخالق سبحانه وتعالى وبعيدا عن الفكرة الإسلامية الصحيحة التي أكدت أن الله تعالى خالق كل شيء.
0: نعم.
1: بدأ العلماء طبعا من ملاحظة قدم الأرض وقدم الحياة على الأرض وتدرج هذه الحياة مع الزمن، فقالوا لابد أن الإنسان هو جزء من هذه الحلقة الطويلة من الحيوانات، وسموا الإنسان بالحيوان الناطق وبالحيوان الاجتماعي واعتبروه حيوانا. والإنسان كرمه ربنا تبارك وتعالى بآيات كثيرة، قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا.
0: يعني بين قوسين لا يجوز أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو حيوان عاقل.
1: لا يجوز أبدا.
0: يعني يؤسفني فضيلة الدكتور، نجد ذلك في بعض مناهجنا الدراسية.
1: نعم، للأسف الشديد.
0: نعم.
1: للتغريب الذي تعرضت له ثقافتنا في ظل الاحتلال
0: سبحان الله
1: وفي ظل الافتنان بالحضارة الغربية. الإنسان إنسان، لا يجوز أن نقول عليه حيوانا أبدا.
0: نعم.
1: كائن حي عاقل مكلف مسؤول. نعم. فأقول أن الشيطان سول لهم على أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، وجلسوا لسنوات طويلة يبحثون عن الحلقة الوسطى بين الإنسان والحيوان، وقالوا أن يعني أقرب الحيوانات شبها بالإنسان قرد جاوة، زم أورانج أوتان، هذا قرد جاوة، وقالوا القرد قريب شبه جدا من الإنسان. بدلا من أن يعترفوا بأن الخالق واحد ونمط الخلق واحد وأن الله بنى الحياة على نظام واحد من الخلية الواحدة إلى الإنسان، بل إن بعض علماء الحيوان يقولون أن الخلية الواحدة التي تقوم بجميع وظائف الإنسان المبني جسده من 100 تريليون خلية في المتوسط هي أكثر إعجازا من خلق الإنسان.
0: مرة ثانية،
1: الخلية الواحدة.
0: نعم.
1: التي تقوم بجميع الوظائف الحية وهي خلية واحدة.
0: نعم.
1: أكثر إعجازا في إيجادها من خلق الإنسان المكون جسده من 100 تريليون خلية، 100 مليون خلية في المتوسط.
0: الله أكبر.
1: نعم.
0: الله.
1: بعض علماء الحيوان يقولون ذلك.
0: نعم.
1: لذلك أقول حاولوا أن يقولوا أن الإنسان هو نهاية هذه السلسلة، بدأوا يبحثوا عن الحلقة الوسطى، ففوجئنا بأن هناك جمجمة موجودة في متحف التاريخ الطبيعي في لندن، موضوعة في أفخم يعني صندوق زجاجي معتنى بها عناية فائقة، لأنها الدليل المادي الوحيد على وجود حلقة وسطى بين الإنسان والقرد.
0: نعم.
1: تجادلنا كثيرا أنا وعلماء متحف التاريخ الطبيعي حول حقية هذه الجمجمة، وفوجئت بعد سنوات بأنهم عرضوها للإشعاع فاتضح أنها مزورة.
0: الله.
1: فك قرد على جمجمة إنسان، وضعها شيطان من الشياطين
0: يعني شياطين إنس.
1: شياطين إنس نعم نعم نعم, نعم. جاءت بجمجمة إنسان قديمة وفك شال الفك السفلي وألحق به فك خرد وجلس يحفر فيها ويجرح فيها ويعني يظهر قدمها ثم دفنها في قرية من قرى بريطانيا اسمها بلت داون. ومؤتمر دولي قال لهم أنا وجدت بقايا في هذه المنطقة تثبت الحلقة الوسطى بين الإنسان والقرد.
0: الله أكبر.
1: وذهبوا ساقهم بالتدريج إلى أن وصلوا إلى هذه المنطقة. أحفر طلعت هذه الجمجمة ويعني أثاروا لغطا كثيرا في الكتابة عن عملية التطور العضوي بهذه الجمجمة الدليل المادي الذي يثبت أن الإنسان أصله قردا. فأتي بهذه الجمجمة تم تصويرها بالأشعة ثبت أنها مزيفة بعد أن بقيت في متحف التاريخ الطبيعي في لندن أكثر من 50 سنة
0: كدليل على أن الأصل الإنسان
1: أصله قرد.
0: وعشرات المؤلفات وعشرات
1: آلاف.
0: وعشرات الذين تشككوا في دينهم
1: نعم.
0: وأن
1: نعم.
0: القرآن باطل
1: نعم.
0: سبحان الله.
1: الغريب أن في الستينات من القرن العشرين كتب أحد دعاة التطور واسمه موريس كتابا بعنوان القرد العاري The Naked Ape وعلى غلافه رجل عاري كما ولدت أمه هذا هو القرد العاري. فرد عليه عالم معاصر من فنلندا اسمه بيورن كيرتن. بيورن كيرتن هو رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة هلسنكي في فنلندا بكتاب عنوانه ليس من القردة Not from the apes.
0: جميل
1: نعم.
0: فيما بينهم نعم.
1: بيورن كيرتن ليس مؤمنا يعني إنسان ملحد
0: نعم.
1: يعني ولكنه يقول في مقدمة الكتاب يقول أنا أنفقت عمري في دراسة بقايا الإنسان على وجه الأرض فثبت لي أن أقدم أثر للإنسان سابق أو الإنسان كما تدعون يعني
0: نعم.
1: سابق في وجوده على أقدم أثر للقردة فإذا كانت هناك من علاقة فالقرد أصله إنسان وليس العكس.
0: جميل
1: نعم. ولذلك سمى كتابه ليس من القردة
0: نعم.
1: ثم يقول أنا لاحظت أن عملية التطور عملية التغير في مجموع الحياة مع الزمن عملية بطيئة جدا بحيث يحدث انغماد بسيط في صدفة من صدف الحيوانات حيوان اسمه بيكتين يعني من حيوانات صدفية اللي تعيش في البحار
0: نعم.
1: قال لاحظت أن هذا يحتاج لعشرات الآلاف من السنين. فيقول حينما أقارن الإنسان قال لن أقارن الإنسان كمخلوق عاقل مكلف قادر على الشعور والانفعال والتعبير وعلى
0: الاختيار والعقل
1: الاختيار والعقل وكسب المهارات وتعلمها وكسب العلم ونشره. قال لا أتكلم عن هذه النواحي اللي أكبر مني هذه نواحي ضمنية لا أتحدث. قال سأتحدث فقط عن الهيكل العظمي للإنسان. قال حينما حاولت مقارنته بالهيكل العظمي لأرقى حيوان يعتبرونه قريبا للإنسان وهو قرد جاوة
0: نعم.
1: أورانج أوتان. قال وجدت الفوارق هائلة. فكيف حدثت هذه الفوارق في فترة زمنية قصيرة؟ فينهي الكتاب يقول وهكذا ظهر الإنسان فجأة عبر بضع عشرات الآلاف القليلة من السنين. فمن أين جاء؟ هل أنزل إلى الأرض من السماء؟ هل هي عودة لقصة آدم وحواء؟ أم أنه سؤال لا يستطيع الإجابة عليه إلا الأنبياء؟
0: الله أكبر الله أكبر. هذا بالعلم المحض طبعا
1: سبحان الله. وطبعا لم يقل أنبياء صراحة قال
0: نعم.
1: ESP من Extra Sensory Perceptive Men الرجال الذين لهم قدرة على الاتصال بعالم الغيب بغير واسطة مادية.
0: جميل
1: نعم. يعني نعم.
0: لكن
1: نعم.
0: جميل أننا نتحدث
1: نعم.
0: باللفظ العلمي
1: نعم.
0: الذي
1: الغريب
0: يخبره.
1: الغريب طبعا الذي يفزعني أننا نجد أن فكرة التطور العضوي تدرس في معاهدنا في البلاد الإسلامية
0: حتى الآن
1: طبعا يعني الله. تدرس بهذا المفهوم المادي البحت الذي لا علاقة له بالدين ولا علاقة له بالعلم حقيقة. يعني أذكر إحدى المجلات العربية التي تصدر في دولة عربية معروفة أصدرت عددا كاملا عن نظرية التطور العضوي ويقول يعني رئيس تحرير هذه المجلة ومصري للأسف الشديد يقول في كتب المقدمة ويقول حقيقة الحقائق نظرية التطور العضوي. طب بتقول نظرية والنظرية لا ترقى إلى مقام الحقيقة.
0: صح.
1: لم يصل العلم في تاريخه الطويل إلى أصح ولا أدق ولا أعظم ولا أفخم من فكرة التطور العضوي. مصيبة كبيرة. والعلم في قمته الآن يعني ينسفها نسفا من أساسها بكل معارفه، ينسف هذه الفكرة تماما. ولذلك أقول يا أخي الكريم، انبهارنا بالغرب ونقلنا للمعارف الغربية نظرا لتقدمهم العلمي والتقني، هذا النقل الحرفي بغير تمييز أضر بنا ضررا بليغا في 200 سنة الماضية. وأنا الأوان لنا أن ننادي بضرورة التأصيل الإسلامي لجميع المعارف المكتسبة. وأنا ناديت بذلك في أوائل 70s من القرن 20، وكتبت في ذلك عدة كتابات، أنه لا بد لنا يعني أن نتأسى بأسلافنا في بدء الحضارة الإسلامية، نعتبر أن المعرفة تراث الإنسانية لابد أن نعتز به وأن نحافظ عليه وأن نصونه بعد أن نغربله بمعايير الإسلام. ما وافق إسلامنا قبلناه، وما عارض إسلامنا تركناه، كما فعل أسلافنا في صدر الحضارة الإسلامية.
0: شكرا لك فضيلة الدكتور. فضيلة الدكتور، يبقى هناك يعني بضع تساؤلات صغيرة في هذا المجال. يعني بعضهم يعزو، وللأسف يعني أقول بعض الإسلاميين، عندما نشرت هذه النظرية، ولا يزال البعض يعني للأسف، أنا بالأمس كنت أراجع بعض الكلمات، البعض يقول يعني لماذا تدعون أن النظرية هدمت، إنما هدم جزء يسير منها. روجوا وسارعوا في إثبات أن القرآن سبق إلى نظرية أن أصل الإنسان قرد، عندما يذكر ربنا أنه مسخ بعض اليهود إلى قردة وخنازير. هذا التسارع في إثبات النظريات العلمية دون أن تثبت فعليا، كما قلت هي نظرية وليست حقيقة. يعني بماذا نجيب هؤلاء، وما قصة أنهم مسخوا قردة وخنازير؟
1: طبعا من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن هذه القضية. قيل له يا رسول الله، هل القردة والخنازير التي تملأ الأرض الآن نسل الذين مسخوا من بني إسرائيل؟ قال لا، ذلك خلق كان.
0: سبحان الله،
1: كلام عجيب، والله لا يقدر عليه إلا نبي موصول بالوحي معلم من قبل خالق السماوات والأرض.
0: يعني فرق كم سنة، يعني عشرات سن ألاف سنين بين هذه الحادثة وكلام النبي.
1: نعم، يقول جميل. ذلك خلق كان، ثم يضيف صلى الله عليه وسلم قوله الشريف أن الله تعالى من رحمته لا إذا عاقب قوما بالمسخ يجعلهم لا ينسلون. ما ذنب نسلهم؟ يعني هو الرجل كفر بالله فعاقبه الله بالمسخ إلى قرد أو إلى خنزير، ما ذنب النسل؟
0: يعني للأسف حتى هذه اللحظة يمكن ونحن نسجل هذه الحلقة العشرات الذين يعني كلنا لدينا يعني ضغينة تجاه الصهاينة، لكن أن نسمي خلقا من خلق الله عز وجل أبناء القردة والخنازير، يعني هذا
1: خطأ كبير،
0: يعني لا ينبغي أن يقال حتى ولو كان في صيغة الاتهام،
1: ومخالف لتعليمات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال أن هؤلاء الذين مسخوا لم يعيشوا أكثر من 3 أيام.
0: إذا لم يتناسلوا ولم يعيشوا أكثر من
1: ولا ينسلون من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: لكن
0: سبحان
1: انظروا الله. إلى روعة التعبير النبوي الشريف، قل ذلك خلق كان. ويعني هذا المقطع الصغير من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم له دلالات عظيمة كثيرة. فالعلم يثبت أن القردة سابقة في خلقها للبشر 50 مليون سنة.
0: الله أكبر.
1: نعم. قال ذلك خلق كان.
0: ذلك خلق كان.
1: كان. نعم. ليس هذا فقط، بل يشير أيضا إلى الذين مسخوا من بني إسرائيل وقال ذلك خلق كان.
0: سبحان
1: فإذا
0: الله.
1: فإذا كان الكلام عن القردة والخنازير الحالية أنهم أقدم من الإنسان.
0: هذا أول دليل.
1: نعم. وإذا كان على الذين مسخوا من بني إسرائيل حادثة مرت بتاريخ البشرية ولم تتكرر بعد ذلك، ربما حدثت قبل ذلك لكن لم تتكرر بعد ذلك.
0: سبحان الله.
1: نعم.
0: طيب
1: نعم.
0: السؤال الآخر، ماذا عن المخلوقات جميعا؟ يعني نحن دائما نتحدث عن خلق الإنسان. يعني هل من مزيد من الإيضاح حول باقي المخلوقات؟
1: العلم الآن في قمة من قممه يؤكد على أن كل نوع من أنواع الحياة خلق خلقا خاصا، وهذا يؤكد على ما جاء في قول ربنا تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. ما في شيء اسمه علاقة وسطى بين نوع ونوع أبدا. أما أمسك أنا الإنسان، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في حلقة سابقة، يعني لو خدنا 7 بلايين بشر عايشين الآن على سطح الأرض.
0: نعم.
1: والبلايين من البشر الذين عاشوا وماتوا.
0: نعم.
1: والبلايين التي سوف تأتي من بعدنا إلى قيام الساعة. يمكن رد هؤلاء جميعا إلى أب واحد وأم واحدة.
0: سبحان الله.
1: أين المرحلة الوسطى؟ يعني أجد آدم وحواء تزوجا بأمر من الله سبحانه وتعالى. نعم. فجاء النسل. في زماننا الحالي يعني نجد مثلا أب وأم خلفوا 10 أولاد. العشر أولاد كلهم ينسبون إلى هذا الأب وهذه الأم.
0: صحيح.
1: والرسول صلى الله عليه وسلم يؤكد على أن كل مولود من بني آدم فيه من الصفات ما يرده إلى آدم وحواء عليهما رضوان الله.
0: نفس الصفات.
1: نفس الصفات.
0: سبحان الله.
1: وهذا من طلاقة القدرة الإلهية. هذا يؤكد على أن كل البشر الذين عاشوا وماتوا والذين يبنون جنبات الأرض اليوم والذين سيأتون من بعدنا إلى قيام الساعة كانوا في صلب أبينا آدم عليه السلام لحظة خلقه، وأن الله تعالى أشهدهم على أنفسهم أنه لا إله إلا الله. ولذلك قال: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين.
0: يبقى تساؤل فقط.
1: نعم.
0: بسيط.
1: نعم.
0: يعني عندما تتحدث بعض الأحاديث.
1: نعم.
0: الشريفة أن أطوال البشر تختلف.
1: نعم.
0: يعني هناك روايات أن طول آدم
1: 60 ذراعا.
0: 60 ذراعا.
1: نعم.
0: الآن يعني في بلاد الشام يوجد قبر لهابيل عليه السلام، يعني أنا رأيته بنفسي طوله أكثر من 10 أمتار.
1: نعم.
0: يعني هذا ألا يشكك بعض الشيء في قضية أن فعلا إنسان ربما لم يتطور من خلق إلى خلق، لكن تطور شكله، تغير شكله من طوله إلى
1: قصره. هذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: يعني عشان ينفي مداخل الشيطان إلى الإنسان بالادعاء أن الإنسان كان أصله قردا أو أصله حيوانا آخر.
0: نعم.
1: يقول إن الله تعالى خلق آدم على هيئته، على هيئة آدم.
0: نعم.
1: يعني لم يكن آدم قردا ولا حصانا ولا حمارا.
0: نعم.
1: شرفه الله عن ذلك. على هيئته، والضمير يعود على آدم عليه السلام.
0: صحيح.
1: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين ينهي الحديث، والحديث طويل.
0: نعم.
1: يقول: فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
0: الله أكبر.
1: أي إعجاز هذا؟ أي إعجاز؟
0: يعني وحدي. نعم. إعجاز. وأي ما إعجاز.
1: نعم. لأن يا أخي الكريم العلم يثبت الآن أننا بدأنا من عدد محدد من الصبغيات تنقسم فتعطي النسل، وكلما ينقسم الصبغي يضعف فيقل النسل باستمرار حجما وعمرا. فكانت الأجيال السابقة أكبر حجما وأطول عمرا. نوح عليه السلام عاش نبيا 1000 سنة إلا 50 عاما.
0: الله أكبر.
1: وهذا التناقص له ما يؤكده. وتحدثنا عن الغطائين الطرفيين للصبغي.
0: صحيح.
1: كل ما يتخاصر يقرب الأجل حتى يحدد الأجل. فإذا كانت الشفرة الوراثية الأصلية تقاسمت عبر 40,000 سنة على الأقل إلى 50,000 سنة تقاسمت، فلابد أنها تضعف. قد يكون الإنسان أكثر ذكاء وأكثر علما وأكثر مهارة، لكنه أقصر حجما وأقصر أجلا أيضا، أقصر عمرا. ولذلك بعض الجامعات في أمريكا الآن يرسمون على كتبهم إنسان المستقبل رأسه بهذا الحجم وحجمه بهذا الحجم.
0: سبحان الله.
1: نعم. يعني عنده علم كثير وعنده يعني تراث عظيم وعنده خزينة هائلة من المعارف، ولكن يضعف جسمه. وهذا صحيح.
0: سبحان
1: وهذا
0: الله.
1: الذي جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الشريف: إن الله تعالى خلق آدم على هيئته طوله 60 ذراعا. وبعدين في آخر الحديث يقول: فما يزال الخلق ينقص بعضه إلى اليوم.
0: يعني فقط. نعم. سؤال ولو يعني. نعم. كنا خارج موضوع قليلا.
1: نعم.
0: هذه الهاء يعني بعض المشتغلين في علوم العقيدة يعني يقول إن الله خلق آدم على صورته. أنت الآن تقول على صورتي، أي الهاء عائدة. نعم. على آدم.
1: نعم.
0: وليس على صورة الله. نعم. عز وجل.
1: لا، تعالى الله ذلك علوا كبيرا.
0: لا، لأن هناك رواية على صورة الرحمن. يعني
1: لا،
0: هناك رواية.
1: لا، هذا خطأ كبير يا أخي. القاعدة الأساسية في العقيدة الإسلامية تنزيه الله الخالق سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: جميل.
1: وقلنا أن الله الذي هو فوق المكان والزمان وفوق المادة والطاقة كيف يشبهه أحد من خلقه؟
0: حاشا وكلا.
1: لا يشبهه أحد من خلقه.
0: نعم. حاشا وكلا.
1: ولذلك هناك كلام في العهد القديم في سفر التكوين يعني كلام مغلوط يعني، لأن طبعا صفة التكوين ليس كلام رب العالمين وكلام نعم. البشر نعم. يقول قال الله أو الذي أذكره من قولهم دعونا نخلق إنسانا على إنسانا على هيئتنا فكان الإنسان، لا الإنسان عمره ما يكون كهيئة الله سبحانه وتعالى.
0: جميل جدا نعم. يعني ربما هذا التفسير الذي نجده
1: من الإسرائيليات نعم يا أخي
0: يعني هذا نعم. أشكرك جدا لأن يعني هذا من الإشكاليات التي نعم. ربما كانت نعم. أيضا أنا في نفسي كلما نعم. قرأت هذه الحديث نعم.
1: يعني كنا في أحد المؤتمرات الإسلامية الكبيرة وكتبوا في نهاية المؤتمر رسالة ترسل إلى الغرب، وقام بكتابة الرسالة عدد من المشايخ وعدد من المفتين يعني
0: جميل،
1: ومن ضمن وأتي لي بالرسالة لأراجعها نعم. فوجدت أنهم يقولون للغرب نحن بيننا يعني اتفاق في أمور كثيرة من هذه الأمور أن الله تعالى خلق آدم على هيئتي يعني على هيئة الرحمن سبحانه وتعالى. مصيبة كبيرة
0: والله مصيبة.
1: فلغيت ذلك تماما يعني نحن ننزه الله سبحانه وتعالى عن جميع صفات خلقه وعن كل وصف لا يليق بجلاله.
0: هذه نعم. كارثة يعني نعم. هذه نعم. من الإسرائيليات التي نعم. تدخل في في نعم. في في تفكير.
1: ولذلك علينا أن نعمل جاهدين على تصفية التفاسير المتوفرة لدينا سواء تفسير القرآن الكريم أو تفسير الأحاديث النبوية الشريفة ممن دس عليها من بعض الإسرائيليات.
0: طيب يعني هناك بعض القضايا التي ربما تسار بين الحين والآخر
1: نعم.
0: في قضية الخلق الأول وفي قضية سيدنا آدم وسيدتنا حواء وأمنا حواء، يعني البعض يقول أن السيدة حواء هي جزء من آدم عليه السلام، ولكن البعض الآخر كما تقول أنت هي نوع مستقل. أشرت في حلقة سابقة إلى موضوع النفس الواحدة، لكن بصراحة أتتني عدة تساؤلات أن هناك أحاديث واضحة الدلالة أن حواء هي جزء من آدم. الإشكالية التي أريد أن أستوضح عنها يعني أنت ذكرت أن جميع المخلوقات خلقت فردا فردا، النباتات خلقت فردا فردا، جميع مخلوقات فردا فردا، لماذا لم يكن هناك خلق للنساء الأنثى من خلق مستقل تماما؟
1: وهو أخي الكريم رب العالمين يقول الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث

0: هذه السنة، وضع هذا القانون، وجعل التزاوج سنة من سنن الحياة. طيب حينما خلق الإنسان خلق منه الذكر والأنثى، يعني والخلق من طينة واحدة
1: ومن نفس نوع واحد،
0: النوع واحد، حتى لا يدعي الرجل أنه أفضل من المرأة أو المرأة أنها أفضل من الرجل، لا، خلق من نفس واحدة،
1: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى.
0: هذا عن الخلق التالي،
1: نعم،
0: عن التزاوج،
1: نعم.
0: لكن الخلق الأول، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. هذا الخلق،
1: يعني ما أجمل أن نتقي الله عز وجل، وخاصة عندما نقرأ آيات الله الكريمة والحديث الشريفة. يعني تعرفنا في هذه الحلقة إلى عشرات المواقف التي يجب أن نتوقف عندها عندما نسمع كلام من يدعي معرفة الخلق أكثر من الخالق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ في الحلقة القادمة سنتوقف عند مراد هوفمان وقصة إسلامه وكيف يحدثنا عنها فضيلة البروفيسور زغلول النجار. إلى حلقة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي تابعتم برنامج أفلا يعقلون مع الدكتور زغلول نجار. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

هنا صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. أحبتنا في الله، نصحبكم الآن مع حلقة من برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم. يقول تبارك وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. يمتن تبارك وتعالى في هذه الآية على نبيه صلى الله عليه وسلم بأن رزقه اللين لأصحابه، ويبين عز وجل أن هذا رحمة منه تبارك وتعالى. هذه الآية جاءت في سياق الحديث عن غزوة أحد، وغزوة أحد كما تعلمون صاحبتها أحداث ومصائب، وصدر من بعض المؤمنين ممن استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا وعفى الله عز وجل عنهم، صدر منهم ما لم يكونوا يظنون ويحسبون. امتن الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، وبين له أنها من آثار رحمته تبارك وتعالى، وهذا يدل على أهمية خلق اللين وعظم منزلته. فلا يمتن الله عز وجل إلا بما يليق بعطائه تبارك وتعالى، ولأن الله عز وجل رفيق يحب الرفق، فإنه يمتن برحمته سبحانه على من يحبهم فيرزقهم نعمة اللين. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله عز وجل بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. اللين رحمة من الله في تعامل الإنسان مع أولاده، مع أهل بيته، في تعامله مع أصحابه، في تعامله مع القريب والبعيد. باللين والرفق تنفتح مغاليق أمور عسرة، تتسع كثير من المضايق، والله عز وجل مالك مقاليد الأمور وأزمتها، يعطي على الرفق من النتائج والثمرات ما لا يعطي على ما سواه. اكتساب اللين رحمة من الله عز وجل ومنة منه سبحانه، وهذا فيه إشارة إلى أهم سبب لاستجلاب اللين والرفق، إنه اللجوء إلى خالق الناس وما يعملون. رجوع الإنسان بقلبه إلى الله عز وجل أولا، ويقينه أن العطاء منه وحده سبحانه، فكما يعطي المال ويعطي الملك ويعطي الولد، فهو يعطي الخلق وطمأنينة النفس وصفاء الروح. ثم لجوء العبد إلى الله عز وجل بعد لجوئه بقلبه، لجوءه بلسانه بدعاء الله تبارك وتعالى وسؤاله حسن الخلق، وكان من دعاء إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين: واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يقولها من شهد له خالقه بأنه على خلق عظيم، فكيف بسائر الناس؟ رزقنا الله وإياكم الرفق واللين، وجعلنا من عباده المتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

وإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى مع برنامج إنه ربي للدكتور محمد الدويش. هنا صوت الحق، إذاعة التوحيد الإسلامي.

0: صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. فيما يلي مستمعينا الكرام ندعوكم لمتابعة برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. وقتا طيبا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله.
2: المشي هو سلوك إنساني الكل بيعمله، وما دام الإنسان اتفق على سلوك معين زي الكلام وزي المشي وزي النوم وزي دخول الخلاء، يبقى دي حاجة للنبي فيها سنة. لأنك ما دام أنت بتمشي كتير في حياتك يبقى أنت ده جزء من علاقتك بربنا، لأن احنا عباد ما بنخرجش عن وصف العبودية في كل أحوالنا في حياتنا وكل تصرفاتنا. وبعدين المشي ده ربنا اتكلم عنه في القرآن، لما ربنا اتكلم عن سيدنا لقمان وسمى صورة باسمه. محور الصورة دي أب قاعد مع ابنه بيوصيه، وربنا يحفظ لنا الوصايا دي تتلى في القرآن إلى يوم القيامة. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، وقعد يقول له شوية وصايا. ختام الوصايا: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا ده في حاجة اسمها القصد، القصد يعني الاعتدال، امشي صح، امشي عدل. هو امشي عدل وصح، دي النبي علمها لنا صلى الله عليه وسلم في آدابه النبوية والسنن اللي ساعات بننساها في سنن المشي. هم أربع سنن. أول سنة وانت ماشي كده بأفتكر واستحضر سيدنا محمد، تؤجر في كل خطوة إنك بتحاول تمشي زي ما وصاك. أول حاجة التواضع في المشي. الأصل إن القلب لما بيكون فيه صفة بتبان على الجسم، فأنت لو متواضع هتمشي بتواضع. لكن ساعات بتتعمل بالعكس، إنك أنت عشان تربي قلبك على صفة بتعملها بجسمك، فمثلا بتسكن بجسمك كده عشان تعلم قلبك السكون. تمشي بتواضع عشان تعلم قلبك التواضع. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام كلمنا عن حديث قدسي في نهي عن المشي بكبر. مرة صلى الله عليه وسلم طلع لعاب من إيديه كده وحط صباعه عليه وقال: يقول الله أن تعجزني يا ابن آدم، هتروح مني فين وقد خلقتك من مثل هذه؟ أصل الإنسان شوية مية. وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا قوي ظهرك واشتد عضدك وجمعت ومنعت ومشيت بين بردين لك وللأرض منك وإيد، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت أتصدق وأن لك أوان الصدقة. ربنا في الحديث ده بيكلمنا عن عيشة بني آدم غلط. بيقول له أنت هتروح مني فين وأنت متكبر كده؟ أنت مخلوق من شوية مية، حتى إذا قوي ظهرك، عشان ظهرك اتفرد وبقيت شوية عضلات، واشتد عضدك، جمعت ومنعت، بقى عندك فلوس مش عايز تتصدق، ومشيت بين بردين لك، ده الموضوع بقى، لابس لبسة كده وللأرض منك وإيد، شايف نفسك على الناس، ماشي بكبر، يمكن عربيتك حلوة ولا لبسك غالي ولا من عيلة. فالنبي ذم الموضع ده، ان الانسان يمشي كده ويقول يا ارض تهدي، ما عليك يأدي. لا، ما فيش حاجة اسمها ما عليك يأدي، في مننا كتير واصلح منا واقرب الى الله وانفع في الدنيا كمان. فالانسان يمشي بتواضع: ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. من غلابة. فمن الاداب النبوية والسنن المشي بتواضع. الأدب الثاني كنت كلمتك عنه في لما كنت بكلمك عن حركات جسد النبي عليه الصلاة والسلام، هو المشي بجدية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى كأنما ينحط من صبب، يعني كانه نازل منزل، فجسمه متماسك منجمع الجسد كما يقول الصحابة، ليس فيه كسل، الرجلين ما بتكحتش في الأرض، كل حاجة متماسكة. وده دليل على الانشغال والجدية والاحترام في النفس كده. السنة الثالثة هي إلقاء السلام وانت ماشي. السنة دي انقرضت، إن الواحد يقول سلام عليكم على ناس ما يعرفهاش. موجودة لسه في بعض القرى عندنا وفي بعض المناطق اللي الناس تشعر فيها بالأمان تجاه بعض، لكن كتير من الأوساط دلوقتي بقى الواحد يتكسف يقول سلام عليكم على حد ما يعرفوش، رغم إنه جاره في نفس الشارع. يبقى ناس بتتمشى في الشارع رايحة أشغلها ولا بتعمل رياضة، جاري جاي المفروض يبقى أرفع عيني وأقول له سلام عليكم. ليه؟ عشان النبي علمنا كده. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل، قال أن تطعم الطعام وأن تلقي السلام على من تعرف ومن لا تعرف. وبالمناسبة إلقاء السلام من علامات التواضع. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كده: ليسلم الماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والقليل على الكثير. فلما واحد يبقى قاعد، واحد معدي، اللي ماشي هو اللي يقول سلام عليكم، هو اللي جاي عليه. الصغير احتراما للكبير، والقليل على الكثير المتجمعين. فتواضع. وحتى لو ما ردش عليك السلام جارك، لأنه هو ممكن يكون ما سمعش، أو ممكن يكون يا أخي اعتبره شايف نفسه مش عايز يرد، عنده جفا كده، أنت ألقيت السلام الملائكة ترد عليك. أما السنة الرابعة هي إماطة الأذى. كان سيدنا النبي علمنا كده أن من حقوق الطريق الخمسة منها إماطة الأذى، جنب رد السلام وغض البصر والحقوق الباقية. فأنت ماشي في الطريق كده افتكر إماطة الأذى عن الطريق صدقة. مدام الأذى موزة، قشرة موزة، حتة إزازة مرمية، ممكن تعور حد، مسمار. قال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في الطريق إذ وجد غصن شوك فأخره، قال حتى لا يؤذي أحدا من الناس، فشكر الله له فأدخله الجنة. فأنت لو في أذى في الطريق وانت ماشي، من آداب المشي أنك أنت تهتم أن ممكن حد يتأذي فتنحيه كده على جنب. دول كانوا أربع آداب نبوية وسنن منسية في سنن المشي.
0: من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج سنن نبوية مع الداعية الأستاذ الدكتور مصطفى حسني. دائما أنتم في استماع إلى صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.

صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي. موعدكم الآن مع برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في ليلة من الليالي، ذهبوا إلى المقبرة يدفنون رجلا من الأنصار، ولما يلحد إلى الآن قاعدين يجهزون لقبرة علشان يدفنون في هذا القبر. فجلس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حوله ينتظرون دفن هذا الميت. يقول الصحابي: كأن على رؤوسنا الطير، يعني من هدوئهم وصمتهم وسكونهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيده عصا صغير عود ينكت به على الأرض، يضرب بهذا العود على الأرض، ثم رفع رأسه فقال لأصحابه: استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من عذاب القبر. تخيل المشهد، قاعدين يجهزون القبر والجنازة موجودة والصحابة ساكتين وفي هدوء، فجأة استعيذوا بالله من عذاب القبر، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقص عليهم قصة النهاية. فاسمع قصة النهاية، نهاية كل إنسان يخرج من هذه الدنيا. إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني في آخر لحظة من لحظات حياته، نزل إليه من السماء ملائكة بيض الوجوه. هذا من؟ هذا المؤمن. كأن وجوههم الشمس. الله، والناس قاعدة تبكي حوله وهو قاعد يشوف شيء جميل. ملائكة مضيئين وجوههم بيضة مثل الشمس، معهم كفن. تدري من وين الكفن؟ أنتم مستأنسين رايحين تشترون له كفن في الدنيا وتلفونه، جايبين له كفن من الجنة. الله أكبر. وحنوط طيب من حنوط الجنة، إحنا جايين نكفن الميت ونحط له الطيب. ترى هو أصلا قبل هذا ملائكة جات خذته بالكفن وطيب الجنة وكفن الجنة. تدريش كثر هذه الملائكة؟ مد البصر ما يشوف آخرهم. ثم يجيء ملك الموت، هذا هو الموكل بهذا، حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة أخرجي، خرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. الله، فيأخذها ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، بسرعة يأخذونها منه فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط. الله، تدشنوا ريحته، لو في دم، لو في كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض، أحلى رائحة. ثم يبدون يأخذونها، يمرون فيها، يصعدون فيها للسماء. كلما مروا على ملأ وهم رايحين للسماء تسأل الملائكة: ما هذه الرائحة الطيبة؟ ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: هذا فلان بن فلان، أجمل اسم كان يحب ينادونه فيه. شوف الكرامة، شوف الوفد اللي قاعد يصعد للسماء. الله، يوصلون للسماء الدنيا، ترى وفد، مو المية ميتين اللي شيعونه، لا. فيستفتح، فيفتح له، وكل سماء تشيع إلى السماء التي بعدها، كل سماء وفد عظيم يشيع هذه الروح إلى السماء التي بعدها، إلى السماء، حتى يقال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. الله يقول: وأعيدوا عبدي إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. هذه اللحظة يكون الناس شنو سووا؟ يكون الناس غسلوه، كفنوه، صلوا عليه، شالوه، راحوا حطوا وين؟ حطوا في قبرة، الحدوه، وضعوا عليه التراب ودفنوه. هني شنو يصير؟ الروح ترجع، الروح اللي في السماء
والملائكة كلها والوفد العظيم شيع إلى السماء، الله يقول رجعوا. فترجع الروح وين؟ إلى الجسد اللي تو الناس ليحين عند قبره، ليحين ما مشوا حتى اسمع قرع لآلهم، هنا ترجع الروح. فإذا به ملكان في القبر يجلسانه فيسألانه من ربك؟ فيقول ربي الله. على طول الله، ما دينك؟ ديني الإسلام. ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له وما علمك؟ اشتراك بهذا كله؟ فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت. طيب شنو الآن؟ هذه أسئلة الاختبار. فينادي مناد من السماء، النتيجة تطلع على طول مباشرة، أن صدق عبدي، أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وأفتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفسح قبره مد بصره. شوف الله، نتيجة الاختبار والجائزة. فجأة يشوف عنده رجل حسن الوجه، حسن الريح، طيب الريح، طيب الوجه. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول له هذا يومك الذي كنت توعد. من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. الله أكبر، أنا صلاتك، أنا صيامك، أنا حجك، أنا قرآنك، أنا صدقاتك. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه عارف، هو عارف إن ما بعده خير من هذا. هذا هو القسم الأول من أولئك الناس الذين قضوا حياتهم بالخيرات، قضوا حياتهم بالأعمال الصالحة، قضوا حياتهم بالمسارعة في الخيرات والسبق لها. هذه هي النهاية. ترى تدرون بهاللحظات ايش قاعد يصير؟ اللي حوله في القبر قاعدين يبكون عليه، مسكين راح وهو شباب، مسكين ما استمتع بحياته، مسكين عيال صغار، مسكين ليل حين ما. يا أحباب أنتم المساكين، هو الآن مفروش له من الجنة، هو الآن عنده صحبة، أجمل صحبة إلى أن تقوم الساعة. هذا اللي يجلس وياه هذا عمره ما جلس في الدنيا لا من عياله ولا من أهله خير من هذا الرفيق الذي يكون معه في القبر، في هذا المكان اللي أنت تظن أنه مسكين بحفرة ضيقة. لا يا عزيزي، فسح له وشرح له في قبره مد بصره، أجمل رائحة، أجمل طيب، أجمل مكان، أحسن رفيق إلى أن تقوم الساعة. هذه قصة النهاية للعبد المؤمن.

من صوت الحق إذاعة التوحيد الإسلامي، تابعتم برنامج قصة مع الشيخ الدكتور نبيل العوضي. وقتا طيبا نرجوه لكم في متابعة باقي برامج إذاعة التوحيد الإسلامي من لبنان.